0: لذلك أستاذ الناس الحفيان بالفعل، وأقول ذلك من أعماق القلب، مرحبا بك. ولا وجود لشخص آخر، أكيد هناك أخصائيين في اللغة والأداب الروسية، بس لا وجود لشخص آخر يمكنه أن يعطينا زبدة هذا الفكر وزبدة هذا الأدب. لأننا كما تعتقد، وهنا ينطلق سؤالي الأول أستاذ الناس، ترتبط عادة فكرة الإنسان العامي أن الاتحاد السوفيتي أو روسيا هي أساسا يرتبط مجالها بالسياسة، القطب الآخر المضاد للنزعة الأمريكية، فدائما هذا الجانب السياسي يخفي عنا الجانب الإبداعي ويخفي عنا الجانب الفكري. فهل لك أستاذ أن تقدم لنا بصفة عامة تاريخية أو حسب الأفكار التي دافع عليها الأدب والفكر الروسي، أهمية الفكر الأدب الروسي؟ نعرف أسماء كبيرة مثل دوستويفسكي ودولستوي وغيرهم، لكن هناك الأدب الروسي أعمق من ذلك بكثير، وهو له باع في أصلا في تأثيره على الأدب العالمي. فهل لك أن تقدم للمستمع بصفة عامة ومدى علاقة هذا الأدب بالفكر؟ وهذا هو المهم، لأن الأدب كحكايات تروى هو شيء، لكن الأدب ك مظلة تحتوي على أو تحتوي داخلها أو تحتها الأفكار الكبرى والأفكار التحررية الكبرى فهو شيء آخر. تفضل أستاذ.
1: شكرا صديقي هشام، لقد فاجأتني حقا بما تفضلت به في اتجاهي يعني، وفي الحقيقة أعتقد أنه من نهاية السبعينات تعرفت طبعا شيئا فشيئا على حياة الروسية والأدب الروسي والفكر الروسي. ومثل ما قلت، يمكن المطلع والمثقف التونسي عندما تسأله على روسيا ولا الاتحاد السوفيتي، فالأدب دوستويفسكي، تولستوي، ربما غوركي إلى غيرك، لكن مثل ما قلت أنت، هذا لا يعني أن هذه الأعلام فقط، هناك أدباء آخرين، هناك فلاسفة آخرين، هناك أيضا من زار تونس وكتب على تونس من الأدباء، سنتعرض لهم ربما لاحقا. إذا كرونولوجيا، إذا كان نرجع إلى الأدب الروسي، فنجد أن في القرن الحادي عشر كانت أول يعني أو ما تبادر ما وصل إلينا مكتوبا وهو في نوعا أدبي، هو ما يسمى باللغة الروسية، سأقولها ثم أترجمها، سلوفا بالكو إيغرفي، هي يعني ملحمة حملة إيغور، وهي تذكر يعني بأمجاد الروس في تلك الفترة وبحملة يعني حرب، في الحرب التي قاموا بها بصورة أدبية. ثم هناك انخفض ذلك في العصور الوسطى، ثم نعرفوا الغزو التتاري المغولي تقريبا 3 أو 4 قرون. ثم بعد ذلك المهم هو أنه من بداية من القرن 18 ظهر الأدب الروسي من جديد مع بوشكين، الشاعر المعروف بوشكين، مع ليرمونتوف، مع تولستوي، مع غوغول، مع تشيكوف، مع دوستويفسكي إلى غير ذلك. لكن هذا مثل ما قلت لا يخفي أن هناك أدباء آخرين موجودين يعني وكتبوا الفكرة. إذا تحدثنا على الأدب الروسي، هو يتميز مثل ما أشرت إلى ذلك في البداية، من أنه أدب يحمل فكرا، أنه أدب يحمل مبادئ. لذلك ربما الآن عندما نسأل عن الروسي، فيبدو من الوهلة الأولى كأن الروس متخرجين من مدرسة واحدة، كأن كل الشعب درس في مدرسة واحدة يفكر ربما بنفس الطريقة، لكن هذا لا، هذا تفسيره أن الأدب، أن الروس يقرؤون كثيرا عن أدابهم، يطلعون كثيرا، ربما حتى في برنامج تعليمية يعني يمر بكل الأدب الروسي كل ما كتب. وأنا أذكر حتى في فترة وجودي في الاتحاد السوفيتي، كنت عندما أسافر في المترو تجد كل الركاب تقريبا 80% لا أبالغ في يده كتاب ويقرأ. تو الآن ربما تغيرت الأمور، أصبحت وسائط أخرى للمعرفة للتعلم كل شيء، الجاجات هذوما وكل، لكن نفس الشيء. أنا أخيرا كنت في موسكو ورأيت أيضا أن الناس كل فيها
0: ممكن يقرؤون، فلهم ولع
1: خاص لذلك. لذلك من مبادئ مثل الوطن الأم، هذه فكرة يعني روسية عند جوركي وخليخول، عنده كتاب الأم مات، فيعني الوطن هو فكرة الوطن.
0: لو سمحت أستاذ والناس يعني أي. كما وأنا متفق معك تماما، لأنه أكيد تولستوي عمالقة الأدب الروسي مثل تولستوي وبوشكين ودوستويفسكي لم يأتوا من عدم هكذا، بل هما متأصلون داخل تاريخ وداخل أدب استقر، ونوعية من الأدب استقرت خلال قرون. وأنت هنا أحلت إلى ملحمة إيغور وممكن بعدها، فعبقرية دوستويفسكي وعبقرية تولستوي هي ليست عبقرية انطلقت من فراغ، بل انطلقت أكيد كما قلتم أنتم أكيد من تاريخانية أسست لهذا الأدب وأسست لعمقه. وهذا يعني ممكن أن انتباهنا أو اهتمامنا بهؤلاء الأدباء الكبار، وأكيد هم كبار، لا يجب أن يخفي عنا أن الأدب الروسي له جذور مرتبطة بتاريخ هذا الشعب، وكما حلتم أنتم من القرن الحادي عشر ممكن حتى إلى ما قبل الحادي عشر. فلذلك وجب ممكن على الدارسين الآن أن لا ينظروا إلى هؤلاء الأعلام فحسب، بل هؤلاء الأعلام كأنما هم مواصلة إلى أعمال سبقتهم وإلى أعمال أسست لأعمالهم هم ولرواياتهم هم.
1: فعلا فعلا سبق هؤلاء يعني الأعلام الكبيرة فكر روسي في الفلسفة مثلا، فلاسفة الروس في القرن السابع عشر، هناك حتى سياسيين نعرف أن مدينة لينينغراد أو ما يسمى الآن رجعت للتسمية القديمة بطرسبورغ هي من أسسها بيوتر الأول، والذي كان مطلعا بشكل كبير على الثقافة الغربية.
0: صحيح.
1: من ثقافة في معناها
0: تنويرية.
1: معنى تنويرية وفي المعنى الواسع الشامل من يعني بناء، من هندسة، من بناء، من كيفية إدارة مثلا الاقتصاد، الزراعة، كل شيء. لذلك هو كان يقول أن بيتربورغ هي نافذة تفتح لروسيا على الغرب.
0: على الغرب.
1: ثم نفس الشيء، وكان اطلاع كبير على الأدب خاصة الألماني، خاصة الألماني، الروسية كانت لها علاقة كبيرة بالألماني. الألماني. ثم الفرنسي، وهذا أسس إلى أو هيئة لظهور أعلام مثل الذين ذكرت. كذلك يمكن أن نقول أن الظروف السياسية القيصرية والفترة الإقطاعية، وأننا لا يجب أن ننكر أن روسيا مرت بفترة يعني صعبة على الروس في النظام الإقطاعي، كان يملكون يعني الأراضي والسلطة والكل عدد صغير، في حين أن عامة الناس يعيشون عيشة ممكن نقول عيشة ضنكة يعني. فهذا خلى أو جعل من له فكر نير أن يهتم بالموضوع، ولذلك نجد أن تقريبا الكتاب الكل هم كانوا تعرضوا إلى النفي، مثلا بوشكين نعم، أو ساندوا السياسيين الذين يعارضون القيصر. فبوشكين مثلا كتب قصيدة في مساندة الحركة الديسمبرية، الحركة بتاع عملت احتجاج على القيصر، وجراء ذلك هو نفي 4 سنوات، تم نفيه في القوقاز. وكانت ال4 سنوات هذه، شوف يعني مثل ما يقول ربا ضارة نافعة، أثرت يعني كتاباته وتعرف فيها على الشرق. وأصبح تقريبا دوستويفسكي يقول أن بوشكين هو من عرف الشرق والإسلام، وذكر حتى أن الإسلام هو دين عالمي وليس دين يعني لشعوب العالم.
0: ما يهم هو أنكم تقولون أن بطرسبورغ قيصر بطرس هو كان داعيا إلى فلسفة الأنوار، ونحن نادر ما نتعرض إلى هذه الحقبة التنويرية من تاريخ روسيا، لأننا لا نعرف إلا الماركسية اللينينية. أنما كل فلسفة ليست ماركسية لينينية أصبحت فلسفة رجعية ولا تستحق حتى الدراسة. فكأنما الماركسية جاءت وحجبت بعض الشيء. هذا لا يعني أن الماركسية خطأ أو أنها

0: وانفتاح كبير على الحضارة الأوروبية وغيرها، وهذا مهم جدا ووجب. وهنا ملاحظات إلى طلابنا وإلى كل من يهتمون بهذا الأمر، أن يتعرضوا إلى هذه الحقبة التي وقع نسيانها، خاصة في عهد ستالين أصبح كل حديث على ما ليس ماركسيا لينينيا أصبح شيئا رجعيا ولا يستحق النظر فيه. فممكن العودة إلى هذه الفلسفة؟
1: طبعا متفق معك تماما في هذه الملاحظة. وحتى تاريخيا فالفترة الذهبية للأدب الروسي، للفلسفة الروسية، للفكر الروسي هي ما سبق الماركسية،
0: ما سبق الثورة
1: البولشيفية. هي طبعا هناك كانوا فلاسفة عظام، كانوا حتى في الموسيقى الإبداعات الفنية في الموسيقى تشايكوفسكي مثلا في الفلاسفة كانت يعني في الفترة السابقة. الفترة الماركسية طبعا إذا طغت سياسة على الفكر يصبح موجه. طبعا روسيا مرت، الأدب الروسي مر بالرومانسية ثم إلى واقعية ثم ما يسمى بالواقعية الاشتراكية التي بدأت مع الثورة وروادها ماكسيم غوركي. ماكسيم غوركي طبعا، أستروفسكي الذي، ثم أن هذا هؤلاء الأدباء كانوا ربما عن حسن نية، ربما كانوا يثقون في ذلك ويعتقدون في ذلك أنهم كانوا يريدون أن يساهموا في بناء إنسان جديد، في بناء الفكر الجديد، الإنسان الجديد، الإنسان يعني الاشتراكي، نموذج الإنسان السوفيتي. وأنتجوا طبعا بالرغم من الطابع السياسي لماكسيم غوركي وإنتاجه وخاصة رواية الأم، لكن لا ننفي أن لها جانب، يعني جانب واقعي، جانب إبداعي كبير جدا.
0: لكن الجانب الإبداعي ظل ما زال ممكنا مع غوركي.
1: طبعا طبعا مع غوركي ومع آخرين، مع شعراء، مع آخرين أيضا. ثم فالفترة ذيك أيضا ظهر هناك أدباء من لم يكونوا موافقين على هذا التوجه. مثلا أذكر وأنا أشرت قبل ذلك إلى هناك أدباء من زاروا تونس وكتبوا على تونس. إيفان بونين هو متحصل على نوبل للأداب وهاجر من روسيا.
0: نذكر المستمعين باسم إيفان بونين.
1: هذا هو عاش في فرنسا.
0: عاش في فرنسا.
1: هو طبعا روسي، كتب بالروسية، تحصل على جائزة نوبل للأداب، هاجر، كان ضد الثورة، هاجر إلى فرنسا وزار تونس من يعني في رحلة من فرنسا.
0: وظل يكتب باللغة الروسية.
1: ظل يكتب بالروسية طبعا. وكذلك أندري بيلوف
0: نفس الشيء، زاد ضد الثورة.
1: هو أندري بيلوف لم يكن يعني في معارضته مثل إيفان بونين، لكن زار تونس وكتب حتى على مدينة قيروان والجنوب التونسي. فيعرف يعني
0: وكتبه هل هي كتب مترجمة الآن؟ هل يمكن للقارئ أن
1: باللغة لا أذكر أن هناك ترجمتها للعربية، لكن حتى في
0: اللغة الفرنسية موجودة.
1: في اللغة الفرنسية موجودة، وحتى في تدريسنا في المعهد العالي للغات بتونس الذي تشرفون على إدارته في برنامج الأدب الروسي، هناك زملاء من يدرسون الأدب ويهتمون بصفة خاصة بالأدباء الرحالة ما يسمى الذين زاروا تونس. طبعا
0: هاجروا من روسيا،
1: هناك من هاجر واستقر في تونس، وهناك من زار تونس في رحلة فقط وكتب على ذلك.
0: بالأستاذ لو سمحت ملاحظة، وأنا أتعلم منكم هنا لأنني بالفعل أنا جاهل
1: بتاريخ.
0: لا أنا بالفعل، لا والله بالفعل صدقا، يعني لاحظت في الصين أخيرا لما زرت الصين وفي علاقتي مع الصينيين كما تعرف، لاحظت أنهم لم يرموا بهذا الإرث الماركسي اللينيني، بل ظلوا محافظين عنه، لكن هناك عودة مكثفة إلى تراثهم القديم مثل كونفوشيوس وغيرهم من الأدباء، فهم لهم ويدفعون مالا كبيرا لكي لإعادة إحياء هذا التراث الصيني العميق. فهل هناك شيء يشابهه في روسيا الآن؟ هل هناك عودة وإعادة إحياء إلى هذه الجوانب المضيئة في الفكر الروسي القديم. كونفوشيوس هو عاش

0: في نفس الوقت مع أفلاطون وأرسطو وإعادة إحياء ومعاهد كونفوشيوس في كل مكان وإعادة ترجمة أعماله. فهل هناك في روسيا نفس الشيء؟ هل هناك عودة أو إعادة إحياء إلى التراث الروسي القديم؟
1: هناك فرق طبعا بين روسيا والصين. مثل ما ذكرتم أن الصين تاريخ ضارب في القدم يعني أكثر بكثير من روسيا. روسيا في القرن العاشر عندما اتحدت القبائل السلافية وكونت ما يسمى بروسيا كييف، العاصمة كييف، ثم بعد ذلك كونوا الإمارات الروسية ودولة روسيا التي نعرفها الآن. لكن رغم أن هذا الفرق، فروسيا منذ البداية أنا أتصور أن هناك تشبث كثير بالانتماء موجود في الأدب.
0: هذا ما لاحظته.
1: نعم، موجود كثير تشبث بالانتماء،
0: الشعب الروسي العظيم،
1: الشعب بيحسوا بك. لذلك هناك
0: نخوة.
1: إشكالية كبيرة بين يقول القائل هناك العامة يعني من الناس يقول تي روسيا، اسمح لي أنا بشقولها بالواحد، أنه روسيا تي مو تسيب الأمور وكهو اقتصاديا الغرب هارب بها كما يقولوا بعيد عليها الغرب وكذا وكذا وكذا. لكن الجانب الآخر، جانب الفكر، جانب الإنساني، روسيا تعتقد لي هي في نفس المستوى وتفوق أيضا الفكر الآخر. أنت ولو نذكر هنا سياسيا بوتين في خطابه والذي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أنا سمعت الخطاب باللغة الروسية بخطاب بوتين، هو اعتمد تقريبا 70% من مبررات الهجوم على أوكرانيا شيء جانب فكري ثقافي.
0: صحيح.
1: مش سياسي. هو قال أن رجع التاريخ، أنت سألتني هل هناك عودة إلى التاريخ، عودة في حرب يعني أكثر بالطريقة دي، أنه طبعا أنه قال هذه فكرنا، هذه ثقافتنا، هذه أرضنا، هذا روسيين يعيشون في هذه الأماكن، منعت عنهم اللغة الروسية، منعت عنهم الثقافة الروسية، منعت كذا كذا كذا. طبعا سياسي هي طبعا هو الجانب سياسي،
0: الجانب الثقافي،
1: لكن الجانب الثقافي أنا حتى في أذكر في درس مدرسوها معا نحن في ماجستير التواصل بين الثقافات، بينت للطلبة في وقتها طبعا كيف أن الثقافة مهمة جدا. صح. والثقافة قد تكون في بعض الأحيان أنه حرب كبيرة جدا بمبررات يعني ثقافية، أسباب ثقافية
0: لغوية.
1: نعم
0: نعم، ومهم جدا أن الشخصية الروسية أو الحضارة الروسية هي ليست خطابا سياسيا، بل هي واقع ثقافي وواقع معاش. وأنا زرت روسيا كما تعرفون، وتلاحظوا حتى في تصرفات الشخص الروسي، لكن هذه التصرفات هي منبثقة من إرث ثقافي وإرث حضاري. فلذلك أنا كنت ألح دائما في نقاشاتي معك ومع أسرة اللغة الروسية أنه وجب أن نعود ما قبل الماركسية، تعود أن نقفز قفزة ما وراء الماركسية لنرى ما حجبته هذه النظرية، بالرغم من عظمها وبالرغم من احترامي الشديد لهذا الفكر كما قلت الذي يريد أن يؤسس إلى عدل وإلى مساواة، بل أن نعود إلى ما قبل ونحاول أن نرى عمق هذه الثقافة، ليس عبر دوستويفسكي وتولستوي بل عبر دراسات ممكن في الحكايات في الروايات الروسية. أنا أعرف بروب مثلا، بروب ذهب إلى القصص الروسي وأخذ تقريبا 60 قصة وأراد أن يبحث عن هيكل لعام لكل هذه الأقاصيص الحكايات التي تسرد. فهناك أعمال كثيرة، أكيد أننا لو فتحنا أعيننا إلى هذا العمق التاريخي الكبير لوجدنا ثراء لهذه الثقافة. أستاذ والناس، قبل أن نعود إلى، وسأترك لك الكلمة بعد هذا الفصل الغنائي لكي نروح على المستمعين بعض الشيء، فنستمع إلى أغنية من اختيارك ثم نعود بعد هذه الأغنية لأترك لك للحديث في هذا المجال.

رضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ديا ورضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول حب

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أرجو أن يكون قد عجبكم هذا الفاصل الغنائي الذي هو من اختيار ضيفنا العزيز الكريم. شكرا أستاذ. أردت أن تعلق بعض الشيء قبل الفاصل؟
1: نعم، أردت أن أشير إلى أنك يعني أثرت نقطة مهمة جدا، وهي بالإضافة إلى الأعمال الفنية الكبيرة الترجمت إلى تقريبا العديد من اللغات العالمية، هناك أيضا ما سميته أنت البحث في الأمثال، ربما صح. في الحكايات. أريد أن أقول فقط أن تولستوي، الناس تعرف اللي تولستوي يعني هو الحرب والسلم، أنا كارينينا، الأداب هذه المعروفة، الأعمال المعروفة. فتولستوي له مجموعة قصصية للأطفال، مجموعة كبيرة، واستوحاها أو مش اقتبسها، أخذ فكرتها يعني من الشرق. تولستوي درس اللغة العربية في قازان وعمره 10 سنوات تقريبا، درس اللغة العربية وأعتقد الفارسية أو التركية، أعتقد الفارسية، العربية والفارسية، واطلع على ألف ليلة وليلة، اطلع على حكايات شرقية كبيرة، اطلع على كذا، واقتبس منها حكاية صغيرة. هناك يعني مجموعة من القصص الصغيرة التي اقتبسها تولستوي عن الشرق، كان يعرف الشرق يعني بطريقة.
0: هل لك عنوان هذه القصة أم
1: لا؟ هي مجموعة قصص تولستوي التي هي قصص صغيرة، يمكن تكون صفحة ونصف، يمكن تكون صفحتين، يعني قصص صغيرة. وعلى فكرة
0: ممكن سهل ترجمتها، ممكن اقترح على
1: طبعا
0: اقترح على بيت الترجمة،
1: يمكن حتى يعني طلبة ماجستير مثلا تحت إشراف يعني أستاذ
0: يترجمونها.
1: هي قصص، هي ليست صعبة، ليست طويلة، لأن ما تعرف الترجمة تصعب عندما تكون يعني طول القصة، طول العمل، لكن هذه في صفحتين، في 3 صفحات.
0: ونحن
1: يعني
0: في المعهد العالي للغات
1: ممكن يكون
0: نلتزم
1: يمكن أن يكون
0: بنشرها
1: ويمكن أن يكون مشروع للعمل هذا. فإذا هناك علاقة كبيرة بين الواقع الروسي وخاصة العالم الشرقي. هناك مفكر أستاذ أدب، هو أستاذ أدب ومختص في الثقافة، يقول أن قدر روسيا أن تكون جسرا بين الشرق والغرب. فتاريخ روسيا اللي سألتني عليه وقلت قبل معنا الماركسية والقانونية، طبعا هناك تاريخ كبير، التاريخ هذا هو مزيج من انفتاح اللي قلنا عليه في القرن الثامن عشر، وخاصة مع تأسيس مدينة بيتربورغ وبطرس وغير ذلك، وأن إيكاترينا الإمبراطورة إيكاترينا اللي كانت لها مثلا على فكرة إيكاترينا هي أمرت أول أريتي قرار بتدريس اللغة العربية في قزان 1725.
0: ليه أستاذ ونس، سنعود إلى هذا العلاقة روسيا بالشرق، لا لأنه مهم جدا أن نعرف أننا ننتمي إلى هذا الشرق الذي هو روسيا، وروسيا تنتمي إلينا، نحن داخل نفس الكوكب الحضاري. وعلى المستمعين أن يعرفوا، على التونسيين أن يعرفوا أننا علاقتنا مع روسيا ليست علاقة مع خارج ما هو نحن، بل هي علاقة الذات مع نفسها. فهناك جوانب من الفكر الشرقي، من الفكر الروسي، تعيد وتكرر هذا الفكر الشرقي الذي ننتمي إليه، وهذا ما سنعود إليه.
1: نعم، تذكرت المفكر هو ديمتري ليخاتشوف، توفي يعني 2015-2015 ربما، يعني معاصر هو، ويفسر ويحاصل يعني علاقة روسيا بالعالم الخارجي، يقول هي لا يمكن أن تكون روسيا أخرى، هي جسر بين الشرق والغرب. الشرق قربها، الشرق يعني العامل الجغرافي أولا، العامل الديني، لا نحن نعرف أن القوقاز التي لها علاقة كبيرة بروسيا وكانت يعني طول قرون جمهورية القوقاز والجمهوريات الإسلامية مثل أوزبكستان، كازاخستان أو أذربيجان وداغستان مثلا، تتارستان، هذه الجمهوريات كلها هي تدين بالإسلام.
0: صح.
1: ف الروس يعرفون الإسلام عن قرب.
0: عن قرب.
1: يعرفون الدين الإسلامي عن قرب. لا أفاجئكم عندما أقول أن تقريبا رسميا حوالي 25 مليون مسلم في روسيا اليوم. دون هذا دون سكان الجمهورية اللي ذكرتها.
0: الجمهورية
1: اللي يعني روس ربما يكون خلية أصلا تتار وأسلم كذا. فإذا وأيضا انفتاح على الغرب. هذه روسيا.
0: لو سمحت أستاذ والناس أردت قبل أن نغلق ملف العمق الحضاري للفكر الروسي أو الحضارة الروسية عموما، أردت أن أذكر أن دراسة الحضارة الروسية لا يجب أن يقتصر على الأدباء الكبار وعلى المفكرين الكبار، بل كما قلتم على الحكايات. الأنثروبولوجيا ما همها؟
1: نعم.
0: همها أن تدرس هكذه الحكايات البسيطة، المعاش اليومي للروسي القديم أو للروسي في العصر الوسيط أو للروسي في العهد التنوير، لنرى وممكن إعادة إحياء ذلك وإدخالها إلى جامعاتنا لكي نعرف أننا أن الروسيين ليسوا وحيدون في عالمهم، وحضارتهم ليست منغلقة على ذاتها، ولا نحن وحيدون في هذا العالم، بل هناك تشابه وهناك إمكانية حوار عميقة. فأن نقول الحضارة الروسية لا يعني أن نقول المفكرين الكبار المعروفين، بل كذلك الحضارة الروسية المعاشة في حياة الروسي اليومي. وهنا لو سمحت أريد أن أقول كلمة هكا عابرة، لماذا لا الإذاعة التونسية، إذاعتنا التونسية، لماذا لا تفتح برنامج مثلا في إطار RTCE برنامجا إلى اللغة الروسية، كما برامج للغة الإسبانية، كما برنامج للغة الإنجليزية أو برنامج آخر للغة الإيطالية، لماذا لا تفتح برنامج للغة الروسية، خاصة وأن الكثير من التونسيين درسوا في روسيا، وما زالت كما قلتم هناك جمعية الصداقة الروسية التونسية، وأنا أعرف على الأقل حوالي الكثير من الذين درسوا في روسيا وما زالوا يحملون هذا العشق إلى الفكر الروسي. فممكن برنامج إذاعي أسبوعي ممكن يعاود أن يعيد هذا الزخم الذي عاشته تونس في سنة 80 و70، حيث كان كل المهندسين التونسيين هم آتين من روسيا، كل المتفلسفين هم يتفلسفون عن طريق المفكرين الروسيين. فكانت روسيا هي مركز العالم، خاصة لما كنت أذكر جيدا لما كنت في الجامعة التونسية، كان تقريبا ما ندرسه أساسا يا إما آتي من روسيا أو متشعب بعض التشعبات عن التفكير الروسي. فكل هذا الرونق، كل هذا البريق الذي كانت تتمتع به الفكر الروسي في تونس، وكأنه آفل، بدأ يأفل، وضرورة إعادته من جديد هو ذو أهمية قصوى حسب رأيي.
1: وأنا متفق معك يعني اتفاق كامل، وأضيف أن بقطع النظر على أن هناك جالية كبيرة روسية في تونس، هناك اهتمام، تعرف الجالية نشطة جدا، الروس هم بطبعهم نشيطين جدا في الأمور الثقافية كذلك تونس المطروح عليها الآن هي الفوديفيرسيفي، يعني أنها
0: تعدد
1: وتكون بطريقة متعددة ومختلفة، الشركات مصادر المعرفة، مصادر التعلم، مصادر كذا. نحن نتحدث على التواصل بين ثقافات، لم نقل تواصل بين ثقافتين، قلنا تواصل بين ثقافات. تونس المطروح عليها أيضا صحيح أنه هو شيء كبير ويحترمون يحترموننا على ذلك، ونعتبر أن ذلك ساعدنا كثيرا معرفة اللغة الفرنسية ونحن درسناها، وكيف يمكن لنا بدون هذه اللغة أن نتعرف مثلا على أدب روسي، أدب ألماني، أدب إلى غير ذلك. لكن لا ننسى أنه عندما نقرأ شيئا مترجم بلغة
0: ليس نفسه.
1: لا، حتى أيضا الذين ترجموا هم يعني ترجموا، اختاروا شيء ما يترجم، كأنهم قرروا لنا أو قالوا لنا يجب أن تقرأ كذا ولا تقرأ كذا، يجب أن تتعرف على كذا ولا تتعرف على كذا. فهو في حد ذاته اختيار، بالرغم تقديرنا إلى عملية الترجمة بصفة عمل الترجمة بصفة عامة، لكن هو تقريبا هو اختيار. لأن احنا مثلا في تونس الأدب الروسي المثقفون اطلعوا عليه طبعا عدد كبير من التوانسة يعرفوا. أنا ربما بحكم مهنتي في تدريس اللغة الروسية فعندما ألتقي بناس مثقفين مثل سيادتك أو ناس آخرين سادة زملاء فيقول لك دوستويفسكي تولستوي كذا كذا فيعرفون هذا. لكن هذا ما اختار الفرنسيون أن يترجموا لنا.
0: جميل جميل جدا.
1: وتركوا وربما الشيء الذي نبحث عنه نحن والذي تحدثت عنه أنت الذي يجب أن ننقب عنه ونرفع عنه الغبار هذا الفعلي هو نحن نحب نعرف شيء ربما وخاصة في الأدب المعاصر وبعد الماركسية وبعد الوعد. فالغربيين في بصفة عامة هم اختاروا الأداب أو الأعمال التي طبعا تتماشى مع موقفهم السياسي واهتموا كثيرا حتى في توزيع الجوائز النوبل والجوائز الكبيرة اختاروا كثيرا اختاروا أو الأدباء الذين يعارضون الفكر كذا. فنجد مثلا باسترناك نجد سولجينيتسن الذين ألهوا تقريبا سولجينيتسن لأنه نقد كثيرا النظام. نجد بولغاكوف نجد مثلا العادي ويوسف بروتسكي هذم كلهم اهتموا بهم كثيرا الغرب لأنهم هم يتماشون مع
0: أستاذ الناس. وكأنك تقول لي أن وهذه نظرية الاستشراق عند إدوارد سعيد وكأنما الغرب هو يفرض علينا ما نختاره من حضارات الشرق القديمة أو الأخرى كأنما هو الذي قدم لنا على طبق من الذهب طبق لنا تقدم لنا تولستوي وغيره والمفكرين الجدد وكأنما هؤلاء يمكن تطبيعهم. أم لكن هناك جانب آخر من الفكر الشرقي الروسي أكيد لا أعرفه أنا هو يستعصي على الفكر الغربي ولذلك الغرب لا يرى فيه شرفا لتقديمه. وكأنما كأنك تقول لي الآن وجب على المفكرين التونسيين أو المفكرين العرب عموما أن ينتقوا من تلك الحضارة وهي متاحة أمامهم داخل اللغة التي يجب أن يتعلمونها متاحة إليهم ويجب أن يختاروا اختيارات لا تتماشى ضرورة مع اختيارات الغرب بل اختيارات هي تنبع من لدنهم وهذه مهمة أساسية.
1: ملاحظة لو سمحت أريد أن أستدرك نوعا ما. طبعا التونسيين تعرفوا على الأدب الروسي والفن الروسي كذا ليس فقط عن طريق اللغة الفرنسية بنسبة كبيرة الفرنسية لكن يجب التنويه بأن إخواننا في الشرق خاصة في العراق سوريا ومصر لبنان سميل. هم اهتموا كثيرا بالأدب الروسي ونحن في المغرب نعتبر يعني في لم نقم بأي شيء في هذا الميدان بالنسبة ما قاموا به المترجمون ما قام به المترجمون العراقيين والسوريين وخاصة والمصريين الذين ترجموا الكثير من الأدب ولكن يبقى ديما في المثقفين التونس أنه يميلون أكثر ربما حتى من عاش في فرنسا وكذلك بالاطلاع على الأدب باللغة الفرنسية.
0: أستاذ هذا جميل جدا والله العظيم أنا تستهويني هذه الأشياء. لماذا؟ لأنني كلما أتحدث وتحدثت الأسبوع في الحصص في حصة من الحصص مع الأستاذ خالد حول مدى عمق البحث الذي ينتظرنا ومدى شساعته البحث الذي ينتظرنا لنقول أنه بالفعل نحن مقصرون في هذا المجال. الشرق العراق وسوريا وغيرهم وأنا عينت هذا على كان كثب أنهم بالفعل يهتموا بهذه المجالات وترجموا ترجمة كبرى وذلك طبعا ممكن لعلاقتهم مع روسيا علاقتهم السياسية وانفتاحهم على روسيا في ذلك الوقت. لكن علينا الآن أن نقوم بهذا الأمر. سأعود إلى هذا المجال وما زلت وكلما نتحدث معك تنفتح الإشكاليات واحدة تلو الأخرى. أستاذ الوقت أنا استدعيتكم لحصة واحدة لكن الوقت أصبح ضيقا بعض الشيء. أريد أن أخصص أن أستسمح منك لنخصص أسبوعا آخر حلقة أخرى في هذا المجال. لكن قبل أن ننهي هذه الحلقة أريد أن أعرف أولا أستاذ في الفكر الروسي عامة في الأدب الروسي عامة هل هناك فكرة سائدة مثلا أريد أن أقول لك مثلا في عصر التنوير في فرنسا الفكرة السائدة هي فكرة العقل، العقل. فأصبح كل المفكرون المهتمون بالسياسة بالفلسفة بالأدب بكل، أصبحت فكرة العقل هي فكرة مركزية، والمهم هو تهديم سلطة الإله وطرح سلطة جديدة هي سلطة العقل. هل هناك شيء يشابه هذا في الأدب أو في الفكر الروسي؟ هل هناك فكرة رائدة مثلا الإنسان الحرية الكذا؟ لست أدري.
1: طبعا هناك فكرة ما يسمى بالفكرة ليديروس أو الفكرة الروسية، أو هناك من أيضا يسميها بالروح الروسية في كل يعني في الحياة في العمل في التفكير في كذلك. والفكرة الروسية هذه عند مثلا عند دوستويفسكي ظهرت، عند غوميليوف فيلسوف هو، وكذلك
0: يعني أن هدفهم كان إبراز الروح الروسية.
1: يقول الفكرة الروسية هي ماذا لتتقدم روسيا. ساعة روسيا هي ليست يعني محدودة بالنسبة لهم. الهدف أو المطلوب من روسيا أن تنفتح وأن تكون العمل بتاعها كوني. نعم أوكي. أن يكون تأثيرها كوني، لذلك نربط بالسياسة. أنا أعتقد أن الروس في سياستهم يأخذون الكثير من ما جاء في الفكر القرن 19 أو القرن 18. ومثلا بوتين هذا اللي يقول لاتاش ولا لدوفوار بتاع الروسيين توا مش فقط الحديث أو الاهتمام بروسيا داخليا، بل ليديروس أو الفكرة الروسية هي أن روسيا لها تاريخ لها ثقافة. الثقافة هذه يمكن أن تفيد بها العالم، يمكن أن تعرف بها العالم وتخرج عن المحلية، يعني تخرج عن المحلية إلى الكونية. هذه يعني الفكرة الروسية. دوستويفسكي يقول ذلك. على فكرة دوستويفسكي التقى معه بعد يعني ألبير كامو وسارتر ونيتش، ويعتبرون الفكرة يعني هو بغض النظر على النوع الأدبي
0: يعني الجور ليكون المستمع واعيا بهذا الأمر، هل أن الفكر الروسي فيه روحانيات، فيه جانب روحاني وجب سعى هؤلاء المفكرين على إحيائه، أم هل أن فكرة الروح الروسية هي موضوع بحث هؤلاء المفكرين؟
1: عندما نقول الروح مش ما عندهاش مش علاقتها بالروحانية. لا لا, لا, لا مش لا. علاقتها بالروحانية الروح، لأنه هم عندهم
0: الشخصية
1: ربما الذاتية ربما الإيدنتيتي يعني الذاتية. في روسيا دوشا يعني هي الروح.
0: أوكي.
1: وعندما يقول روسكا دوشا يعني الروح الروسية هي مجموعة من الأفكار، مجموعة من المبادئ، مجموعة من كذا من الأهداف تطلعات.
0: وجب على المفكرين الروسيين أن يعرفوا بها العالم.
1: نعم، وأن يعملوا تقريبا المبدعين المفكرين هم كلهم يسيرون في هذا الاتجاه في هذا المنحى، هو المحافظة على ثقافة روسيا، التعريف بالخروج من محلية بثقافة روسيا. ويعني هذا هو ما يميز
0: يعني هو ليس كالغرب مثلا يهتمون بموضوع الذات بموضوع العقل بموضوع الحداثة. هم شيء يقولون أن ما لنا أن نقدمه للعالم ليس مصطلحا بل هو شخصية كاملة، هو كوكب من المصطلحات.
1: نعم،
0: تتقدم
1: هو شخصية كاملة شخصية. وإن لاحظتم فترة الشيوعية وفترة الماركسية ربما أو اللينينية تقريبا جعلت من الناس يظنوا أن روسيا يعني ضد الروحانيات. نعم. ضد الدين ضد الأخلاق ضد كذا كانوا فما، لكن في الحقيقة روسيا تعتقد من جملتها أن الفكر الروسي أو الفكرة الروسية الأخلاق هي أساس كل شيء. لاحظوا مرة أخرى لأني في الحقيقة أهتم بالموضوع هذا وركز وأقارن، فأرى أن بوتين مثلا الآن وخاصة في خلافه مع الغرب هو ربما أخذ ووجد من الثقافة الروسية من تاريخ روسيا الثقافي أساس ومرتكز يرتكز عليه ليظهر. فهو يتحدث كثيرا عن الثقافة الروسية، يتحدث في فكرة يعني الحلال الأخلاقي ربما بين معاقفين وفكرة الموجود في الغرب، كل شيء هو يقول لا، العائلة عندنا هي الرجل والمرأة، الصغار يحتاجون إلى تربيتنا، إلى مرافقة أوليائهم، إلى معلميهم، إلى كذا إلى كذا، مش يعني من الروضة برقر ثقافة أخوها وكذا، فهم ضد هذا.
0: يعني وكأنما أنتم تقولون لي أن مثلا المفكرين الروسيين الروس وأدبائهم وشعرائهم، لا نتحدث عن الشعر كثيرا، وكأنما يقولون أن مصطلح الإنسانية هو مصطلح مجرد ما دامت لم تثريه أرواح الشعوب وثراء الحضارات المختلفة، فلروسيا شيء أن تقدمه لهذه الإنسانية تثري به هذه الإنسانية، وهو شخصيتها، نمط عيشها، نمط تفكيرها، الذي هو كما يمكن أن يقول البعض ليس استعماريا. روسيا لم تستعمر يوما، يقولون أنها استعمرت بولونيا وغيرها، لكنها كانت في إطار فيدرالية، لم تجعل منهم مستعمرة، بل جعلت منهم جزءا من روسيا، من الاتحاد السوفيتي. وكأنما روسيا تقول اسمع، ليس لي فكرة لأقدمها، ليس لي فكرة مجردة لأقدمها، لي فكر لا يمكن لك أن تراه إلا عبر مطالعتك للآثار الكبرى وللحكايات وللروايات التي نهديها للإنسانية، وكأنما هدية لإثراء هذا الفكر البشري. جميل،
1: وكذلك طبعا
0: جميل
1: طبعا
0: جدا طبعا. لأن كنا نعتقد نحن، لأن لما درسنا في الجامعة كان الفكر الماركسي والروسي مهيمنا جدا، وكنا نرى نذهب إلى معرض الكتاب العربي ونشتري كتب لينين كانت بأسواق، وكتب ماركس وكتب غيره طبعا طبعا. وكتب تروتسكي ونقرأها، وكأنما فكرة الحرية هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة الانعتاق هي الفكرة الأساسية، وكأنما فكرة التصدي للإمبريالية هي الفكرة الأساسية. أنت تقول لي شيئا مختلفا ومهم، وأعتبره صحيح أن روسيا لها أشياء أخرى تقدمها للعالم عبر هذه الأفكار، التحرر والحرية والإنسانية وغيرها. هناك نمط عيش تعايشت فيه الأديان المختلفة، تعايشت فيه شعوب مختلفة، وتعايشت مع بعضها البعض، وهذا النموذج التي تريد روسيا أن تقدمه للعالم.
1: الأفكار الموجودة في نظام الشيوعية والاشتراكية والماركسية هي مثل ما قلت الحرية، المساواة، العدل، أن تكون يعني الاهتمام بالطبقات الضعيفة وكل شيء تقريبا، هذا هو نفس ما دافع عنه بوشكين وتولستوي. تولستوي تعرف هو كان يعني هو لو هو أنه من أعيان القوم مثل ما قلت، ثري جدا، عائلة ثرية جدا، وهناك الآن مثل القرية الصغيرة تسمى باسمه ياسنايا بوليانا، هذه في متابعتش كثير على موسكو بعض الكيلومترات، تسمى لأنه كان يقطن المكان هذا وكانت ملكه، يعني ملك فيها قصر وفيها كذا. لكن تولستوي باهتمامه وبالطبقة الضعيفة اللي كانت ليس لها حظ يعني في الثراء في روسيا، في أتم حياته أنه أخذ أدباشه وفر من العائلة ومن المكان ومات في الطريق، لأنه كان رافض البذخ وكذا، وكان يدافع عن الطبقات المسحوقة.
0: أستاذ والناس، الحديث ممتع جدا، وكما طلبت منكم منذ قليل أنا سنضطر إلى القيام بحصة أخرى الأسبوع المقبل، ونتعرض فيه إلى جوانب مهمة كنا مبرمجين أن نتعرض لها هذا الأسبوع، مثلا الأدب الروسي والشرق، الإبداع من جهة والفكر من جهة أخرى في الأدب الروسي، مشاكل ترجمة الأدب الروسي، فما زالت الكثير من الأشياء، روسيا والإسلام، روسيا وتبادل الحوار الثقافي،
1: هذا موضوع مهم جدا
0: ومجالها. فأنا الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وسنتعرض الأسبوع المقبل لو سمحت أستاذ والناس
1: بكل سرور. كذلك مهم جدا الرواية الروسية ولا الأدب الروسي الآن. هناك من ربما من يعتقد أنه مع انتهاء الاتحاد السوفيتي انتهى الأدب، لأنه ليست هناك أعمال ولا كبيرة التي، لكن يجب التعرض إلى ذلك.
0: مستمعين الكرام، رأيتم أن المواضيع تأتي واحدة بعد الأخرى، وشكرا للأستاذ والناس الحفيان أنه قبل أن يكون ضيفنا مرة أخرى للأسبوع المقبل. هنا هشام مسعودي يحييكم، برنامج فيلوسوفيا الذي يبث على إذاعة تونس الثقافية. شكرا لكم، وإلى الملتقى الأسبوع المقبل مع الأستاذ والناس الحفيان. إلى اللقاء.
2: فيلوسوفيا. فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
2: Philosophia مع هشام المسعودي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة متابعات أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة عرض المحاورة الثرية التي كانت لنا مع المخرج الهونغكونغي الفذ تان شي وينغ، والذي خاض من خلال الكلام عن مساره وعن التحولات التي عاشها في علاقته بالمسرح، سواء منه المسرح الآسيوي أو المسرح في أوروبا، والآن أصبح موقع تقاطع فكري وعملي، وخاصة اندرج ضمن كبار أصحاب مناهج تدريب الممثلين. وهذه المناهج لا تأتي من لا شيء، وليست سدا لفراغ فحسب، وإنما غالبا ما تشي برؤية للمسرح عامة ولفن الممثل بشكل خاص. في الحصة الفارطة رأينا تلك الدقة في النظر إلى الممثل وهو فوق الروح، وكيف يمكن أن يكون مكان. رأينا مسائل مختلفة، ورأينا خاصة خيارات غاية في الدقة، ولكننا سنحاول أن نتفاعل مع ذلك من خلال إثارة بعض المسائل، لعلي بها ستكون طريقا إلى فهم أوسع لمقاربته هذه، ومن خلالها لفهم وتكوين فكرة عن مسار تكوين الممثل بصفة عامة. تانغ شي وينغ، أشكرك من جديد على هذا اللقاء، وأريد أن أشير أن هناك مشكلة فكرية يمكن أن تطرح وأنت تتكلم عن التدريب، وأنت تحدد مسارات هذا التدريب الممثل وتنشئته. أنت تحدثت عن مسائل تقنية، وهو أمر لابد منه، فمن المهم الكلام عن قدرة الممثل على الاستجابة بدقة وبسهولة ودون جهد لما يتطلبه أداء دور من الأدوار. لكن عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن عاطفة، عن حالة وجدانية، حزن، اليأس، الألم، هل يجب، وأنت تكلمت عن ذاك الحالة

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يصنف النقاد روبرت شومان واحدا من أكبر الموسيقيين في تاريخ ألمانيا الحافل بالعبقريات، وكانت موسيقاه ذات نغمة شاعرية رومانسية تشهد على رياح الحرية التي هبت على أوروبا آنذاك بعد الثورة الفرنسية. فالغرب كان في بداية القرن 19 في طوره لأن يشهد أكبر طفرة نوعية في حياته، وكانت طفرة فكرية وسياسية في آن معان. وينبغي العلم بأن الموجة الرومانسية كانت قد اكتسحت آنذاك ليس فقط الشعر والنثر والرواية والأداب عموما، وإنما أيضا فن الرسم والموسيقى. يكفي أن نذكر هذه الأسماء مثل جوت والشلير وفيكتور هوغو. ومنذ البداية أظهر شومان الاهتمام بالموسيقى والأدب في آن معان. نستمع لأنترميزو لإيرت البيانو المؤلف الموسيقي الألماني شومان كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

أرسلته أمه وهو في 18 إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الحقوق والتخرج كمحامي أو كموظف في الدولة براتب ثابت. وفي تلك المدينة الكبيرة شعر شومان بأنه وحيد ضائع ولم يكن يحب إطلاقا مادة القانون الجافة التي لا طعم لها ولا رائحة، ولذلك فإنه راح يهمل دراستها ويتردد على البيئات الموسيقية في مدينة لايبزيغ. عندئذ كتب إلى والدته رسالة يقول فيها: لقد أوقفت دراسة الحقوق وانخرطت في دراسة الموسيقى. نستمع إلى الحركة الثالثة من الثلاثي رقم واحد لشومان للكمانجا والفيولونسيل والبيانو، أداء تريو واندردر، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

عاد شومان إلى لايبزيغ لدراسة البيانو وتعمق في الموسيقى تحت إشراف أستاذه المذكور آنفاً، ولكن علامات المرض النفسي ابتدأت تظهر عليه عام 1833، أي وهو في 23 من عمره. وفي إحدى اللحظات شعر وكأنه على وشك أن يفقد عقله، فقرر الانتحار عن طريق رمي نفسه من النافذة. ولكن لحسن حظه فإن مرمى السقوط لم يكن عاليا، فلم يصب بأذى يذكر. ثم استطاع التغلب على أزمته النفسية بقدرة قادر، وراح يكتب المقطوعات الإبداعية بكثرة عجيبة، بل ويؤسس مجلة موسيقية جديدة. ودعا عندئذ إلى إحداث القطيعة مع الموسيقى الكلاسيكية السابقة وتدشين عهد الموسيقى الجديدة التي تعبر عن العواطف المشبوبة بشكل أفضل.

كنا في الاستماع إلى كرنفال من فيينا لروبير شومان على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كان حبه لكلارا حبا رومانسيا جارفا مشتعلا، وقد ألهمته بعضا من أجمل مقطوعاته الموسيقية. ولكن لا يوجد حب كبير بدون عراقيل تقف في وجهه، وقد جاءت العراقيل من جهة والدها الذي لم يرغب في هذا الزواج، ربما لأنه لا يثق بالإمكانيات العقلية لتلميذه الذي يعرفه جيدا ويعرف نقاط ضعفه. وانفتحت عندئذ حقبة جديدة في حياة روبير شومان، فسعادته اكتملت بالزواج من الحبيبة الغائبة أو الممنوعة عليه طيلة سنوات، وراح ينخرط في حركة إبداعية جديدة تجمع بين الشعر والموسيقى، لأنه كان من أكبر محبي الشعر. عندما ازداد ضغط المرض عليه لم يعد يستطيع قيادة الأوركسترا، فابتعد عن الجمهور لفترة من الزمن، ولكن يبدو أن الحياة لا ترحم، فما تعطيه بيد خذه باليد الأخرى. وهكذا لم يترك له القدر فرصة الاستمتاع بمجده وعبقريته التي ملأت كل ألمانيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب هذا المرض الخطير الذي لا يتركه يرتاح لحظة واحدة.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات وأمتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية، أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

لغة العالم. لغة العالم مع تشادي القرفي.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن كلمة الجبل لفظ يحيل على صورة واسم يدل على مسمى. الجبل كلمة كسائر الكلمات، لها في الواقع المادي أو المجرد مرجع هي علامته التي تشير إليه، لذلك لا تكون الكلمات إلا ذات وجودين، وجود ضمن اللغة التي انحدرت من رحمها، ووجود ذي علاقة بالواقع الطبيعي المشاهد الحي الملموس أو المحسوس بالفكر أو بالشعور. ولعلماء اللغة وأهل الاختصاص اللساني في هذا الشأن تصورات مختلفة، وللفيلسوف الفرنسي المعروف ميشيل فوكو تحليل تاريخي عميق طريف في كتابه الشهير الكلمات والأشياء، نظر فيه في العلاقة بين اللغة والواقع. وإن في متابعة ما كتب فوكو في هذا الشأن فائدة جمة ومتعة لا تعدلها متعة.

0: قطر الندى.
1: هو الجبل إذن كلمة من كلام العرب ولسانهم، تحدث عنها ابن منظور في معجمه الشهير. ومما ذكر في خصوصها: الجبل اسم لكل وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال، والجمع أجبل وأجبال وجبال، وأجبل القوم صاروا إلى الجبل، وتجبلوا دخلوا في الجبل، وأجبل الحافر إذا انتهى إلى جبل، وأجبل القوم إذا حفروا فبلغوا المكان الصلب. يقول الفراء: الجبل سيد القوم وعالمهم. وأجبل الشاعر: صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه. وابنة الجبل هي الحية لأن الجبل مأواها، وابنة الجبل الصدى، وابنة الجبل الداهية لأنها تثقل كأنها جبل، وابنة الجبل القوس إذا كانت من النبع الذي يكون هناك لأنها من شجر الجبل. وجبل وجبيل وجبله أسماء، هذا بعض ما جاء في لسان العرب لابن منظور من مادة لغوية تتعلق بكلمة الجبل. وفي هذه المادة الدسمة الغزيرة ما فيها من أوجه

فتتشكل الجبال وتعلو على امتداد ملايين السنين. لذلك يكون لاستعارة صورة الأم للأرض ما يبررها بالعلم، كلتاهما ولادة تخرج ما في جوفها. ألا تتحد الجبال مع البشر في صورة الخروج والبروز من ظلمة الداخل إلى نور الخارج وضيائه؟ كأن الأمر على ما نصف. فإن كان ذلك كذلك، فلا عجب إذن في تشكل تلك الأنساق الاستعارية بينهما، ولا عجب في أن يسمى الإنسان باسم الجبل، أو في أن ينسب إليه. فقد حمل هذا الاسم على حد التعبير الفرنسي الصحابي الأنصاري جبل بن جوال بن صفوان بن بلال الذبياني الثعلبي، وتسمى به أيضا معاذ بن جبل، وهو أيضا صحابي جليل وفقيه وقارئ أسلم في سن 18. وتذكر المراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بينه وبين عبد الله بن مسعود، فلما كان فتح مكة خلف معاذا فيها يقرئ الناس القرآن ويفقههم في الدين، ثم عينه عاملا على اليمن في السنة 9 بعد الهجرة. كما تذكر المراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من 4، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. كما قال فيه النبي أيضا: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. عرف معاذ بن جبل بالتقوى وبالكرم وبالعلم، وكانت وفاته ببلاد الشام بعد معركة اليرموك إثر إصابته بالطاعون. ذاك هو معاذ بن جبل، وقد طابق الاسم المسمى. ألم يقل ابن منظور فيما قال: الجبل سيد القوم وعالمهم؟ رضي الله عنه ورضي عن سائر الصحابة الكرام.

0: قطر الندى.
1: لقد اشتهرت في التاريخ العربي الإسلامي بعض الجبال لارتباطها بالغزوات والفتوحات أو بالدين الجديد أو بالسيرة النبوية العطرة الزكية، ومن أشهر هذه الجبال

جبال جبل أحد الواقع في المدينة المنورة، وفيه تمت غزوة أحد المشهورة، وفيه أيضا تقع مقبرة شهداء تلك الغزوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجبل: أحد يحبنا ونحبه. أما جبل النور فيقع شرق مكة، وفيه غار حراء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه. وفي غار حراء من جبل النور كانت بداية نزول الوحي الكريم.

جبل آخر يعرفه المسلمون جميعاً وتهف إليه قلوبهم ونفوسهم وتشتاق مهجهم إلى الوقوف به ولا ينفكون يرجون الله أن يحقق لهم هذا الرجاء، هو جبل عرفة الواقع خارج مكة، والوقوف على ذلك الصعيد المبارك الطيب هو الركن الأعظم للحج.

يقع جبل ثور جنوب مكة، وفيه الغار الذي التجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه وهو في الطريق إلى المدينة مهاجراً، وقد أشار إليه القرآن الكريم في سورة التوبة. وما هذا الغار عند عموم المسلمين إلا رمز للتضحية ولتحمل الأذى من أجل أداء الرسالة، وصورة مثلى للصبر والمصابرة، وآية من آيات الإيمان القوي بالله تعالى والتعويل على رعايته الظاهرة والخفية. وغير ما ذكرنا من هذه الجبال كثير مبثوث في بلاد العرب وخارجها من ديار الإسلام، وجميعها عابق برائحة الإيمان والتضحية لما شهدته من أحداث جسام في نشر الدين الجديد وبناء الحضارة العربية الإسلامية. أما الجبال المنتصبة في أرض الله الواسعة هنا وهناك في مختلف أرجاء المعمورة شرقاً وغرباً فكثيرة لا يحصيها عد ولا يحيط بها حد، وهي في ارتفاعها وشموخها تقوم شاهداً على روعة الطبيعة وتنوع تضاريسها، وآية من آيات بديع صنع الله في خلقه.

0: قطر الندى.
1: إن أشهر الجبال وأكثرها ارتفاعاً في العالم موجودة في القارة الآسيوية في سلسلة هيمالايا وكاراكورام، ويتجاوز ارتفاعها 8000 متر بالقياس إلى سطح الأرض. وفي القارة الإفريقية يمثل الكليمانجارو الجبل الأعلى فيها بارتفاع قدره 5895 متراً، وهو يقع في تنزانيا قريباً من الحدود الكينية. فإن صادف أن مسافراً بالطائرة نبهته المضيفة إلى أن طائرته بصدد التحليق فوق هذا الجبل، وإن نظر هذا المسافر إلى قمة الكليمانجارو من علٍ، فإنه يرى مشهداً عجيباً عجباً، ويرى فوق القمة ثلجاً تحيط به تضاريس الجبل الضاربة إلى السواد في صورة لا أروع ولا أبدع. كل ذلك في مشهد فجري صباحي فيه نور الشمس ساعة بلاجها، وفيه ضياؤها وإشراقها، وفيه ضباب الأعالي، وفيه ما يفوق الوصف ويعسر على التصوير.

0: قطر الندى.
1: للجبل في المخيال البشري منذ القديم جلاله وعظمته، وله أيضا سره وغموضه. لذلك هو في الوقت ذاته محط إجلال وتقديس ومبعث خوف ورهبة. الخوف من حيوانات الجبل المفترسة المتوحشة المنتشرة بين مسالكه ومشاربه، أو الساكنة في قممه وذراه من طيور كواسر وغيرها، والرهبة ممن آثر الهروب إلى الجبل من قطاع الطرق وسائر الخارجين عن نواميس المجتمع.
2: دايا دايا دايا ما حملوها جبال وما رفعوه في جوج رمال.

ليله وصبرت وما بحتش بيه في داخل صدري خافيه وصبرت.

0: قطر الندى.
1: إن الخوف من الجبال وأهوالها يتردد صداه في الخرافات والأساطير في مختلف الثقافات، كما نجد لدى الإنسان منذ العصور القديمة إحساساً بقداسة الجبال، تلك التي علت وارتفعت حتى كادت تبلغ السماء أحياناً. وهذا الإحساس يمثله أحسن تمثيل المتعبدون والنساك وسائر المنقطعين عن العالم حين يلتجئون إلى الجبال وإلى كهوفها ومغاراتها، يتأملون ويتعبدون ويقتربون من السماوات العلى. فإن كانت للجبل هذه القداسة في نظر الإنسان، فلا غرابة في أن تتخذ الأساطير اليونانية القديمة من جبل أولمب موطناً لإقامة الآلهة الاثني عشر، وأن تنصب فيها عرش زوس كبير الآلهة. ويبلغ ارتفاع جبل الأولمب ما يناهز 3000 متر، وهو أعلى جبل في بلاد اليونان القديمة.

0: قطر الندى.
1: إن الخوف من الجبال ومن صعودها قد يتحول عند بعض الناس إلى جرأة عليها وتحد لها ورغبة قوية جامحة حافزة عارمة في استكشاف تلك الجبال وبلوغ قممها، بل إن الأمر تحول لدى الإنسان إلى رياضة معروفة هي رياضة تسلق الجبال، وفيها يتبارى المتبارون ويتنافس المتنافسون ويحققون أرقاما قياسية غير مسبوقة، وهم يقبلون عليها مدفوعين بتلك الرغبة غير مبالين بالمخاطر ولا مقدرين للعواقب، وإنما هم والجبل وجها لوجه كما يقال، يلقون في تسلقه ما يلقون من ألوان التعب والمشقة والإرهاق، ويواجهون ما يواجهون من المخاطر والمزالق، حتى إذا تمكنوا من بلوغ قمته كانت نشوتهم الكبرى، وقد يرفعون أيديهم في هواء القمم البارد ويرسمون بها علامة الانتصار والنجاح.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

الآيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم،

0: وهل يجازى إلا الكفور؟ صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني لصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا وتحيه لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الاذاعه الثقافيه في لقائنا الصباحي في موعده اليومي من السادسه والى حدود الساعه التاسعه صباحا. اغاني الحياه اليوم يامنه لكم من امام الارصه التقنيه زميلي محمد امين بوبكري وصفاء الكتار العرفاوي من امام الميكروفون. اولى الانغام كالعاده جوله مع الاغاني الدينيه.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في لقانا طبعا اليوم من أغاني الحياة اللي تواصل لغاية 9 صباحا، ونتمنى أن تواصلوا متابعتنا في برمجتنا لليوم السبت 19 سبتمبر في مختلف برامجنا المسجلة والمباشرة. على هيك باش نعطيكم فكرة على برامجنا اليوم ومواعيدها لكل من يريد طبعا المتابعة لإذاعة تونس الثقافية. بعد لقانا من أغاني الحياة موعدكم مع البرنامج الأسبوعي عبق الرشيدية، والحديث هذا الأسبوع عن قسم الموسيقى العربية. إدراك هذا الموعد المباشر ينطلق 10 إلى حدود منتصف النهار مع الزميلة وفاء بركة، وهو مجلة علمية، يكون لقاء مباشر. في اختتامه يأتيكم برنامج حديث السينما مع الزميلة وصال الكسراوي، ثم موعدكم مع مراوحة غنائية مع برنامج أنغام من كل مكان. أحباء الحكمة أيضا في موعده الأسبوعي في تمام الساعة الثانية بعد الزوال مع دكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي، يليه مباشرة على طريق الإبداع ثم أرخبيل المسرح، فعودة إلى اللقاءات المباشرة في تمام الساعة الخامسة والمستجدات الثقافية مع زميلة شيراز الشوالي. هذا الموعد المباشر اليومي اللي ينطلق 5 ويتواصل إلى غاية 8 مساء. موعدكم مع الموسيقيون العرب، برنامج آخر في إطار اتحاد الإذاعات العربية. وموضوع الاستضافة اليوم أو الحصة اليوم هي بليغ حمدي، اللي كما كنا تحدثنا عليه نتفكر الأسبوع الفارط، السبت الفارط اللي صادف يوم 12 سبتمبر اللي كان ذكرى وفاة بليغ حمدي. طربيات ثم عودة إلى المباشر مع ياسمين على ليلة تونس من 10 وإلى حدود منتصف الليل مع زميلة سامح قصد الله. هذه برمجتنا لليوم، متابعة رائقة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية ولكل متابعينا. نواصل مع أغاني الحياة مع الأنغام الصباحية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. Good
1: morning life. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح.
0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح، ونبض الثقافة، ونبض الثقافة. مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية،
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: يخش بيك شفامه ياسين خويا، تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
4: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
3: شكون باش نحكي؟
4: نعرفش، نحكي لامك لبوك، ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياه.
0: تونس الثقافيه،
1: صوت اراده الحياه.
6: فوق النسيان.
7: صباح الخير، صباح الفل والياسمين. واصلوا رحلتنا من أغاني الحياة مع فقرة فوق النسيان، الفقرة اللي من خلالها نعود إلى أحداث جرت في مثل هذا اليوم، وكما يقال وراء صفحات هذه الدنيا تاريخ لا ينسى. نعود إلى يوم 19 سبتمبر من تواريخ مختلفة، أولى هذه التواريخ سنة 1882، الخديوي توفيق يصدر مرسوما يلغي فيه الجيش المصري. أما في العراق ففي سنة 1929 إبطال قانون المرأة الفصلية، وهو قانون عراقي لتعويض عائلة المقتول بامرأة من عائلة القاتل تسمى المرأة الفصلية، وتجبر على زواج بغير مهر وفقا لعرف عشائر العراق. أيضا في مثل هذا اليوم من سنة 41 و900 ألف، قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية، وذلك خلال الحرب العالمية الثانية. يوم 19 سبتمبر من سنة 57 و900 ألف، الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. في مثل هذا اليوم من سنة 62 و900 ألف، محمد البدر حميد الدين يتولى حكم المملكة المتوكلية اليمنية خلفا للإمام أحمد بن يحيى. أما في سلطنة عمان ففي سنة 71 و900 ألف، في مثل هذا اليوم سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية. نواصل سرد أحداث جرت في مثل هذا اليوم، لنذهب إلى سنة 1999. قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيمور الشرقية في محاولة لاستعادة النظام والقانون في المنطقة. في سنة 2002 اشتعال حرب أهلية في ساحل العاج. في ذات السنة وفي فلسطين مقتل 5 إسرائيليين في هجوم للمقاومة الفلسطينية على حافلة في تل أبيب. على إثر ذلك قامت الدبابات الإسرائيلية بفرض حصار على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات داخل مقر إدارته في رام الله بالضفة الغربية.

نختم سردنا لأخبار جرت في مثل هذا اليوم بالحديث عن هذا الخبر في سنة 2016، وهذا الحدث التاريخي في علاقة بتاريخ اليوم 19 سبتمبر، مغادرة نحو 300 مسلح أغلبهم من مصابين حي الوعر في حمص باتجاه محافظة إدلب استكمالا لاتفاق مصالحة سابقة مع الدولة السورية. كانت هذه مستمعينا أحداث جرت في مثل هذا اليوم. دائما ما أتمنى في ختام هذه الفقرة أن يحمل لنا هذا اليوم من تاريخ 2026 الأخبار السارة والذكرى السعيدة على الصعيد الشخصي الوطني والعالمي. تتواصل رحلتنا من أغاني الحياة مع سيدة الصباح وجولة مع أغاني فيروز.

وقلبي صوبي تنحكي شوي تنحكي شوي وقلبي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون.

صباح الخير، صباح الفل والياسمين. أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. رجعنا لكم بعد جولة من أغاني فيروز، إن شاء الله بعد قليل كالعادة مع ضيف الصباح وأجواء متابعتنا للمهرجانات، القليل أيضا من الأخبار الثقافية، ونقدم لكم أيضا أخبار الطقس. نعرف يهمنا برشا الأجواء الأحوال الجوية، خاصة إن في نهاية العطلة عطلة الأسبوع. إن شاء الله يا ربي كل التوفيق لبنائنا الكل اللي كانوا انطلقوا في السنة الدراسية، إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. وأيضا طبعا بعد قليل مواصلة لأغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية. نواصلوا مع هذا النغم.

فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة كهديت لي زهراتك، كان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني كلام.

وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

فهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره، وفهمت احساسه وشعوره.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: الناس الكل أجرب، شبيك خواف ساه؟
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خواف
3: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
7: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
6: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
7: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
6: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
7: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
6: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
7: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
6: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
7: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
6: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: فكونوا في الموعد.
0: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
8: صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. نواصلوا رحلتنا من أغاني الحياة على موجات الإذاعة الثقافية مع تقديم مجموعة من الأخبار الثقافية نستهلها بالنبارك للفنان عصام بالتهامي اللي حصد 4 جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالأردن اللي كان انطلق يوم 12 سبتمبر واختتمت فعالياته يوم أمس بتتويجه ب4 جوائز عن مسرحية جرس. في إطار آخر ومواكبة أيضا لمستجدات إن شاء الله والمشهد الثقافي في الذكرى 20 لتأسيس معهد تونس للترجمة، يبحث عن جماليات الترجمة وأدوارها الثقافية. هذه الفعاليات ستكون على امتداد يومين 30 سبتمبر 1 أكتوبر بمدينة الثقافة شادلي القليبي، كما ذكرت بعنوان جماليات الترجمة وأدوارها في سياق الحوار بين الثقافات. مجموعة من المحاور الهامة اللي ستقترح خلال هذا اللقاء الهام والمهم جدا، مفهوم الترجمة والتقليد النحوي والمعجم العربي، أيضا الترجمة أخلاقيات وقانونيات وغيرها من المحاور الهامة، تفكيك شاعرية الترجمة وأخلاقياتها. وأكيد ستكون لنا متابعة على موجات الإذاعة الثقافية لهذا الحدث المهم جدا. في إطار آخر وأيضا الحديث على أنشطة ثقافية ستلتأم وتقام مستقبلا، حديثنا عن الأدب والتحرير. هذا هو عنوان محور الدورة الثانية من مهرجان قطوف بجزيرة جربة، سيكون يومي 15 و16 أكتوبر. مهرجان أدب الجنوب اللي يستضيفها جربة بالجنوب التونسي، ويستضيف المهرجان ثلة من الكتاب والشعراء بالإضافة إلى المفكرين والفنانين. إذن قطوف تحت عنوان أدب والأدب والتحرر أيام 15-16 من مركز المتوسط الموارد الجمعياتية بجربة. هذه فكرة على بعض من الأنشطة الثقافية التي ستقام، حبينا نقدمها على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الفقرة من صباحنا لليوم أغاني الحياة. تتواصل رحلتنا بعد قليل استضافتنا لليوم وأيضا فيها متابعة للشأن الثقافي، ثم مدوكم بأحوال الطقس.

سمرة عمري يا سمرة مدي نورت لياليا كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

زهرة عمري يا سمرة مدي نورت لياليا كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي عالجمرة

عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

0: ضيف الصباح.
1: صباح الخير، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. طبعا واصلوا رحلتنا من أغاني الحياة كالعادة في مثل هذا التوقيت، موعدنا مع ضيف الصباح، فقرة من إعداد زميلتي هدى ترابلسي. طبعا هذه الفقرة اليوم نتحدث فيها على الدورة 9 مهرجان الغربوز ببني خداش، مهرجان طبعا في ولاية مدنين ينطلق من 25 ل 31 أكتوبر، يمثل موعد ثقافي وتراثي. أكيد أنه يحرص منظمو هذا المهرجان على تطوير البرمجة وتعزيزها من

0: عام إلى عام. واليوم نحكيه على الدورة التاسعة مع مدير الدورة سعادة للعسكري اللي رحبوا به مباشرة على موجات الإذاعة الثقافية. صباح الفل والياسمين ومرحبا سعادة.
1: صباح النور، صباح الفل ليك ولجميع مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. طبعا نحب نحكي على أبرز ملامح الدورة التاسعة من مهرجان الغربوز. شنو الجديد اللي باش تقدموه خلال هذه الدورة إن شاء الله؟
1: الدورة هذه هي الدورة التاسعة للمهرجان هذا اللي هو مهرجان الغربوز. بل ما نخوض في البرمجة المغربية، نعرف المستمعين يمكن التسمية في حداتها تكون ماهيش مفهومة برشا عن برشا توانسة، اللي هي الغربوز. الغربوز هو بكل بساطة هو التين المجفف، هي التسمية المحلية للثمرة هذه في منطقة المهداش، اللي تعود للتسمية، قد تعود إلى ثم اللي يمشي لأنها تسمية أمازيغية بربرية، ثم اللي يمشي لأنها تسمية تركية. المفيد هي تسمية محلية في منطقة المهداش، حبينا أن نركز على التسمية هذه باش تكون جالبة للأنظار للاستفهامات، ومن هي تكون طريقة من طرق الإشارة. بالنسبة
0: بما أنه إحنا تحدثنا وقدمنا الكلمة الغربوز، خلينا نذكر زيادة بتأسيس المهرجان وقتش بدأ.
1: المهرجان بدأ في 2017.
0: أكيد من برمجة إلى أخرى، فما تطوير في المحتوى.
1: بالضبط، للأمانة الفكرة بدأت من 2013 والإنجاز بدأ في 2017. الفكرة بدأت في 2013 وقت اللي شفنا الشجرة المباركة هذه الموجودة في منطقة مهداش، موجودة في سلسلة جبال الظاهر بصفة عامة. وشفنا أن الشجرة هذه بفعل التغيرات المناخية بدأت تضمحل شيئا فشيئا، وبدأت تقل، وبدأ المنتوج هذا ينقص في جهة. ففكرنا احنا باعتبار ان جمعية تشتغل على التراث، التراث بمعناه الواسع، في التراث الغذائي، التراث الغنائي، التراث المعمار وغيرها. فيما يخص التراث الغذائي لهذا، حبينا اننا مع شركائنا ومع الممولين كما البنيد كما غيره، عملنا في 2013 كتيب سميناها احياء ثقافة التين في مهداش، وقمنا بغراسة 4000 كرمة في معنى شجرة التين في مهداش. لكن شفنا ان الغراسة هذه ما مشاتش الاتجاه اللي حبيناه، ما شجعتش المواطن والفلاح على ان يواصل الطريقة هذه، باعتبار ان الثمن بتاع الثمرة هذه كان في الوقت هذا كان زهيد. ففكرنا بطريقة أخرى، هي طريقة الإشهار. جت فكرة المهرجان مع المرحوم عبد الرؤوف الحسيني اللي أصر على تسميتها التسمية هذه الغربوز، فكانت انطلاقة المهرجان هذه. وبالفعل كانت انطلاقة للمهرجان، كانت انطلاقة لإعادة تشجير، باعتبار أن الثمن بتاع بفعل الإشهار في المهرجان وغيرها ارتفع، فأصبح الفلاح في حد ذاته مقبل وحده على إعادة قراصة التين هذه. في 2017 انطلقت الدورة الأولى. بدأ يكبر المهرجان سنة بعد سنة إلى أن وصل للدورة التاسعة هذه. يمكن نستسمحك نقدم لك
0: بالطبيعة. خلينا نحكي وتوا على الدورة هذه، ملامحها، شنو جديد فيها، شنو باش تقدموا برنامج الدورة. طبعا
1: المهرجان هذه انطلقنا 26 أكتوبر إلى 31.
0: نعم.
1: 26 أكتوبر باش يكون نهار الاثنين، اليوم هذا باش يكون الافتتاح، يوم إعلاني باش يدعى فيه الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى للانطلاقة. الانطلاقة الفعلية باش تكون يوم الثلاثاء، نهار 23، نهار 27 أكتوبر. مع 9 صباحا افتتاح، باش يكون افتتاح المهرجان تحت إشراف السلطة المحلية كالعادة والجهوية والشركاء متاع الجمعية، في ساحة كبيرة مخصصة لغرض وسط بلدية مهداش. تليها تنشيط الشارع، ثم افتتاح المعرض الخلافي اللي هو تقريبا 70% من المحتوى بتاع
0: محتوى المعرض.
1: المهرجان، المعرض الخلافي ومعرض الصناعات التقليدية. نحب نشير إلى مسألة في الموضوع هذا، اللي هو أن المعرض هذا كان يقام في قرية الحرفية في منطقة المخدش. قرية حرفية للأمانة ما هيش كبيرة برشا، فكان العارضين نوصل عدد معين ونتوقف على قبول العروض. كيف كيف الزوار كانوا ثم نوع من الضيقة ونوع من
0: الاكتظاظ.
1: الاكتظاظ. ففكرنا في الدورة التاسعة هذه أن نتوسع شوية وأن نخرج من القرية الحرفية إلى المحيط اللي يحيط بالقرية الحرفية، وكان المعرض مقتصر فقط على العارضين الفلاحيين والصناعات التقليدية فقط. فوسعنا السنة هذه المعرض إلى خارج القرية الحرفية وشمل أيضا معرض تجاري باش يمتد على مسافة كبيرة، باش تكون فيها متسع للعارضين ومتسع للزوار كيف كيف، وترتاح الناس كلها وتتفرج في المعرض هذا.
0: في الإطار هذايا
1: أي
0: سي عادل، وفي إطار الانفتاح على فضاء خارجي، خرجتوا من الفضاء التقليدي ربما للعروض، هذايا فيه لفتة مهمة جدا. بناء عليها، إلى أي مدى تم ربما إشراك الجمهور وأبناء بني خداش في صياغة برنامج المهرجان؟
1: اللي يزور الموقع نتاع الجمعيه ونتاع مهرجان القرغوز على شبكه التواصل الاجتماعي لاحظ ان في السنه هذه تم تغيير جوهري تقريبا في الخط التحريري للمهرجان، ان انفتحنا على الجمهور، في عملنا صفحه كامله فيها استشاره، اي حاجه مش نعملوها في المهرجان هذه نقترحه، وتكون المقترحات تجينا من زوار الموقع هذا، فتدينا برشا افكار من المطلعين على الصفحات هذه، وبنينا برامج بشكل تشاركي مع جمهورنا. فاللي يحب يطلع على الموقع اسمه صفحه مهرجان الخربوز، صفحه رسميه مهرجان الخربوز، والا الصفحة الرسمية لجمعية صيانة القصور والمحافظة على التراث، اللي هي معناها ولت صفحة كبيرة وبرشا يزوروها وبرشا يحطوا يعملوا التعليق نتاعهم وآرائهم محترمة للأمانة، خذينا منها برشا ونفذناها.
0: مهم جدا. خليني نذكر مستمعينا وكل من تحق بنا الآن في الاستماع، نتحدث على مهرجان مهم هو في دورته التاسعة، مهرجان الغربوز ببني خداش، ومعانا مدير هذه الدورة سي عادل العسكري. سي عادل، نحب نوصل معاك في الإطار هذايا، كي نحكيه على مهرجان يهتم بالتراث اللامادي، أكيد اليوم نتحدث على البعد الثقافي والتراثي والتنشيطي، ولكن عادة ما مثل هذه المهرجانات تخدم أيضا البعد السياحي للمنطقة. هنا كيفاش ستجمع هذه الدورة التاسعة بين كل هذه التعبيرات، الثقافي التراثي التنشيطي والسياحي؟
1: في أثناء الأيام أيام المهرجان عدنا فقرات قارة تقريبا في كل يوم، عدنا رحلة سياحية. للأمانة كانت الفكرة قديمة ولكنها ستنفذ بإعاز من السيد الوزير للسياحة اللي زار القرية الحرفية في أشهر سابقة، وشجعنا معناه ودفعنا إلى الفكرة هذه، فالتقطنا الفكرة وحبينا ننفذوها السنة، اللي هي رحلات سياحية. هي السياحة بطبيعتها السنوات السابقة معناها باعتبار أن المهرجان يزوروه معناها مثل المكان، لكن السنة حبينا نحطوا فقرة مستقلة قارة اللي هي رحلات سياحية، حطيناها تحت عنوان اكتشف القصور والمحفور في بني خداش. بني خداش فيها أكثر من 84 قصر جبلي وبلد، إذا معروفة بني خداش بالقصور الجبلية. والمحفور هي المنازل الحفرية، العمارة الحفرية بصفة عامة، اللي في كل سنة عندنا ملتقى علمي يصير في ربيعة اللي هو ملتقى العمارة الحفرية. فبني خداش خاصية من خصوصياتها هي العمارة المحفورة، من معاصر ومن مساجد ومن دور ضيافة ومساكن وغير ذلك، كما يشبه شوية للي يعرفوا الموجود في مطمطة. فكانت الفقرة هذه فقرة قارة في كل يوم عندنا رحلة سياحية. الرحلة السياحية الأولى مش تكون يوم 28 10 يوم الأربعاء تحت عنوان اكتشاف المعالم الروحية الحفرية بابن خداش، اللي فيها زيارة المعالم الروحية الحفرية مساجد كما جامع عبدولة اللي سجلته الجمعية في منظمة فرانسيسكو سنة 2016، وكيف كيف جامع الأرضي وسيدي محراب. إذا هذه مساجد حفرية تحت الأرض. الرحلة السياحية في الأثناء مش تكون ثم ورشات ميدانية للاطلاع على كيفية جمع التين المجفف في الجسور المحيطة بالمناطق هذه، ومع ديما في كل مرحلة ثم مواد تذوق موجودة في الحقول. الرحلة السياحية الثانية مش تكون في يوم الخميس 29/10 تكون على الأقدام بشكل راندوني تحت عنوان اكتشف قصور بن خداش، مع تنشيط سياحي وورشات داخل الحقول كيف حول كيفية تشريح الدين وتحويله إلى رب ومربى وإلى غير ذلك. الرحلة السياحية الثالثة مش تكون تحت عنوان اكتشف المعالم الحفرية بابن خداش، زيارة دور الضياف الحفرية مع تنشيط سياحي وورشات ميدانية حول التعليب ومادة الغربوز والرب وإلى غير ذلك. هذه الفقرات القارة. ثم فقرة أخرى باش تكون تنشيطية سياحية اللي باش تكون في الافتتاح، ليلة الافتتاح الليلة الأولى اللي حبيناها تكون فيها نوع من البوز المهرجان اللي هي إضاءة جبل مزنزن. هي أعلى قمة في تقريبا، ثم قمة أخرى أعلى منها شوية تعتبر من أعلى قمم في ابن خداش اللي هي جبل مزنزن، باش تكون تم إضاءتها بطريقة معينة باش تكون القمة هذه مضاءة من بعيد بألوان جذابة وبيها. هذه فيما يتعلق بالجانب السياحي.
0: نعم يعطيكم الصحة حقيقة سي عادل، على خاطر احنا نعرفوا أي مهرجان هو من مزاياه المهمة فضلا على بعده الثقافي هو تنشيط المدينة وتشريك أبناء المدينة أيضا في هذه الأجواء، فشكرا على هذا المجهود، كل التوفيق لمهرجان الغربوز بابن خداش، وأكيد كلمة الختام معك في ختام هذا اللقاء سي عادل العسكري.
1: حاجة واحدة حبيت نضيفها اللي هي في الجانب الثقافي فقرة ستعرض مسرحية من إنتاج الجمعية، من إنتاج جمعية سنة قصور محافظة على التراث، اللي هي مسرحية طبل الطوايف. طبل الطوايف هي المقصود به هي طوايف غبنتن اللي مؤخرا كانت الجمعية شريك من الشركاء في تسجيلها في منظمة اليونسكو، وفتك في الحديث لأن الجمعية في حد ذاتها هي مسجلة باليونسكو كعضو مراقب منذ 2023. فحبينا العمل هذايا اللي أنجزت الجمعية يعرض كأول عرض في مهرجان هذا، وندعو الجمهور والمستمعين إلى أن يحضروا عمل كبير وعمل ممتاز من إنتاج الجمعية. ختاما نشكرك انت بالذات، نشكر الاذاعه الثقافيه، ونوجه دعوه الى جميع الجمهور في جميع انحاء الجمهوريه انهم يزوروا مع المهرجان هذا، مهرجان في دورة التاسعه. ان شاء الله يكون في مستوى الانتظارات ويقدم ماده ثريه للجمهور.
0: يعطيك الصحة، أكيد حسب طبعا البرمجة اللي ذكرتها مهرجان غني بالفقرات، وخاصة هذا المزيج المهم بين العمل الثقافي والتراثي وأيضا السياحي اللي اشتغلت عليه واضح بكل جدية سي عادل العسكري. مسألة الانفتاح على فضاء خارجي في مسألة العروض أيضا مزية مهمة وإضافة مهمة سنة لهذا المهرجان، فكل التوفيق لكم سي عادل العسكري مدير الدورة الحالية لمهرجان الغربوس بابن خداش، وأكيد أنه دائما على تواصل على موجات الإذاعة الثقافية.
1: مشكورين،
0: إلى اللقاء. إذن تتواصل رحلتنا بعد فقرة ضيف اليوم. نذكر هذه الفقرة من إعداد زميلتي هدى الطرابلسي، وأكيد أنكم تلقوا تفاصيلها أيضا على الموقع الاجتماعي الفيسبوك تحت عنوان إذاعة تونس الثقافية، أيضا بمعية زميلتي مريم مناع في التوثيق السمعي البصري لهذه الفقرة. يتواصل رحلتنا على موجات الإذاعة الثقافية بعد هذا النغم.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: أهلا وسهلا وتحية لمستمعينا. نواصل فقرة أحوال الطقس في لقنا من أغاني الحياة، آخر فقراتنا لليوم. نعرف الكل، الناس الكل يهمهم برشا أنه كل صباح يجيوا يعرفوا فكرة على أحوال الطقس. احنا نعطيكم هذه الفكرة من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي، هكا حتى كان باش تبرمجوا لنهاركم اليوم تعرفوا الأجواء كيفاش باش تكون. إذن اليوم أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم طقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر سيكون متموج، أما الحرارة ففي انخفاض، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. طبعا هذه فكرة لأحوال الطقس لليوم، نذكر من الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي. رحلتنا هكتوفة من أغاني الحياة، طبعا نواصل مع نغم صباحي وأجمل تحايا زميلي مهندس صوت لقانا اليوم محمد أمين بوبكري. صفي الكتاري العرفي، نقول لكم يوم سعيد للجميع.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
2: عسلامة مدام، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حوصوا امشي امشي امشي.
1: زينب اختم معاهم،
2: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
4: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: تونس الثقافية،
6: صوت إرادة الحياة.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
7: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: عبق الرشيدية، عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عابق الرشيدية. معي كالعادة صديقي وأخي الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سيدي مختار، ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، نحب في بداية الحصة نشكر كل الخيان والأخوات اللي اتصلوا بنا ويتبعوا في برنامج عابق الرشيدية
2: وتفاعلوا
1: معنا، وفما اللي تسأل أنتم تتحدثوا على الموسيقى التونسية وتعديوا شوية معناها موشحات وأدوار وأغاني شرقية. بالطبيعة احنا الموسيقى التونسية تنتمي للعائلة الكبيرة الشرقية العربية والتركية والفارسية وغيرها معناها، ولهذا من نجموش مقاماتنا وإيقاعاتنا هي كما قلت مرة فما تمازج وتلاقح، وخاصة في المغرب العربي، الموسيقى متاع المغرب العربي. وإحنا متعصبين للموسيقى متاعنا اللي هي شخصيتنا وفيها هي بنفس فيها ألوان
2: هوية
1: فيها المتقنة والشعبية والشعبية في البدوية والحضارية معناها، لكن هذا ما يمنعش أنه معناها نتذوقوا ونحبوا الموشحات ونحبوا الأغاني الشرقية الجميلة والراقية بالطبيعة. هذا علاش نعديو فيها باش نوازنوا بين الأذواق الكل التونسية.
2: هو بطبيعة الحال سي المختار أنه سياق الحصة
1: أي
2: يفرض علينا أن نفتحه على
1: إضافة إلى ذلك
2: أنماط موسيقية اللي كانت متداولة مثلا في ثلاثينات القرن العشرين.
1: صحيح،
2: هذا هو.
1: شكرا. في الحصة الماضية سي علي تعرضنا للمحاولات المتكررة اللي عملوها الشباب التونسي والمجموعة المثقفين اللي يتابعوا في ما يجري في الساحة الموسيقية في الثلاثينات في تونس وفي المستوى العربي كلهم مدة عامين، خاصة من اللي توفى البارون دي لونجي في آخر سنة 1932، حبوا يتحركوا باش يكونوا هيكل جديد يعتني بالنهوض والموسيقى التونسية وخرجها من الكبوة اللي هي في وسطها. وقلنا أنه أول حاجة عملوا فما شكون فكر يعمل جمعية أحباء الموسيقى التونسية، لكن بقيت حبرا على ورق في الحقيقة. جات قبل المؤتمر بدل الأفكار متاعهم، وحاولت مجموعة قادها جمال الدين بوسنينة وحسونة بن عمار حبوا يعملوا نادي الموسيقى التونسية اللي كان خطوة أكثر جدية في الحقيقة، لكن السلطة الاستعمارية ما غير لنطولوا امتنعت، ما حبش تعطيهم ترخيص، وفهموا اللي زايد باش يواصلوا يستناو راهو مش الحماية مش تعطيهم الترخيص باش يعملوا، هما مخايفين لا تندس الأوساط الوطنية في وسط الجمعيات وقتها. مش هما امتنعوا باش يعطيو ترخيص في عدة الجمعيات أخرين حتى في المسرح وحتى في غيرها. المحاولة الثالثة كان عملها أمير الأمراء كما يسميهم وقتها، كانت عنده رتبة الجنرال، هذه أمير الأمراء رتبة كانت من عهد البيات، في الحقيقة هي شرفية أكثر منها عسكرية، هي تابعة للجيش في البيت الحسيني، لكن فيها مادة
2: امتيازات مالية
1: خير. مصطفى صفر حاول يوحد الجمعيات الموسيقى النحاسية كيف النصرية هو كان رئيسها، ولكن ضد الإسلامية كانت مشهورة وغيرها والهلال، لكن المساعي هذه فشلت كما قلنا على خاطر ما حبوش اللي في الهيئات الأخرين يواصلوا. كانت حالة إحباط وقتها في 33 خاصة 34، أنا حسوا أنه معناها شو نعملوا باش ننهضوا بالموسيقى التونسية. في الحقيقة فما نجاز وقع ما شاركوش فيه هما الطلبة والتلامذة، هو القسم الموسيقى العربي اللي افتتحه الشيخ علي الدرويش في أكتوبر ولا في نوفمبر 32، أسبوعين هو بعد لجاء وجاء في 15 أكتوبر توفى البارون دي لونجي، لكن بعد جماعتين أخرين وعملوا له حفل التأبين الكبير اللي حكينا عليه، وافتتحوا القسم هذايا في يوم 15 نوفمبر في العطارين في مدرسة اللغات الشرقية، وكان معناها يظهر لي نتحدث عليه بعد لنسمعوا الفاصل الغنائي الأول حضرتونا سي علي.
2: الفاصل الغنائي الأول هو معزوفة موسيقية تقليدية باسم أو بعنوان بشرف السلطان ياكاه. والسلطان ياكاه هو نغمة النهاوند عندما ترتكز على درجة الصول قرار ياكاه. الأداة تسجيل التاريخي هذية وينشر لأول مرة وأداء رفعت كايكوك هو موسيقي وعازف كمانجا تركي. كان تدبت وزارة الثقافة في سنوات 69 و69 لتدريس في المعهد الوطني للموسيقى آلة كمانجا. ثم شارك في بعض التسجيلات كما تسجيل هذا مع علي سريتي على آلة العود، ونلقاو سي عبد الحميد بن علجية على الناي، وسي حسن الغربي على آلة القانون. وتاريخ التسجيل هذا يعود لستار جان في 1960.
1: هذه وثيقة موسيقية تاريخية تذاع لأول مرة، كل حال
2: أول مرة على حد علمي.
1: تفضل سي علي.

شكرا سيداتي وسادتي على حسن استماعكم للبرنامج عبق الرشيدية، أحباء الإذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله عجبتكم

0: حتى العزف والإنشاد. شي حب النحى وقتها طبال الباشا اللي كانت موجودة من عهد التركي العثماني. بالطبيعة كان من الضروري باش الجنود التلامذة متاع الطاقم الموسيقى يحفظوا الإنشاد بشعتوه والعزف والقطاع الموسيقية باش يتعلموا السولفيج
1: بالنوتة
0: صحيح. حتى الفرق النحاسية اللي تكونت من أنجب التلامذة هذوما قاعدوا يواصلوا على المنوال هذاك. وكنا تحدثنا عن سيدير لونجي وقت اللي عمل بداية الهاب الموسيقى التونسية ونهضتها والموسيقى العربية بصفة عامة، قال من أكبر الحاجات اللي خلخلت الذوق التونسي هو الموسيقى النحاسية هذه، لأن ما فيهاش أرباع المقامات وأكثر حتى من الأرباع. كانت هناك تجربة وقلنا عليها هي متاع المدرسة هذه، كان عندها فضل في إنقاذ السفينة اللي حكيت عليها أنت، حكي اللي اسمها غاية السرور والمناء الجامعة لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء، المخطوط هذا اللي ألفوا تلامذة وضباط من المدرسة سنة 1870 كملوه
1: 72
0: وأنقذوه الشيوخ الرشيدية، ورشيدية أنقذته وقعد عندها حتى
1: سلمته وزارة الثقافة ونشرته
0: 2005. كذلك شارك عدد من ضباط مدرسة باردو والمعلمين متاعها وتلمذتها كما سي مصطفى السقسلي وأشهرهم في بعض جمعيات نحاسية مدنية كما الهلال سنة 1904، كما الحسينية 1905، كما الناصرية 1906، والإسلامية 1914، والعصرية في صفاقس 1920. الجمعيات هذه مثلت في الوقت هذاك في بداية القرن العشرين ظاهرة جديدة استحسنها الشعب، علاش؟ خاطر فيها أجواء متاع أفراح وفي العائلات وفي المناسبات الدينية والرسمية. هذه علاش تعتبر المدرسة العسكرية ببردو معناها مرحلة هامة في تأسيس قسم الموسيقى العربية. كان معها نذكر الشيخ المرحومين الهادي قمام والشادلي مفتاح، هذما وصلوا ولاو من شيوخ الرشيدية ومن مؤسسيها. الهادي الشلوفي كذلك اللي كان من أجياله، كان هو اللي مشى لصفاقس وعلم تلامذة الجمعية العصرية النوتة والسولفيج والعزف. هي الفرق النحاسية السعلية ذولي مازالت موجودة الآن معناها في بعض البلدات في الساحل،
1: متواجدة في بعض،
0: لكن الصيت نتاعها ضعف بالطبيعة مع التطورات اللي صارت في الموسيقى وعزفها وأدائها في تونس وخارج تونس. الجالية الفرنسية الخارجية مش تونسة يعني، كانت
1: الأجنبية.
0: عندهم الأجنبية كانت أول ما بدأت تعليم الموسيقى معاهم هي قبل الحماية الفرنسية في عهد محمد بي اللي هو حكم ما بين 1855 و 1859، ديجا بعد أحمد بي. هذا كان أديب فرنساوي، مش أديب هو برك، هو مؤسس الصليب الأحمر الدولي المنظمة هذه، هو سويسري جال تونس، اسمه هنري دونان جال تونس وعمل كتاب على تونس، يعني مادة ثارية بالنسبة باش نعرفوا الأجواء الاجتماعية متاع تونس في العهد هذاك. قال أنه مادة الموسيقى كانت تدرس كيف كي الحساب كيما اللغات كيما التاريخ في مدارس خاصة تابعة للكنيسة المسيحية، كان فيها قول 300 تلميذ من الطلين والفرنسيس خاصة. بعد انتساب الحماية دولة الحماية الحكومة وقتها الجديدة قررت أنه تبني تأسس مدرسة عمومية خاصة بالتعليم الموسيقى العصرية في باب الخضراء.
1: هذا في 1886.
0: أي 1886، 5 سنين بعد انتساب الحماية. كانت المدرسة هذه صغيرة بالكل، النواة الأولى التعليم الموسيقي، واقتصرت على قسم للسولفيج وقسم للعزف على البيانو وقسم للعزف على الكمانجا. لكن بعد ممكن 10-15 سنة عام 1902 وقت كثروا التلامذة ونجحت التجربة مع بناء الجاليات الأجنبية خاصة الإيطالية والفرنسية، إدارة المعارف والفنون نقلتها لنهج الجزيرة عدد 31، فما عمارة معروفة الآن موجودة، هذيك كانت معهد أول معهد للكونسيرفاتوار سموه، وضافوا لها عاد تدريس لديكتي ميوزيكال معنى الإملاء الموسيقي، قواعد الغناء والعزف على آلات النفخ الخشبية والفيولونسيل دخلوها وقتها، بالطبيعة الكمانجا كانت من قبل كما قلنا،
1: والبيانو
0: والبيانو، وسموها المعهد الموسيقي

0: التونسي الكونسرفاتور دي تونس. تعرف في بعض الارشيف يحكيوا حتى التلامذه اللي جاوا بعد ونجحوا لدرجه انه مشاو لباريس وعزفوا ونجحوا حتى في باريس، وكان عندهم صدى كبير ياسر في العهد الاستعماري، نحكيوا هذا في العشرينات خاصه. بعد 30 سنه كيكبر ياسر المعهد والتلامذه نقلوه للبنايه اللي موجوده في نهج زرقون، اللي كانت قبل في القسم في القرن الماضي قبل الماضي المسرح الايطالي القديم، قعد غادي حتى لحدود الاستقلال. لحدود الاستقلال بالطبع بعد جد دوله الاستقلال قعد المعهد حتى تنقل لشارع باريس. وكانت اخونا رشيد السلام الاستاذ الموسيقي ربي يشفيه كان هو من مؤسسين مدرسه الموسيقى والفنون الشعبيه، كانت الفنون الشعبيه وقت اسست فرقه الفنون الشعبيه كانت تدرس وتعمل التمارين نتاعها في نهر الزرقون. التوانسة بالطبيعة هنا تو نحكيو عليه بعد قليل، يعني ما كانوش عندهم الحق يدخلوا في الكونسرفاتور هذا،
1: هما كانوا متعلقين أكثر بالتقاليد القديمة اللي تعتمد على المشافهة والثقافة الشفوية خاصة في الزوايا.
0: أو تحدث عليه بعد النغم الثاني، شنو حضرتنا في النغم الثاني سعلي؟
1: الفصل الغنائي الثاني بش يكون مع مقتطفات من نوبة الرمل من المألوف التونسي، وبالتحديد باش نسمعوا أبيات نوبة. شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا. والحقيقة الأبيات هذه من أحلى الأبيات اللي هي عادة تكتب من الشعر العربي الفصيح من خارج الأزجار والمرشحات، لأداء لفرقة الإذاعة التونسية بقيادة الفنان عبد الحميد بن علجية. وراي فرقة الإذاعة في الوقت هذه كانت تتكون من نخبة كبيرة من عازفي فرقة رشيدية. صحيح.
0: شكرا، نستمع ملل النوبة. عندك مضيف؟
1: تاريخ التسجيل هذا هو سنة 1960، يعني في ضمن حملة التسجيلات اللي وقعت في بداية 60.

0: بس يعني من جانب الفنانين التونسيين ما كانت فما حاجة باش يعرفوا الموسيقى الغربية هذه بعيدة على ثقافتهم، خاصة كما قلت أنت في الزوايا كانوا معناها مدارس متاع التعليم سواء الفن التقليدي وحتى الشعبي خارج حتى من الزوايا، سواء الفن المالوف وإلا حتى المالوف الجد معناها هذيك المدرسة الأولانية، فما فيهم حتى عمره ما سمع بالكونسرفاتوار هذا اللي يقري الموسيقى العصرية. على كل المهم فما معناها مش بعاد على بعضهم هم الزوايا هو الكونسرفاتوار، لكن كل عالم وحده معناها فما نخبة كي تطورت الأمور وجات أجيال جديدة بعد الانتصاب الحماية، فما النخبة اللي كانت تونسية صغيرة هي المحالة كانت معناها أقلية بالنسبة للشعب، لكن كانت واعية بأهمية التعليم ويعرفوا أن التعليم هو الأساس للنهوض بالمجتمع، فما ناس اهتموا بالتعليم الموسيقي منهم سي طاهر حداد المسرح الكبير اللي هو أصيل حامد جابس مولد عام 1899، يعني كما محمد التريكي اللي مش نحكيه عليه بعد شوية، تلقى تعليمه وتخرج من جامعة الزيتونة، هو جاء عمره عام 1911 لدخل جامعة الزيتونة وتخرج بشهادة التطويع. التطويع هي
1: ما يقابل الأستاذية اليوم،
0: الأستاذية. طاهر حداد نفسه كان مغروم بالموسيقى كما يحكي علي الجندوبي، هذا كان جاليسه في مقهى القصبة، كان ينشد الموشحات والمويل والأدوار الشرقية اللي كانت منتشرة وقتها كما قال
1: بعد انتشار الاستوانات والفونوغراف،
0: وكان يطالب بأنه يقع تعليم النشأ الفنون الجميلة الكل مثل الأدب مثل الموسيقى مثل الرسم كان يسميه التصوير. يقول الثقافة هذه الكل هي اللي تقضي على ما نسمعوه من مقطوعات غنائية، هذا اللي يهمنا، تعبر على سقوط الأخلاق وسخافة العقل. طاهر الحداد للأسف الشديد تعرض معناها المحنة متاع لما صدر كتابه
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع،
0: معناها أثار غضب الأوساط مش المحافظة خاطر
1: متزمتة
0: وتسبوله في أنه الشعب اللي هو مش واعي ومش مثقف أنه يقاطعوا لأنه عملوا له لسقوله تهمة الخروج عن الدين الإسلامي وحتى الزندقة والكفر. عاش عاد من عام 30 وتخرج الكتاب متاعه حتى اللي توفى عام 36 في ديسمبر 36
1: 35
0: شهر ديسمبر 35 توفى مرض وتوفى عمره 36 سنة. وقتها تعرف الصدف الغريبة أنه 10 شهر ولا عام ولا قل شوية، أبو القاسم الشابي توفى في 9 أكتوبر 34 وهو توفى في 7 ديسمبر 35، عام وشوية من وفاة أبو القاسم الشابي الله يرحمهم وربي يجازيهم خير. الشخصية الثانية اللي باش نتحدث عليها هي واحد نائب في مجلس الكبير، هذا اللي كانت تعتبره فرنسا المجلس النيابي، في الحقيقة ما كانش مجلس نيابي، هو عملوا إصلاحات باش الحزب الدستوري القديم هو اللي طالب أنه تكون عندنا مجلس، لكن عملوا مجلس سوري معناه ما يتلهى كان بالميزانية، هكو فيه قسم تونسي وقسم فرنساوي. سي عمر البكوش نحكيه عليه، هذا سي عمر البكوش من أصدقاء البارون دي لونجي، كان من مجهاء المرسى وتونس العاصمة، وفاق أنه منحت الميزانية متاع عام 29 جات فيها معناها اعتماد اقتناء كمية كبيرة من الاستوانات الغربية. قال علاش يا خويا تشريوا الاستوانات الغربية وتوزعوها على المدارس الفرنساوية اللي غلبيها وقتها، والموسيقى التونسية ما تعملوهاش ميزانية خاصة للتعليم تاعها، معناها يعطيه صحة كل حال اللي خمم، لكن فرنسا بالطبيعة ما حبتش تاخذ بالمطلب نتاعو. الاخراني هو سي محمد التريكي الفنان الكبير اللي كان الوحيد من بين أطرابه اللي انتبه مبكرا لأهمية التعليم الموسيقي. وقت يقرر عمره 18 سنة باش يحترف الفن، حب يقرا الموسيقى، لكن هو قرا في النهج المحطه في المدرسه الابتدائيه، وكان فما معلم حلمه شويه الكمانجا، كان عنده كمانجا وشرى كمانجا بالسرق على ابوه، نرجعوا له مسيرته معناها حافله اما هو كان عنده اصرار باش يكون موسيقي ويحب يتعلم الموسيقى على قاعده. ومن بعد في شارع باريس تعرف على استاذ اخر علمه معناها بدروس خصوصيه للسرفيج وطريقة العزف، وواصل حتى العام 25 جاء أحمد فاروز اللي حكينا عليه، ذا كان من الفرقة متاع سيد درويش، وتوفى في تونس في 26 قعد عامين، وكان من مجموعة اللي مشيت للخلوية هذيك متاع سي عبد العزيز الجميل
1: سيدي مفرج.
0: اي غاديك محمد التريكي تعلم الموشحات في مع سي عبد العزيز الجميل والعقربي والجماعة، ولكن زاد تعلم عند سي فاروز النغمات الشرقية والمزج متاعها والانتقال منها بالكمانجة بالطبيعة وبالآلات اللي هو حفظهم. هذاك اللي خلاه وقت يجي الثلاثينات الوحيد إن كان اقتحم ميدان تلحين الأوبيرات. كيف جاء زادة علي درويش، هو انسخرت مع تلمذة علي درويش ولا عنده ارتباط كبير بس علي درويش. المهم الخلاصة أنه هالثلاثة هذوما نماذج هما من الشباب اللي كان واعي بأهمية التعليم الموسيقي. تعدوا الفصل الغنائي الثالث عليه.
1: الفصل الغنائي الثالث مع مدام حكينا على محمد تريكي، باش ناخذ أغنية من ألحانه بعنوان عيون سود مكحولين على المسمية. الأغنية ذي في الحقيقة هي يعني تلحنت وتشهرت بصوت صليحة من كلمات للشاعر محمد المرزوقي، والألحان كما قلنا لمحمد تريكي في طبع عرس الذيل المطلع متاعها، ومع تنويع النغمات في وسط الأبيات كما عهدنا مع محمد تريكي. الطريف في هذا التسجيل باش نسمعوه بصوت نادية حسن. نادية حسن هي غير معروفة للجمهور العريض، كانت من الأوائل اللي انتسبت للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية في بداية الأربعينات، بعيدة صليحة ومع جنات وغيرها، وكانت تتميز بصوت قوي وأداء يعني متمكن، إلا أن سطوة صليحة
0: واشتهارها
1: وإشعاعها الداخلي في الرشيدية وخارج الرشيدية غطى عليها، وربما لم ترتقي في الشهرة إلى مرتبة صالحة. لكن هي الحقيقة نادي حسن عندها صوت مقتدر في القوة وفي التعبير. هي زوجة الموسيقي إبراهيم المناعي اللي انتسب كذلك للرشيدية، وهو زاد لحننا بعض الأغاني، لحننا كذلك السيد شطة ومحمد تريكي قلنا، وكتب لها الشاعر زاد محمد بوذينة اللي كان معجبا ومغرما بصوتها. يعني إذا نستمع لهذه الأغنية بصوت نادية حسن.
0: سي علي ملحوظة صغيرة قبل ما نسمعه، أنه هذا محمد المرزوقي هو من الجنوب التونسي من مرزيق، وعمل من القصائد عمل هذه اللي هي في الطبع البدوي اللي كانوا أي. في الفترة هذيك الرشيدية، ونرجعوا له وقت نجيو عملت الرشيدية للموسيقى التونسية، خذت بالتراث البدوي والتراث الحضري.

0: سي علي، رينا سابقا كيف اهتم المثقفين بموضوع تعليم الموسيقى اللي وتحقق طموحات. نعرف اللي احمد محمود الحفني وعلي الدرويش وقت اللي جاوا في سنه 1931 باش يعدوا مع البارون دي لونجي المؤتمر، حرزوا التوانسه على النهوض بالموسيقى التونسيه بالطبيعه، ولكن خاصه علي الدرويش اكشف للخميس ترنان ومحمد غانم، وهما بنفسهم حكاوا عليهم في المجالس نتاعهم للجمال الدين بوسنينه وحسن بن عمار وغيرهم، قالوا لهم راو في مصر ولات البرنامج التعليمي اجباري نتاع الموسيقى في المعهد الملكي للموسيقى الشرقيه بالنسبه للاساتذه، وحتى في المدارس الثانويه نتاع مصر في الوقت هذاك. ولاش النخبه التونسيه على قناعه أنه مستوى الرفعة والحظوة اللي تمتع بها الفن في المشرق العربي في مصر وفي الشام، ما المرد متاعه خاصة التعليم الموسيقي اللي بدأ في البلدان الشقيقة، ولا ينادي بضرورة التحرك لفرض تعليم مماثل الأسلوب المتبع في الشرق. وقت قرب المؤتمر فما حتى صحيفة قالت طلبت مباشرة من مدير المعارف سيجو هذايا أنه ينظم دروس في الفن التونسي تنقذ من موت محقق لفائدة تونس. البارون دي لونجي هنا دخل اللي جاب علي الشيخ علي الدرويش اتفق مع الحكومة المصرية باش يكمل باش يحضر معاه التقرير الفني. وفي الحقيقة هو البارون دي لونجي عنده هدف ثاني اللي يهمه هو
1: تأليف كتاب و...
0: المواصلة بتاع إصدار الكتاب الأجزاء المتبقية. هو عمل الجزء الأول عام 30 عام 1930، ولكن كان مع المنوب السنوسي يحضر بشي الأجزاء المتبقية. عرف اللي علي الدرويش هو العصفور النادر اللي نجم يستطيع بشي يعاونه، ولهذا طلب بشي يجي. قال لهم الفورمول ولا الطريق اللي لقاها باش يقنع المصريين الحكومة المصرية باش أنه قالوا أنا ناخذ الإقامة متاعه وانتم تاخذوا نفقات السفر والأجرة متاعو. عاود وقت اللي وفاء المؤتمر طلب أنه يرجع علي الدرويش، لكن الحكومة المصر ما عادش موجب باش يطلبها، طلب عمل ضغط على الحكومة ما حبش يتكلم ولا تكلم جو كان معروف أنه ما يحبش حكاية التعليم هذية، صلت عليه علاقاته في الحماية يعني في الوزير الداخلية ولا حتى المقيم العام وقت بيروتو، وجاء قرار أنه يلزم تتعمل درس تفتح قسم للموسيقى العربية في تونس. وقال لهم أنا ناخذوا على عاتق الإقامة بتاعه، أنتم تخلصوا له تذكر السفر وأجرته. أجرته خصوا لها اعتماد ب 25 ألف فرنك وقتها في 3 أشهر ولا 4 أشهر اللي قادها من أكتوبر 32 وقت اللي توفى بالبارون دي لونجي حتى رجع الشرق دي سوريا في شهر مارس 33،
1: حوالي 6 اشهر يعني بقى في تونس،
0: ما بين 5-6 اشهر بالطبيعه. وكانت عندها معناها الدرس هذاك كان عنده معناها وقع هو والدرس اللي بعده. شنو النغم الجديد الرابع اللي باش تسمعنا فيه سعلي؟
1: الفقره الغنائيه الرابعه باش تكون مع منتخبات من نوبه الرمل، وهي براول دابا يأتي الله بنصره.
0: أيه.
1: براول ثاني ساكن غرامك، تسجيل لنفس فرقة الإذاعة بقيادة عبد الحميد بن عجية، ويعود إلى 29 ديسمبر 1960 تاريخ تسجيل.
0: نسمعوا ملل براول لنوبة الرمل.

0: سي علي، وقتاش فتح الدرس نتاع علي درويش الاول، الدوره الاولى في 14 نوفمبر 32، وين؟ في العطارين، في المدرسه العليا للغات الشرقيه اللي كانت مقرها القشله القديمه، وبعد ولات في عهد الاستقلال المكتبه الوطنيه اللي نقلت توا لشارع 9 افريل. كما قلنا، بعد اسبوعين من وفاه البارون بدات الدروس، كانت دروس ليليه 3 ايام في الاسبوع. يتفرغ الشيخ درويش في النهار مع الأشغال مع أرملة البارون دي رونجي بعد توفى هو
1: وكاتبه الخاص
0: خاصة من نوبل السنوسي، وفي الليل في العشية معناها يجي لتونس ويقري الموسيقى اللي يجي على خطرها. متلامذة متاعه بالطبيعة محمد غانم وخميس تنان في الطليعة، ومعهم حتى خميس العاتي، الشيخ خميس العاتي ما نسوهش، رواد نادي عبد العزيز الجميل كيف مصطفى بوشوشة، سهر مصطفى سفرس، كيما محمد بدرة اللي معناها لعب دور كبير في الحركة الوطنية، كيما عبد العزيز العقربي المطرب الكبير، كذلك مجموعة من تحت السور كيما سي الهادي العبيدي، كيما محمود بورقيبة شعراء هذوما، كيما محمد التريكي اللي حكينا عليه بنفسه منذ قليل، كيما جمال الدين بوسنينة وغيرهم. فتحية خير زادة كانت من أولى تتلمذة الدورة الأولى متاع علي درويش قسم الموسيقى العربية في العطارين، معها بشيرة بن مرات بنت مفتي المفتي اللي التونسي اللي الفتاة ضد كتاب طاهر الحداد، وفتاة أخرى، هذوما 3 بنات اللي شاركوا، مجموعة زادة من رجال المسرح كما واحد اسمه صالح رضا الأحمر كان من رجالات المسرح في تونس في ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، حسونة بن عمار، أحمد خير الدين الشاعر، أحمد الضحاك، بالحسن بن الشادلي اللي ولا شاعر من بعد متاع الرشيدية يعطاها برشا غنيات، صلاح الدين بوشوشة، الشاب قدور السرارفي، ويظهر لي حتى علي السريتي وقتها دخل معاهم. الدروس هذه متاع سي علي الدرويش معناها كانت بين شوية تاريخ على الموسيقى العربية، تاريخها من العهد الأموي والعباسي وحتى قبل، حتى العهد الأندلسي، وقواعد الكتابة الموسيقية النوتة بداو، ودرجات السلم، سلم المقامات، أجناس الموازين إلى آخره. هذايا اللي يقول هو الدروس اللي عملتها في مصر، اللي قريبها مصر قراها في تونس.
1: سي المختار، ملاحظة أنه الأسماء اللي سميتها من التلامذة اللي درسوا عند علي درويش،
0: أيوة،
1: هي أسماء كانت فاعلة في مرحلة لاحقة في تأسيس الرشيدية
0: بالضبط،
1: أو في بعث اللجنة الفنية أو مختلف اللجان الأدبية واللجان الأخرى،
0: أيوة،
1: وكذلك في الفرقة والغناء في تخت الرشيدية
0: بالضبط، يعني. وذلك علاش تعرضنا لها توا خاطر باش نوريه هذيك التربة الثرية اللي بدأت قبل الرشيدية، اللي هي اللي جابت من بعد المشروع
1: ومهدت لهذا المشروع.
0: صحيح، كلمة نوبي السنوسي سي علي يقوم بالتجربة، لأنه فما توانسة يهود وقال حتى فرنسيس كانوا يشاركوا في الدروس هذيك وما يفهموش اللغة العربية، ونوبي السنوسي كان يترجم للدروس متاع سي علي درويش. فما ناقد اسمه علي اسماعيل زويتن قال ربي سي علي درويش اسمك انت يزمو يتفكر المراحل الكبيره، لانه مده عام ولا عامين تاني ما كناش نحرموا باش الدرس هذايا باش يجي لتونس. هو بنفسه علي درويش كان متحسس ياسر، وقال المدرسه هذه انا راي باش تبعث امل كبير في نهضه الموسيقى واحياها، مش في تونس برك، بل في شمال افريقيا، لانه كان تونس المركز الثقافي بكل صراحه وقتها، والصحف نتاعها منتشرة في الجزائر، وخاصة في الجزائر وليبيا وفي المغرب. وحتى عبد الرحمن الكعاك، الأستاذ عبد الرحمن الكعاك رئيس الخلدونية وما أدراك، وقت عمل حفل توديع للسي علي درويش في فيفري 33، طلب الحكومة باش تولي الدروس هذه سنوية ومداش موسمية. الفصل الأخير في الحصة متاع اليوم شنية سي علي؟
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع أغنية بعنوان إذا تغيب علي يا ولفتي، أداء نعمة في البداية متاعها في فترة رشيدية، من كلمات الشاعر أحمد خير الدين وألحان الشيخ ميسرنان في مقام الزنكولة.

0: شكرا سالي، ان شاء الله الانغام اللي سمعناها الاستاذ المستمعين تنال رضاهم، وبنعمه ننهيو الحصه نتاع اليوم في برنامج عبق الرشيديه. في الحصه القادمه ان شاء الله سنبدا الحديث على ملابسات تاسيس الرشيديه، فالى اللقاء.
1: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
4: أمي شبي بنت؟
3: عندي ما نقول.
4: هي يحكي أنا نسمع فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
5: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: إذاعة تونس ثقافية، مؤانسة وإمتاع.
8: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
0: 2026-2027. أغاني الحياة، المشهد الثقافي، عدسة التاريخ، الصالون الثقافي،
9: رحيق اللسان،
0: المسرح يقرأ الشعر،
9: جماليات
10: تونس،
11: فيلوسوفيا،
0: هي تونس، بساط الشعر، الطريق إلى المدرسة،
12: لغة العالم،
13: عيون الكلام،
14: على صعيد الرفض،
0: جرائد من العالم،
15: حديث السينما،
16: أرخبيل المسرح،
17: عربي أنا،
18: عربي أنا،
19: الثقافة الإيكولوجية،
0: محاضرات فكرية،
20: وثائق وحقائق،
0: أنغام من كل مكان،
21: مدارات،
0: العيون الخصبة، لغتنا العربية، ياسمين على ليل تونس. إذاعة تونس الثقافية
8: 20 عاماً
0: من الإبداع،
8: من الحوار،
0: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
8: في تونس والعالم.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعين.
22: إدراك.
23: إدراك.
24: إدراك. إدراك. العلم في خدمة الإنسان، والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
23: إدراك.
24: نافذة على جوهر الأشياء.
23: إدراك.
24: إدراك. إدراك مع وفاء بركة.
25: صباح النور، صباح الخير لكل من يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. أنتم في استماع لبرنامجكم إدراك، اللي ينطلق معكم من الآن حتى نص النهار مع آخر المستجدات والمواكبات العلمية على الساحة الوطنية، لتسليط الضوء في كل مرة على البرامج، المشاريع، الأبحاث اللي تمس وعندها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، على المجتمع في عديد مجالات، الصحة، الفلاحة، التكنولوجيا، التربية، في عديد المجالات، مع دعم المبادرات الشبابية. إذن اليوم حصتنا باش تكون البداية مع الذكاء الاصطناعي، ونتحدث على المشاركة المتميزة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تيكديسو بقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في دورتها الثانية. وهنا باش نتحدث عن المشاركة واستعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الثقافة، وشنو قاعد يقدم تيكديسو في هذا الموضوع، خاصة في دعم الشركات الناشئة اللي عندها طابع تكنولوجي ثقافي واللي كان عندهم حضور باهر خلال هذه القمة، منها المؤسسة الناشئة أوليفا تيك اللي توجد بالمركز الأول في جلسات ستارت اب بيتشينغ خلال هذه القمة، باش نقدموا يعني هذه المؤسسة تفاصيلها بعد شوية مع هذا ومع مواكباتنا خلال هذا الأسبوع باش نقدم لكم حدث مهم في صلب تثمين البحث العلمي في تونس، تدشين أول وحدة نموذجية بيلوت لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية، وهذا جاء تحت مشروع أذي بيوسين. كنا حاضرين خلال هذا التدشين وباش نقدم كل تفاصيل المشروع، مكونات هذه الوحدة وهدفها، ومع المشاركات الشبابية التونسية في المحافل الدولية. باش نتحدث اليوم على مشاركة جمعية Youth for Science Foundation في تظاهرة لا فيت دو لا سيونس في مونبلييه، ومن المواعيد العلمية القادمة باش نقدم لكم برنامج مدينة العلوم في احتفالية باليوم العالمي لمرض الزهايمر. إذا خليكم معنا، برشا معلومات استنى فيكم اليوم في برنامج إدراك اللي في يمنها لكم في الهندسة الصوتية اليوم معنا محمد أمين بوبكري، وفي الإخراج الرقمي مريم الناعم. من أمام ميكرو معكم في بركة الدردول، تقولكم خليكم معنا ما تبعدوش.

0: العلم بصوت مسموع.
1: نرجع معكم ومع الذكاء الاصطناعي ومع القمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في دورتها الثانية اللي كانت من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. كانت قمة ناجحة بحضور متميز للمختصين للخبراء أصحاب القرار والفاعلين في هذا المجال، ومن بين المشاركات المتميزة والاستثنائية مشاركة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تيكديسو. وللحق حديث عن تفاصيل هذه المشاركة نستقبل مع بعضنا عبر الهاتف السيدة سلوى عبد الخالق المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. مرحبا بك، صباح النور مدام سلوى. صباح النور مدام سلوى، تسمع فينا؟
2: ألو،
1: صباح الخير مدام سلوى.
2: ألو، صباح الخير.
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بكم، يعيشك، صباحكم نور ان شاء الله، وصباح جميل لكافة مستمعي الإذاعة الثقافية
1: ان شاء الله. شكرا لك، صباح متميز بحضور متميز وفي مشاركات، وخاصة مشاركة القمة نحو الذكاء الاصطناعي، يعني مشاركة قيمة ملموسة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال الثقافي. إذا كان تعطينا يعني أكثر تفاصيل معك مدام سلوى عبد الخالق.
2: هو كان المركز شارك في قمة الذكاء الاصطناعي AI Forward Summit لسنة 26 اللي كان بين يومي 9 و10 سبتمبر الشهر الحالي. وكانت المشاركة يعني القمة هذه هي قمة دولية، يعني تم الحديث فيها من طرف عديد المتدخلين والإكسبير اللي جاءوا من عديد البلدان، وتم الحديث من خلالها على الذكاء الاصطناعي ودور الذكاء الاصطناعي ومخاطر، خاصة مخاطر والسيبر سيكوريتي متاع الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات. المركز كان دوره أنه يوضح دور الذكاء الاصطناعي أو العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وكل ما هو ثقافي وتراث وفنون وبصفة عامة الصناعات الثقافية والإبداعية اللي تستعمل الذكاء الاصطناعي، الأهمية ويعني والمخاطر، ويعني كيف زاد شنو يخلينا الذكاء الاصطناعي نجم نقدمه بالثقافة والتراث إذا كان استعملوه استعمال جيد. نعم. هذا الدورة اللي قام به المركز من خلال معناتها المضامين اللي قدموهم المؤسسات الناشئة اللي قاعدين يخدموا على تثمين التراث في جميع المجالات باستعمال الذكاء الاصطناعي، قدموا نماذج نتاعهم. كان فما ستوف في القمة لمؤسسات ناشئة للمركز التونسي الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، عديد المضامين كانت موجودة، وأيضا كانت المشاركة من خلال البيتشينج اللي شاركوا به المؤسسات الناشئة، لأنه البيتشينج مهم جدا لأنه يحط يعني يخلينا نعرفوا قيمة المشروع الثقافي اللي يستعمل تكنولوجيا بين المشاريع الأخرى اللي في مجالات أخرى، خاصة في مجالات اللي نعرفهم احنا مجالات حساسة كما الصحة والبيئة والنقل إلى غير ذلك من المجالات. والتدخل متاعنا زادة كان الشراكة متاعنا زادة مع كان عن طريق شراكة في القمة هذه، كان زادة عن طريق تقديم محاضرة كنت قدمت أنا كوم سبيكر في مجال الذكاء الاصطناعي والثقافة، علاقة هذا المجال بالثقافة، وكي نقولوا علاقة المجال يعني الثقافي بالذكاء الاصطناعي. نعم. هنا نحكيه معناتها مباشرة عن علاقة الذكاء الاصطناعي بالإنسان، لأنه نعم. الثقافة تمثل ذكاء الإنسان، تمثل الهوية، تمثل وجوده أصلا.
1: هنا مدام سلوى، مدام سلوى، هنا كيفاش يمكن الذكاء الاصطناعي كي نحكيه يعني في موضوع الثقافة والذكاء الاصطناعي أنه يخدم الهوية والثقافة التونسية وليس مهددا لها؟
2: هو هنا احنا نحكيه على تدخل التكنولوجيا في العلاقة بين الإنسان والذاكرة والإبداع. نعم. يعني الإنسان كذاكرة وإبداع وهوية كيفاش التكنولوجيا مش تتدخل في هذا الكل من غير ما نفقدوا له. معناتها هنا هو التسنين ومن غير ما نفقدوا هالهوية والذاكرة والإنسان.
1: نعم.
2: الاستعمال كما نقولوا احنا معروفة الاستعمال الجيد.
1: أيوة.
2: الذكاء الاصطناعي يعني نستعمله باش نخليه الإنسان اليوم أو المتعامل معنا أو المواطن يعيش يعني ينغمس في الذاكرة متاع التاريخ ويعيشها كما هي ويستحضرها التاريخ واستحضار هذه الذاكرة واستحضار الهوية لأنه هذا غرس جديد لهذه الهوية وهذه الذاكرة. هذا بالطبيعة عنده مخاطر إذا كان مشينا في كما نقولوا لي موديل
1: النماذج
2: يعني النماذج العامة اللي يستعملها الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: اللي تخلينا نتيحوا في ما يسمى معناتها نسميها لا كولتور موين معناتها الثقافة العادية العادية أو الثقافة اللي موجودة في كل العالم. هذا هو الخطر. يعني إذا كانش نمشيو للنماذج هذه متاع الذكاء الاصطناعي مش خرج لنا نماذج كيما أي نموذج متاع أي ثقافة في أي دولة أخرى
1: وهنا
2: يلزمنا نكونوا أذكياء. احنا كما هو ذكي احنا يلزمنا نكونوا أذكياء بس نخليو الثقافة متاعنا نخليو هويتنا هي اللي تبرز ونبرزوها من خلال الاستعمالات هذه متاع الذكاء الاصطناعي. كي نحكيه مثلا حكاية نجم ندخل فيها وقع تاريخي أو حدث تاريخي لكن يكون متميز وننتبه معناتها للتفاصيل باش ما يكونش مع الحدث التاريخي اللي نستحضروه نشوفه صورة كأي حدث تاريخي آخر باش يكون الصوت أيضا متميز باش ما يكونش الصوت زادة كأي صوت آخر كي هو توا صوت لروبو الكل في كل بلاصه يكون فما الاحساس يعني
1: يكون قريب شويه يعني للصوت البشري.
2: نعم. التجارب
1: يكون يعني قريب للواقع يعني الصوت البشري لصورة الواقع يعني باستحضار يعني أحداث تاريخية وهذا باختلاف يعني المؤسسات الناشئة اللي موجودة داخل تيك دي سو اللي الحقيقة تقدموا في هذا الموضوع يعني دعم لهذه المؤسسات والتقنيات والآليات اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بكيفية أنه

0: كما
1: نعم.
0: الواقع المعزز، الواقع الاستيراد، والتجارب بالغامرة اللي تجلبوا وتعطيه معناتها حاجة إضافية، تعطيه البلوس، تعلمه وتخليه ينغمس يعني في التاريخ متاعه، لكن من غير ما يفقدك الإحساس العميق بالهوية وبالحضارة وبالخصوصية متاعنا نحن، يعني ما نوليوش في الأشياء العادية والأشياء المبسطة اللي موجودة في كل بلاصة. هذه هي يعني الجزئية اللي يلزم نخدمه عليها. بطبيعة هذا مش سهل، لأنه يتطلب إدراج بيانات دقيقة ومهمة، خاطر الذكاء الاصطناعي إذا كان مش نستخدمه البيانات متاعه، هو بيانات متاعه ستاندار عامة يعني مع الناس كل، يعني مش نكونوا مش نتيحوا في الستاندارديزاسيون هذه متاع البيانات. دونك هنا الخدمة متاع الإنسان، الخدمة متاع المؤسسناش أو متاعنا نحن، وإنه كيفاش إحنا نخدموه، إحنا نعطيوه البيانات اللي نحبوها تخرج أو اللي نحبو نستعملوها بطريقة دقيقة جدا. وهذا هنا وين يجي الذكاء البشري مع الذكاء الاصطناعي اللي ينجموا يولدوا معناتها مضامين وإنتاجات راقية وإنتاجات دقيقة وإنتاجات تمثل بالفعل معناتها الواقع، إلى جانب أنها تكون جالبة للمستعمر.
1: نعم.
0: استعملي للمستعمر.
1: نعم نعم.
0: هذا هو التحدي يعني.
1: نعم. تقريبا نعم. وهذا شفناه الحقيقة في زادة في عرض الاستثنائي بعنوان تريب تيك من إنتاج مركز نعم تونس الدولي، وكان عرض الحقيقة ممتاز لمحمد البرساوي ومريم الحمروني، عرض جميل جدا. يعني شنو الرسالة اللي حبيتوا توصلوها من هنا مدام سلوى عبد الخالق؟
0: هو عرض تريبتيك هو رحلة، رحلة صوتية، رحلة وجدانية روحية في عديد بقاع نربطوها، نربطوا معناتها الدول هذه بهيك الرحلة الصوتية، الرحلة الروحانية من خلال الموسيقى والصوت والصورة اللي هي الماكينج اللي ريناها إيمسيك، يعني هذوما يتكاملوا مع بعضهم لإعطاء، لأنه الحدث هو كان القمة، هي قمة دولية. فالمساج هنا هو أنه راهو ثم رحلة روحية تجمعنا الكل في العالم بكل خصوصيات، بخصوصيات كل دولة. فالعرض هو كان لمجموعة يعني من الموسيقات، خاصة الموسيقى الروحية التونسية، لكن هناك موسيقات أخرى تم استنباطها يعني من بلدان أخرى اللي هي تحسها متواكبة وماشية مع بعضها. فهي رحلة روحية، واستعمال التكنولوجيا هنا مهم جدا، لأنه هو سهل إنتاج المضمون هذا، وسهل ربط الرحلة الصوتية والحسية بكل ما هو غامر والمابينج يعني اللي تمشي مع هذه الرحلة. وهنا نحب نقوله حتى في الصورة في المابينج حطيناها معناتها فما وجود الذكاء الاصطناعي في هذا في المابينج هذا وفي هذا الإنتاج، ولكن هذا الذكاء الاصطناعي استخدمناه لفائدة إبراز هذه الروح هذه وإبراز الإحساس هذا، مش العكس، مش اللي تمسه معناها، ومش باش يكون ستاندار الناس كل كيسيف. والحمد لله وصلت الرسالة، لأنه الكل حسوا، لأنه المتواجدين معناتها ما يحكيوش لغة واحدة، كل واحد ولغته معناتها، فما الصين، فما اللي يحكي اللغة الفرنسية، فما اللغة الإنجليزية مثلا، فما اللغة العربية عرب، فمختلف معناتها الدول هذه عجبها العرض. وهذا دليل وأنه هالرحلة الروحية الصوتية المتنوعة اللي تاخذ بعين الاعتبار يعني التنوع والثراء الثقافي في كافة الدول، وصلت عن طريق الصوت والإحساس وعن طريق الاستعمالات الذكاء الاصطناعي. وهذا المهم، وأننا نستعملوه باش نوصلوا رسالة الذكاء الاصطناعي، مش بس هو يخلينا يعني يولي يكون إنسان أسير لي هو.
1: نعم.
0: في الاستعمالات.
1: نعم. جديد والبرامج القادمة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
0: هو قبل الجديد باش يكون بحداكم يظهر لي هلا بالسلطان اللي
1: حضر معانا
0: ذا فيرست وينر، خذيته في الـ في البيتشينج اللي تو تحكي لكم هي. وهذا نحب نعلق عليه بحاجة، وأنه معناتها كيف يتميز تتميز مؤسسة ناشئة بإنتاج يعني ثقافي

0: فهذا يحط الثقافة في نفس المستوى
1: نعم.
0: أو في مستوى مهم جدا
1: نعم.
0: مع المجالات الأخرى والقطاعات الأخرى، لأني مهم جدا، مهمة جدا لبناء الإنسان، والإنسان بدون
1: أكيد
0: بناء ما ينجمش يتواصل في حتى قطاع آخر. هذا
1: أكيد
0: فقط
1: نعم
0: للتوضيح.
1: نعم
0: بالنسبة للبرامج المركز، بطبيعة المركز كالعادة عنده عديد البرامج، ثم برامج كملت وغلقناها بالنسبة لسنة 26، وثم برامج أخرى متواصلة إن شاء الله في برنامج أكاديمي مكان باش تكون الدورة الثانية للتكوين والمرافقة
1: نعم.
0: في عديد المجالات، واللي باش تحل إن شاء الله في شهر أكتوبر، لأنه احنا ما نعملوش تكوين فقط، ولكن التكوين يصير حسب لإنتاج مشاريع. وهنا باش يكون بطبيعة ثم استعمالات على التكنولوجيات الكل، الغامرة، الواقع الافتراضي المعزز، الذكاء الاصطناعي،
1: نعم.
0: كلها لإنتاج مشاريع. التوجه يعني تكوين إنتاج مشاريع.
1: نعم.
0: بطبيعة باش يكون معنا عنا كذلك إن شاء الله باش تكون عنا أكاتون مهم جدا، ومعناتها جديد من نوعه فريد إن شاء الله. طبعا نحكيه عليه إن شاء الله باش يكون مع التلفزة بالشراكة مع التلفزة التونسية. بطبيعة عنا برنامج اللي متواصل توا، هو برنامج حاضنة المؤسسات الناشئة اللي بطبيعة من هنا لآخر العام باش نختتموه ويكون ديمو داي بالنسبة لهذا البرنامج أو بالنسبة زادة الأكاديمية مكان. وعنا كيف مشروع المختبرات الإبداعية المندمجة اللي نخدم فيه تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وذلك بتمويل من برنامج مغرومين تابع لبرنامج يوفوريوس. هذا البرنامج لأنه الخدمة على جميع المستويات، لأنه فما خدمة معناتها في إنتاج المضامين ومرافقة المؤسسات الناشئة، ولكن زيادة فما خدمة هيكلية اللي تخدم البنية التحتية. وهذا في إطار تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، البنية التحتية، لأنه احنا منجمو نخدمو هالخدمة هذه وتكون خدمة عامة وأفقية إلا ما تكون فما بنية تحتية حاضرة. والبنية التحتية هذه هي اللي سميناها المخابر الإبداعية المندمجة، لأنها تعتني بفئات معينة، والمخابر هذه هي اللي مش تخلي يعني في مؤسسات العمل الثقافي في الوزارة كدور الثقافة، المكتبات، مراكز الفنون الدرامية إلى غير ذلك. هي هذايا هو البرنامج اللي باش تخلي الشباب معناتها يتأهل ويلقى المراكز هذه حاضرة باش ترافقوا وتأهلوا لإنتاج مضامين يعني ثقافية وترويجها. لأنه اليوم نحكيه على المضامين الثقافية دي باستعمال التكنولوجيا، يعني مش إنتاج مضامين في حد ذاتها فقط، وإنما الغاية منها في الأخر هي التنمية زادة الاقتصادية.
1: أكيد.
0: لأنه احنا نقول المال قوام الأعمال. إذا كان ما لقاوش تنمية اقتصادية وراء كل هذا يا خيبة معملنا معناتها.
1: نعم.
0: دونك هذا هو
1: برنامج.
0: إلى عديد البرامج العادية.
1: نعم.
0: كما برنامج مدد وتنقل في كافة أنحاء الجمهورية، وإنجاز الورشات، وفي أماكن عديدة وحتى في أماكن نائية الورشات.
1: نعم.
0: هذه والأنشطة هذه بطبيعة هذه متواصلة على كافة.
1: نعم.
0: السنة. هناك شركات أخرى بصدد الإعداد ومشاركات.
1: نعم.
0: في يعني في تظاهرات أخرى هي بصدد الإعداد والعرض على وزارة الإشراف في المرحلة الحالية، إلى جانب يعني المشاركات الدولية. مثلا عنا الأسبوع هذا المقبل عنا مؤسسات ناشئة باش تشارك في تظاهرة ليفيت كونسولير في ليون، وتقديم يعني في الموضوع متاعهم هما ديريسي إلي كونتر، الحكايات هذوما والخرافات، وباش نقدموا حكايات وخرافات تونس باللغات أجنبية عن طريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفيديو. فهذه هي معناتها المواضيع الثقافية، إلى جانب معناتها مشاركات أخرى دولية في مجالات في مجالات أخرى. وهنا نحب نشكر برشا شركاء المركز اللي قاعدين نخدموا معاهم، معناتها عديد الشركاء منهم منهم وكالة الواتيتي الوكالة الوطنية للسياحة، منهم المعهد الوطني للتراث اللي قاعدين اللي باش نبداو ونحضروا معاه كيف كيف بيبان المدينة
1: إن شاء الله في رمضان،
0: إن شاء الله في رمضان 2027 بدينا ديزان نبداو نحضروا إن شاء الله، لأنه السنة باش يكون إن شاء الله هذا برنامج 27، ولكن هذه السنة إن شاء الله باش يكون في عديد المدن
1: والجهات داخل تونس،
0: الجهات يعني عديد
1: برنامج ثري
0: نعم العام هو
1: ان شاء الله موفقه ان شاء الله موفقه. برنامج ثري ومتميز الحقيقه، يفتح افاق كبيره بالنسبه للشباب وخاصه في مجال التكنولوجيا والثقافه. شكرا لك سيده سلوى عبد الخالق المديره العامه لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، شكرا لك مجددا. واحنا مازلنا مواصلين مع نجاحات تيك دي سو، بعد شويه بتكونوا معانا صاحبه مؤسسه أوليفا تيك، خليكم معنا.

0: نرجع معكم مستمعينا في برنامج إدارك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار، ومع النجاحات التونسية تتويج المؤسسة الناشئة المختصة أيضا في الجانب التكنولوجي الثقافي من قبل المركز التونسي الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي أوليفاتيك بالمركز الأول في جلسات ستارتاب بيتشينك اللي نظمتها E3E وذلك في إطار قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل، وهي من أحد المشاريع المحتضنة من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. نستقبلوا مع بعضنا في استوديو سيدة هالة بن سلطان. صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: مرحبا بك.
1: عايشك،
0: ألف مبروك.
1: مرسي
0: على هذا التتويج.
1: شكرا.
0: إذن أحكينا على المشاركة كيفاش كانت، وبعد باش نحكيوا على أيضا تفاصيل هذه المؤسسة، كيفاش جاتك الفكرة؟
1: نعم. مشاركتي كانت بفضل تيك دي سي او. مشينا حضرنا لو كونغري دونك بور بارتيسيبي لو كونكور اي بريزونتي نوتر بروجي. فوالا، دونك بالنسبه لاوليفاتيك هي ستارت اب محتضنه تحت مع تيك دي سي او اللي يشمل برشا برامج بور لونكادرمون، من فكره كيفاش تتطور وتولي مشروع. دونك تيك دي سي او شمل قطاعات تكنولوجي، لا كولتور، لينوفاسيون، لونتربرونيا، لو مانجمنت. دونك يخليك متاهل باش تولي قادر انك تحل شركه.
0: نعم، وتشارك في المسابقات
1: بالضبط
0: تتوج يعني بالمرتبة الأولى. قداش كان من ستارتاب مشارك في هذه الجلسات؟
1: كانوا برشا، هذه فوق العشرة. بالنسبة لنا احنا كالمؤطرين مع تيك دي سي او كنت فكر ثلاثة اللي حضرنا، نجمنا نحضر ونبارتيسيب. سينو الاخرين في مؤطرين من برامج اخرين ما عنديش الحق فكره عليهم.
0: اول مره تشارك؟
1: اول مره نشارك
0: كمسابقه، واول مره يعني في تظاهرة وكمسابقه، يعني
1: اول مره في تظاهرة.
0: شعورك كيفاش كانت يعني؟ والله شويه خوف.
1: ما كنتش نتوقعها الحق.
0: دونك كانت يعني التجربه الاولى بالنسبه لي.
1: التجربه الاولى سيتي ان تري تري بيل سوربريز. كان كونكور سورتو قدام ان جوري بيان سور. المشاركه اللي قبل سيتي مع تيك دي سي او اللي هذيك وين طورت فيها الفكره، وكنت مستعده دونك باش انها تتقدم ان اوتر جوري اوتر كو تيك دي سي او.
0: هلا بن سلطان، خلينا نعرف عليك.
1: انا هلا بن سلطان، اصلي دكتور ان فارماسي.
0: قول المجال هذا كيفاش مشيت للمجال الثقافي والتكنولوجي؟
1: مغرومه بالفلاحه، مغرومه بالتكنولوجي، مغرومه بالانتليجنس ارتيفيسيل.
0: داكور،
1: دونك
0: شامله.
1: الفكره بدات بغرام في الزيتون الحق. اللي لقينا عندنا ثروه في تونس ومع شويه ثقافه. دونك اكتشفت اللي الزيتون ساهم في بناء برشا معالم اثريه في تونس.
0: ايوه، كيفاش يعني؟ كيفاش معناها هنا انطلقت الفكره؟ كيفاش بديت بالبحث نتاعك ووصلت؟
1: باركور طويل.
0: باش نختزلوه اليوم. برنامج إدراك.
1: فوالا، دونك في اختصار حبيت جو ديفلوب اون بوتاي انتيليجونت.
0: داكور.
1: اللي تسمح دو فيكولي لو باتريمون كولتوريل تونيزيان. دونك اترافير زيت زيتونه.
0: أيوة.
1: Donc d'où بدات d'où la فكره Olivatech. Olivatech c'est une plateforme en ligne.
0: أيوة.
1: اللي تعتمد على l'intelligence artificielle, la création donc de vidéos de contenu, de réalité augmentée, immersion digitale في اي patrimoine زيت الزيتونة ساهم في بنائه عبر الحضارات الكل.
0: نعم.
1: دونك
0: يعني عبر التاريخ،
1: عبر التاريخ
0: كل موجوده، يعني دي فيديو
1: فوالا دي دو لا رياليتي اوغمونتي. تسمح للكونسوماتور ديريكتومون دو سكاني ان كيو ار كود موجود في دابو سازيت اللي تخليه يكتشف العالم الاثري اللي بنيه ولا ساهم في بنائه زيت الزيتونة عبر الحضارات.
0: نعم، فكرة ممتازة الحقيقة وجيدة. المعلومات اللي موجودة يعني داخل هالفيديو واللي موجودة داخل منصة أوليفاتيك أكيد وراها بحث.
1: وراها بحث
0: أي. نعم
1: وراها بحث علمي هذيك علاش هو مجال تري تري سبيسيفيك وبريسي يضمن اي كل ما هو تابع لزيت الزيتونه. يعني لهنا باش نتحطوا على مسرح الجم
0: ايوه
1: من العهد الروماني كيفاش مشاو اي سونت انستالي لي رومان في تيسدروس اللي اكتشفوا المزارع نتاع زيت الزيتون. ووقتها ومع لي رومان كانوا يحبوا التحديات اي حاجه تبدا هكا ضخمه هذيك كيفاش بديت الفكره نتاع البناء المسرح. وهذا الكل في الاقتصاد اللي كان تبع لزيت الزيتونه. كما نلقاو زاده في دوغا وقت اللي ايلس سون انستالي حضارات اخرين لقاو القمح وزاده كيف لقاو الزيت زيت الزيتونه أشجار الزيتون.
0: يعني في حسب بحثك يعني التاريخ يعني تونس ديما تلقى زيت الزيتون موجود وشجرة الزيتون.
1: شجرة الزيتون هي شجرة مباركة.
0: مباركة نعم.
1: كل شيء فيها مبارك.
0: نعم.
1: حتى التاريخ.
0: نعم نعم. إذا هنا المنصة اللي تكون موجهة ومعناها وشنو اللي تنجم توصله للمتلقي يعني.
1: هي
0: بماذا تتميز يعني؟
1: أوكي.
0: نعم هي فكرة جديدة الحقيقة أنت وإن شاء الله مهمة وإن شاء الله بالتوفيق ليك. لكن التوالي يسمع فينا باش ندخل منصة أوليفاتيك شنو باش نلقى معناها شنو باش نستفيد
1: منصة أوليفاتيك هي سيتون بلاتفورم بي تو بي.
0: أيوة.
1: كان لي برودكتور نتاع زيت الزيتونة ينجموا يلاكسبت. دونك تشمل الشركات اللي مصدره لزيت الزيتون اللي ينجموا يعتمدوا على لي كيو ار كود بور فالوريزي لو برودوي. دونك تشمل زيده لي بي تو سي لي كونسوماتور لي ريستوراتور لي اوتيلري فوالا بالطريقه هذه نجموا نوصلوا للكونسوماتور فينال باش يكتشف تونس وحضارتها.
0: نعم وايضا طريقه يعني الفلاحه ولا الزرع ولا كل نجم نلقاه في البلاتفورم ولا مش نفس
1: النجم وما نجموش هي
0: مرحله قادمه
1: في مرحله قادمه هذيك سي سور لو موين تيرم دونك اما سور لو كور تيرم ان شاء الله باش تكون برينسيبالمون الحضاره تونس في التاريخ. زيت بالنسبه للزيتونه وكل ما هو يعتمد على تاريخها في مرحلة ثانية إن شاء الله. مي كل كيو ار كود فيه اون فيديو إيمرسيف فيه دو لا رياليتي أوغمونتي وفيه ليكسبيريونس دو كونسوماتور.
0: نعم هنا ليكسبيريونس أو تجربة يعني المستهلك كيفاش؟
1: تجربة المستهلك تعتمد على لا رياليتي أوغمونتي. دونك هو كيف يسكان كونت يسكان الكيو ار كود تخرج له جارة. جارة هذيك تطلب منه باش أنه التوش ينزل على سيغتان بوان موجودين.
0: داكور.
1: وكل بوان باش يهزوا الحاجة. دونك وقتها باش يعيش التجربة في دارو.
0: نعم هذه مهمة جدا زيدا. نعم وخاصة بالنسبة للجيل الجديد يعني هكا اي يحطوا يعني هكا من التاريخ والواقع والحاضر هذا وباش زيدا نستشرفوا المستقبل ايضا هذا مهم جدا. اذا وين تحب توصل بها أوليفاتيك هذا؟
1: حاب نوصل بها للعالم الكل.
0: ايوه يعني الخطوات القادمة.
1: الخطوات هي المشاركة في المعارض الدولية.
0: أيوة.
1: تونس فيها ثروات كبيرة وفيها خيرات. تونس بلد صغير كي نقارنوه في المغرب العربي. كي تمشي لبعيد تونس مازالت مش مكتشفة بالباهي. وهذه فرصة مش أنه كيف يكتشفوا تونس أحسن فيكول أنا ريتو اللي هو زيت الزيتونة على خاطر مغرب تونس بدأت تعترف معروفة وزادت توا من حسن إلى أحسن
0: من المراتب الأولى يعني في العالم في إنتاج زيت الزيتون ونوعية زيت الزيتون يعني
1: بالضبط
0: تونسي. نعم
1: ولذا شفتها أحسن طريقة باش نتعرفوا على تونس أترافير زيت الزيتون.
0: نعم شكرا ليك يعطيك الصحة هلا بالسلطانة.
1: شكرا
0: ليك وإن شاء الله تجينا في قدم الأيام مع مشاركات أخرى
1: إن شاء الله.
0: فما فكرة أخرى
1: مازلت خافية؟ تمام مازلت
0: جانب
1: الافكار الافكار برشا.
0: نعم، انا شنو تنجم تقول بالنسبه يعني للشباب اللي يسمعوا فينا على موجات تونس الثقافيه، خاصه في استثمار في هذا الجانب الثقافي التكنولوجي، شنو تنجم تقول؟
1: اللي نجم ننصحوا ساعات الحل بحدك، مازمكش تخمم بعيد برشا، وهذا هنا هذا طريقة تفكيري، وهذا بحكم تجربة. تبدأ عندك مشكلة تلوش وبعد تلقى الحل جست بحدك.
0: نعم،
1: نغزو القريب ونغزو البعيد، وديما الإنسان يزمو يكون طموح في حياته.
0: نعم، الفرص موجودة،
1: الفرص موجودة،
0: الدعم موجود. نعم،
1: كل شيء موجود. نقولهم تونس فيها الخيرات الكل.
0: نعم، يبحث يستكشف،
1: لوش تلقى.
0: نعم،
1: فما مينيموم ديفور لازم كل شخص طموح لازم يعمل باش يوصل.
0: نعم، شكرا لك مجددا، وان شاء الله بالتوفيق والنجاح. احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا ومع النجاحات التونسيه، باش نقدم لكم مشروع افي بي او سي، خطوه تكنولوجيه تونسيه رائده تدشن اول وحده نموذجيه للانتاج بدائل طبيعيه للمضادات الحيويه. خليكم معنا.
2: معزة شفرة، رئيس جامعة تونس منار، مرحبا.

0: العشرة 45 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج إدراك اللي بدأ معكم من تقريبا 10 متاع الصباح، مواصلين حتى نص النهار، ومع أحداثنا الحقيقة اللي تفرح وتخلينا نقدموا بخطوات ثابتة في مجال البحث العلمي وتثمينه. نهار 18 سبتمبر 2026 بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس تم تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية، وهذا جاء تحت مشروع أفي بيوسين. هذا المشروع الحقيقة يأكد أنه كيفاش للتكنولوجيا البيولوجية أن تقدم حلول ذكية لمواجهة الخطر، خطر مقاومة بكتيريا للمضادات الحيوية. إذن إذا تونس الثقافية وبرنامج إدراكين حاضرين في حفل التدشين اللي كان بحضور سفير كندا، المدير عام الوكالة الوطنية للبحث العلمي، الخبراء الباحثين، وأيضا السيد معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار اللي قدم لنا إطار هذا المشروع والهدف منه. نسمع ببعضنا.
1: معز الشفرة رئيس جامعة تونس المنار، مرحبا بكم في رحاب جامعة تونس المنار، بالتحديد في المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية لإثبات جامعة تونس المنار. نحن اليوم سعداء لخاطرنا دشنا وحدة نموذجية للبحث العلمي التطبيقي في رحاب الإثبات، واللي هو مشروع كذلك ممول من طرف الحكومة الكندية ومشروع تونسي كندي ممول بالتحديد من CRDE. والمشاريع هذه اللي نحن فرحانين بها لأنه التمويل هو مشروع تنافسي فازت به جامعة تونس المنار وبالتحديد الإثبات مع جامعة لافال الكندية ومؤسسات أخرى في كندا ومؤسسات اقتصادية في تونس. هو ستان كونسورسيوم. البحث هذا يدخل في نطاق البحث التطبيقي وخاصة في نطاق تثمين البحث العلمي. تعرف نحن في تونس وسياسة تونس أنه نخدم على التثمين، لأنه البحث العلمي والإنتاج العلمي يعني متميزين جدا. يعني نحن كما تعرفوا في آخر ترتيب يعني الاندكس إنوفيشن وصلنا لمراتب عالية، وصلنا حتى المرتبة الخامسة في العالم، ولكن في التثمين البحث العلمي قاعدين نخدمه. البرنامج هذايا أنا سعيد جدا به لأنه يدخل مباشرة في تثمين البحث العلمي التطبيقي، ويربط العلاقة ما بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. نحن ديما نحكيه على المحيط، باش يكون فيه الصحة يعني للحيوان، الصحة للإنسان، والصحة للبيئة. هذه هو نحن نقوله البرنامج وان هيلث. البرنامج هذا فيه شراكة، ونحن ديما ندعيه بشراكة. تعرفوا البرامج كل هم النتائج تاع البحث يدخل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن في برنامج تحديد التنمية المستدامة الهدف رقم 17 هو حول شراكة. ونحن كما تعرفوا برنامج يعني وين وين. كان اليوم في التدشين حاضر معنا معالي سفير كندا بتونس، وكذلك وفد من CRDE، وكذلك يعني ليرديز ده هذا مشروع ده كذلك في فرنسا معنا كشريك، وهو سعداء كذلك حتى من النسيج الاقتصادي التونسي. نحن ديما ندعيه ومعكم انتم في الصحافة، نحبكم توصلوا صوتنا يعني للمحيط الاقتصادي. نحن اليوم أنا سعيد جدا فما شركة يعني تونسية أنه تحب تستغل يعني نتائج البحث هذه، وهي ساهمت معنا في البحوث، وصلنا إلى نتيجة اليوم دشنا يعني هالوحدة النموذجية اللي بشكون هي وحدة وطنية لكافة أنحاء تونس يعني الباحثين، باش تكون كذلك في الترانسفير تاع التكنولوجيا من الجامعة إلى المحيط الاقتصادي. وإن شاء الله يعني تشوفوا أنتم هذه عبارة على دواء طبيعي باش نتخلصوا من الانتيبيوتيك والمخاطر الانتيبيوتيك، ونحن بدينا في لعب الدواجن، ولكن هو مشروع أكثر بصفة عامة على الحيوانات اللي ناكلوا فيها. اليوم كذلك كنت سعيد لأنه البحث هذا باش يجيب مشاريع أخرى. الجانب الكندي كان سعيد جدا بالنتيجة، والنتيجة هذه سيقع استغلالها كذلك في كندا يعني في نفس الطريقة كما النسيج الاقتصادي التونسي. ولكن أنا سعادتي كانت كبيرة لأنه الاستفادة من النسيج الاقتصادي التونسي كان هو قبل كل شيء، ودخلنا في يعني في الانتاج، يعني هي تقريبا الوحدة هذه تخدم على 150 لتر يعني تقريبا، وإن شاء الله باش نزيدوا نطورها. والمشاريع يعني التمويل بحول الله ديما باش نلقاوه وديما نخدموا عليه. نحن رانا في جامعة تونس منار عندنا مكتب اسمه مكتب هندسة المشاريع البروجكت مانجمنت اوفيس، اللي نخدموا على انه لا ريدكسيون تاع المشاريع هذه باش التنافسيه، مشاريع تنافسيه عالميه دوليه نساهموا نحن فيها. وبالخبره نتاعنا الحمد لله وصلنا باش حققنا العديد من المشاريع، وعندنا كذلك طلبه في شراكه بين الطلبه باحثين يعني من كندا ويعملوا في البحوث نتاعهم في تونس، يعني عكس ديما نحن تونس نمشيو للخارج، لهنا نشوف الباحثين من الخارج يجيو لتونس، وهذا سان انديكاتور معناها مهم للجامعه التونسيه، وهذا يعكس الحمد لله مستوى التعليم العالي والبحث العلمي في تونس
0: ونوعيه البحث العلمي والتعليم العالي في تونس وقيمته يعني والأثر اللي قاعد يقدم فيه على الجانب الاقتصادي والاجتماعي سي معز شفرة. إذن أيضا هنا في تثمين هذه الأبحاث وإيصال هذه الأبحاث للصناعيين، هناك يعني برامج ومبادرات قيمة قاعدين تقوموا بها خلال هذه السنوات. هنا وين وصلنا
1: في الجامعة؟ عندنا العديد من الآليات قاعدين نخدم عليهم، فما كذلك ثقافة، فما تغيير ثقافة البحث، يعني البحث مشكل للبحث مشكل للنشريات، البحث اللي هو التطبيقي. عندنا آليات أنا كنت قدمتها، عندنا قطب، كان حاضر معنا مدير القطب الجامعي للابتكار والتكنولوجيا. في القطب هذه هي منصة رقمية ذكية تشتغل بالذكاء الاصطناعي، عندنا فضاء للمستثمر، فضاء للاقتصادي يعني لرجال الأعمال باش يشوفوا يعني نتائج الجامعة اش قاعدة تعمل، شوفوا المخابر بتاعنا، وهو بنفسه يعني الصناعي يقدم البزوان بتاعه، وباش تخلي يعني سينرجي بين الصناعي وكذلك البايور دوفون يعني المستثمر وكذلك الباحث والأستاذ الباحث. هكا الحقيقة أنا سعيد خاطر وصلنا إلى نتائج، وصلنا فما شركات ناشئة معناها وقع تمويلها من طرف يعني دي بايور دوفون، ونقدمه بشوية بشوية راو. هذا هو أهم حاجة. ولكن نحن علاش نحن ديما نقول ونخدمه على التثمين؟ خاطر نحن نخدمه في مشاريع دولية، واللي يستفيد بها هو النسيج الاقتصادي نتاع لي بارتنير نتاعنا. هذيك علاش فما كما قلت لك فما عقلية نتاع الجانب الاقتصادي التونسي يلزم يكون عنده ثقة في الجامعة التونسية. ممكن هذه هي قاعدة تتغير، قاعدين نقدموا المشروع هذايا يعني شفتوا فيه يعني ان ريشيرش انوفونت ولك امباكتونت، وشفنا فيه شراكة مع المحيط الاقتصادي، يعني تقريبا شراكة قوية جدا، يعني أنا سعيد بها كثير. وحتى الجانب الكندي النسيج الاقتصادي الكندي باش يعمل كما عملنا نحن، يعني النسيج الاقتصادي بتاعنا التونسي، وذيك اش نحبه نحن ماذا بينا المشاريع هذه تكون معناها نواصلوا فيها كيف نهكا، على خاطر هو ذيك الاقتصاد في أي بلاد ما يتطور كان من البحث العلمي.
0: يندرج هذا المشروع ضمن منهج الصحة الواحدة وين هيلث. كيفاش بدأت الفكرة؟ مراحل تطبيق هذا المشروع مع سيد كريم بسلامة منسق المشروع.
2: مرحبا بكم بحضنا في المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية. في اليوم هذا اللي خصصناه لتدشين وحدة مخبرية للتخمير ولإنتاج مواد بيولوجية فعالة. هو الوحدة ذي تم تركيزها في إطار مشروع بحث علمي ممول من مركز البحوث للتنمية الدولية الكندي، تمويل كندي، وفيه شركاء دوليين خاصة يونيفرسيتي دونك جامعة لافال من كندا، والمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، ومعنا مؤسسات جامعية أخرى من تونس ومن إسبانيا، لونيفرسيتي لاريوخا والمدرسة الوطنية للطب البيطري في تونس. المشروع هذا اللي هو مشروع أفيبيوسين انطلق سنة 2019. الفكرة هي جات وقت للمركز الدولي CRDI دونك عمل أبيل بروبوزيشن في إطار مشروع سماه مشروع إنوفيتا أمير، اللي هو les méthodes innovantes pour la lutte contre la résistance aux antibiotiques dans le domaine أنيمال مو عند الحيوانات، وإحنا كفريق نخدم على مقاومة البكتيريا المضادات الحيوية منذ سنوات، وبالطبيعة نلوجوا على تشخيص المقاومة هذه وكيفية الحد منها. في الوقت ذاك شفت لابيل بروبوزيسيون وتزامنت مع زيارة متاع زميلي الأستاذ إسماعيل فليس اللي هو تونسي كندي من جامعة لافال من كندا، وحكينا تناقشنا في اللابيل اللي عملوا CRDI، وكانت الفكرة انطلقت من وقتها. كان في شهر أوت تقريبا 2018 تقبل المشروع من بين مئات المشاريع اللي تقدمت، تقبلوا 18 مشروع، وانطلق المشروع تقريبا في شهر أفريل 2019. قمنا باختيار بكتيريا طبيعية اللي موجودة عند الدواجن واللي تنتج مكونات الطبيعية هذه اللي نلقاوها في وسط الجهاز الهضمي متاع الجيش، موجودة عند الدواجن الحية. قمنا باختيار العينات هذه، قمنا بدراستها، قمنا بدراسة في المخبر ولقينا لي زاكتيفيتي هذوما، لقينا المواد الفعاله هذيا.
0: هذايا توا نحكيو على الابحاث الاوليه للمشروع، نعم، واللي هو مشروع الحقيقه واعد وهو حلول بديله بيولوجيه للمضادات الحيويه. نعم،
2: هو المرحله هذيا تعديناها وخلطنا لمرحله انه مخبريا قمنا بانتاج المواد الطبيعيه هذه، والمرحله اللي بعدها هي كانت برمجت مع اكبر المنجين نتاع الدواجن في تونس واللي كان معنا شريك، موافق انه يكون معنا شريك في المشروع من بدايه المشروع، انه نخرجوا من المختبر ونمشيوا للانتاج الطبيعي ونجربوا المواد هذه، نجربوها على الدواجن نتاعنا في مزرعه في مدجنه مخبريه اكسبيريمونتال اللي موجوده عند الصناعي هذايا ولا عند المربي هذايا. وذاك كانت نهاية المرحلة الأولى متاع مشروع اللي نسميوه أفيبيوسين A. جاء المرحلة الثانية إنوفيت 2، البروغرام إنوفيت 2 اللي هو باش يكمل يواصل مع المشاريع المتقدمة في الأبحاث متاعها. شاركنا زادة كيف كيف، وتم اختيارنا من بين 14 مشروع في المرحلة الثانية. قمنا بالتجارب في مزرعة بيولوجية مختبرية نقوله، والنتائج أعطتنا نتائج واعدة برشا،
0: وقلت من أهم النتائج،
2: من أهم النتائج أنه قلت في البكتيريا اللي موجودة في عند الدواجن في وسط الجهاز الهضمي متاعهم، واللي خاصة هي سلمونيل. والمادة الفعالة هذه احنا اللي قمنا باختيارها توا هي الميكروسين، موجهة خاصة للي سلمونيل، دونك نقصت برشا لسلمونيل. والسلمونيل نعرفه بالنسبة للصحة والتغذية متاع الإنسان ولا الحيوان الواحد، اللي تمثل خاصة عند الدواجن تمثل مشكل كبير. الحاجة الثانية
0: يعني برهنت فعالية يعني المنتوج هذايا استعمالاته على الدواجن بمقارنة بما سبق،
2: بمقارنة بما سبق، على خاطر نحبوا ساعات الناس برشا تحكي على نستعملوا ليزونتيبيوتيك برشا في الدجاج، نستعملوا ليزونتيك برشا. أشوف راهو قانونيا المضادات الحيوية ممنوع استعمالها، وراهو المنتجين الكبار اللي عندهم مراقبة وعندهم فرق بيطرية راهو ما يتم استعمال المضادات الحيوية إلا في حالة وجود أمراض اللي تستوجب واللي قانونيا تستوجب استعمال المضادات الحيوية. لكن راه قبل كان المضادات الحيوية يتم استعمالهم لزيادة النمو والإنتاجية، هذا ممنوع. لما استعملنا المواد الطبيعية هذه شفنا تنقيص في البكتيريا كيما السلمونيل اللي موجودة، ولكن بمتابعة خطر عملنا نلفاج حتى للمرحلة متاع الذبح، معناها كيما للفاج اللي يصير عاديا، شفنا أنه حتى الميزان متاع الدواجن طلع أنها تستهلك أقل، بينما لا كونفيرسيون تنتج أكثر. وخذينا المشروع للمرحلة الثانية وتم تمويل المشروع، خاطر المرحلة الأولى قمنا بإنتاج البكتيريوسين هذوما في جامعة لافال في كندا. عملنا المرحلة هذه لو كان نحبوا نطوروا ولا نكبروا ولا نمشيوا ما أكثر شنو باش نعملوا.
0: وهنا وين جات معناها فكرة تدشين وحدة في مجال يعني
2: مجال البرودكسيون تاع لي بكتيريوسين، وما هوش كان لي بكتيريوسين، وهذا اللي أكدنا عليه احنا اليوم. هي اليوم في مشروع باش ننتجوا لي بكتيريوسين، لكن غدوة، وانا نعرف انا دخلت التعليم العالي منذ كأستاذ منذ 2002، انا بيولوجي واختصاص ميكروبيولوجيا، ونعرف اللي برشا مختبرات قاعدين يعملوا في تجارب على مواد بيولوجية فعالة وتقفات معناش وين ننتجو. احنا توا بإمكاننا بالشراكة مع اللي يخدم حتى على مواد أخرى فعالة منتجة من البكتيريا ولا من الخمائر ولا من الواد، بإمكاننا أن ننسق في إطار مشروع متاع شراكة وأن نحاول ننتجوهم باش نطلعوا في المستوى اللي هو شبه صناعي. 150 لتر هو انتاج شبه صناعي. علاش عملنا التدشين اليوم؟ التدشين اليوم خاطر عنا ملتقى دولي يبدأ نهار 20 اللي هو أنتيميك 2026 اللي نظموه في قمر من يوم 20 إلى يوم 23. تم استدعاء الفرق المشاركة في 14 مشروع الأخرين مع باحثين أخرين من العالم، وعندنا الاجتماع اللي باش يصير اللي هو متاع اختتام برنامج إنوفيتا مير 2 CRDI اللي كانت مبرمجته باش تعملوا في أوتاوا في الفترة هذه، لأن المشروع رسميا يوفى في أكتوبر 2026. وبالنقاشات وبتقدم المشروع متاعنا وباللي وريناه كوحدة مخبرية، تم الاتفاق مع المركز الدولي للتنمية CRDI كنديا أنه بشي ينظم اختتام مشروع إنوفيتا أمير في تونس. في تونس بشي يكون عنا بين 23-25 جنسيات متعددة من ماليزيا، من أثيوبيا، من تنزانيا، من باكستان، اللي هما كلهم فرق مشاركة في المشاريع هذه.
0: نرجع هنا للوحدة، شنو فيها بالضبط وهي باش تكون إن شاء الله خطوة القادمة، منصة مفتوحة للصناعيين؟
2: الوحدة هي فيها وحدة تخمير اللي هو فيها مخبر ساعة ميكروبيولوجيا باش نقوموا فيه بإعداد البكتيريا ولا الخمار اللي باش نخدموا عليهم. فيها وحدة تخمير 15 و150 لتر اللي باش تمكننا من لافيرمونتاسيون واللي هي إنتاج المكونات هذية. فيها وحدة سنتريفيغاسيون ولا نسميوها طرد مركزي اللي هي تعمل لنا لا سيباراسيون، تنحينا الخلايا متاع البكتيريا مع المكونات اللي تم انتاجها. وفيها وحدة تشيح بالحرارة ولا وحدة تشيح بالليوفيليزاسيون بدرجات منخفضة. وفيها بقية المعدات الكل اللي نستحقها في المخابر باش ننتجوا هالمادة هذية. كيف حاجة مهمة ياسر بعد ما يقوموا الانتاج عنا زادة كيف وحدة لدراسة الكاليتي اللي هي باراش بي ال سي باش نعملوا اناليز متاع المكونات هذية، نشوفوا لابرودكسيون، نشوفوا الاكتيفيتي والفاعلية في المخبر باش ما نخرجش مادة اللي ما تكونش عندها فاعلية. وهذا الكل لكونترول كاليتي باش ننتجوا المادة هذه.
0: نعم، إنتاج وطني تونسي 100% للصناعيين التونسيين، وتنجم تكون زادة عن نطاق الدولي.
2: هي باش تكون أولا وحدة انترميديير بين الجامعة والصناعيين. احنا حتى في اعداد المشروع، والاستاذ اسماعيل فليس معانا يكمل، حتى في اعداد المشروع احكينا انه باش تكون وحدة للتكوين زادة كيف نهار اللي الصناعي يحب يعمل وحدة تخمير، واللي بالحق ما عناش وحدات بيوتكنولوجية في تونس. عنا وحدات تخمير وإنتاج متاع مواد أخرى كما خميرة الخبز، وكما ما عناش لإنتاج مواد فعالة كما هكا، باش تكون وحدة للتكوين للمرافقة العلمية، وباش تكون وحدة زادة مرحلة بين الجامعة والصناعيين. وإن شاء الله نقدموا بها احنا في المشروع، وفي نظرتنا المستقبلية نحب أنه تكون مؤسسة ناشئة، ممكن استخطاب ولا سبيناف اللي تكون مرتبطة بالجامعة، مرتبطة بالمؤسسة، خاطر ديما نقعدوا للخبرة العلمية واللازمة والمرافقة العلمية، وإن شاء الله هذا ما هو إلا بداية.
3: شكرا. دونك اسماعيل فليس استاذ مبرز في جامعه لافال بكيبيك كندا. دونك نحن في شنو اللي كاركتيرستيك تاع البروجي هذا؟ هو ستان بروجي بدينا من فكره بحث من لابوراتوار، واخذناها معناها حتى لي ديزابليكاسيون كونكريت. دونك هذا سي معناها سي ان اكزامبل فريمون كونكري دو ترانسفير دو تكنولوجي معناها دو لابوراتوار فير لوتيليزاسيون.
0: اهميه الشراكه ما بين يعني لي لابوراتوار المخابر البحثيه في تونس وكندا؟
3: ما هو كما قلت، هو لو بروغرام سان بروغرام كانديان بور فينانسي لي بي ا فيبل اي موان ريفوني. نحن خذينا هذي البروجي هذي في فرنسا تونس وكندا, والأوبجكتيف هو دو بارتاجي الإكسبرتيز. بار إكزامبل الإكسبرتيز على الإسبات هي سورتو لا ريزيستانس أنتيبيوتيك. نحن الإكسبرتيز متاعنا سي بلوس لي كولتور بروتكتريس بلي باكتيريوسين, وفما الإكيب فرانسيز هي بلوس لي زاكتيفيتي متاع لي باكتيريوسين لا بوريفيكاسيون لا برودكسيون. دونك سي دي إكسبرتيز كومبليمونتير. إذا تنحي واحدة من لي تروا يونيفرسيتي بروبابلومون لو بروجي ما ينجحش. دونك هذاك الأهمية متاع, بالرغم اللي الفينانسمون هو فينانسمون كندي, مي لو سافوار فير سي تان سافوار فير تونيزيان كنديان بي فرونسي.
0: في أي مرحلة توا المشروع؟
3: المشروع في مراحله الأخيرة. نحن اليوم الانوغوراسيون تاع اليوزين هذه بيلوت سي فريمون اون دي زيتاب اولتيم تاع البروجي. نحن لي بروشين زيتاب هو فاليدي ان بو ليفيكاسيتي تاع لي برودوي هذوما ا تري غران ديشيل افيك نوتر بارتنير. ومن بعد سي فريمون سي لاسبي ترانسفير. دونك نحن او نيفو كوميرسياليزاسيون اون ا اوبتي بور لو ديماراج دان سبين اوف. دونك idéalement un étudiant ou un postdoc qui a été formé dans le cadre du projet, on va nous l'encourager puis l'aider pour développer une usine, un spin-off pour la production de ces produits.
0: مشروع أفي بيوسين تم تمويله من قبل مركز بحوث التنمية الدولية CRDI. قيمة هذا التمويل, دوافع تمويل هذا المشروع, تحدثنا السيدة نجاة سفيني.
4: نجاة سفيني, شو أدمينستراتريس دو بروغرام أو CRDI, سنتر دو ريشيرش بور لو ديفلوبمون انترناسيونال أو كندا. Donc notre centre il fait partie de la stratégie internationale du Canada pour le développement des pays qui sont en voie de développement, comme la Tunisie notamment. Donc notre centre, via le programme que je gère, qui est Innovative Veterinary Vaccines and Alternatives to AMR, donc c'est le développement des solutions alternatives pour les antibiotiques dans le secteur aviaire, dans le projet Avibiocine. Donc on finance le projet Avibiocine depuis 2019, donc jusqu'à 2026. Donc on clôture le programme en décembre 2026. Donc le projet il a bénéficié d'un financement de 1,6 million de dollars canadiens. C'est un partenariat entre la Tunisie, Canada, l'Espagne et la France. Donc c'est une équipe de recherche qui est basée à peu près partout, mais surtout qui délivre un produit et une solution ici en Tunisie. Donc pour nous, au Centre de développement et au Canada, donc on supporte que les pays en voie de développement ils développent leurs solutions. Donc au lieu de qu'on fait l'importation ou d'un produit qui est développé par exemple au Canada ou en US. Donc nous, au CRDI, notre objectif principal, c'est que les Tunisiens et autres pays en développement, ils développent leurs produits ici, en Tunisie. Donc c'est ça l'idée du CRDI. Donc aussi dans le programme de CRDI, on renforce la capacité locale dans des pays en développement. Donc c'est un des objectifs aussi et de la stratégie canadienne. Et aussi dans le projet, je tenais aussi à mentionner qu'on travaille beaucoup avec les équipes ici à Vibiocine dans l'égalité des genres. Donc c'est important aussi pour nous que personne n'est laissé derrière. Donc on développe des innovations et des produits qui seront utilisés par tout le monde, donc tous les fermiers, donc petits et grands. Donc on veut que personne ne soit derrière. Donc c'est un aussi des stratégies du Canada. Donc c'est aussi, ça fait partie du développement que le projet Avibiocine a fait avec nous. Donc c'est deux volets. Donc c'est d'avoir la technologie utilisée, que aussi elle sera utilisée par tout le monde. Donc on avait aussi la vision que le produit soit développé avec un prix qui est raisonnable. Donc on ne veut pas aussi qu'il y a une innovation qui est impressionnante, mais ça se vend avec un prix qui n'est pas accessible aussi par le marché tunisien. Donc c'est important pour nous que ce produit soit vraiment accessible à la population encore, c'est pour nous, personne ne doit être vraiment derrière. Donc, franchement, c'est l'un aussi des objectifs. Peut-être qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais c'est un aussi des piliers aussi qui a été abouti par Avibiocine, en plus de la technologie, en plus de l'inauguration aujourd'hui de l'unité de production, 150 litres. Donc, le CRDI aussi a développé un projet qu'on appelle Road to Market, donc le marché. On a essayé aussi, la sélection était vraiment, le projet est très sélectif et aussi la Vibio Cine projet a été sélectionné dans ce projet. Et le projet a bénéficié d'un support en propriété intellectuelle, aussi comment on peut ramener cette innovation au marché. Une discussion sur le coût, le marché, c'est qui en a besoin, c'est quoi le tissu ici économique en Tunisie. Donc c'était important pour nous que l'équipe aussi ait ces données et qu'ils puissent vraiment franchir l'étape de discussion avec d'autres partenaires ici en Tunisie. Comme ça, on est sûr que cette innovation gagne le marché. Donc, et aussi, par contre, pour nous, c'est important le coût. Donc, c'est vraiment une condition qu'on met dans le projet. Si le produit il est à la main d'un grand investisseur, on doit s'assurer que le prix il est accessible et raisonnable.
5: إدراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
0: تدشين هذه الوحدة يمثل خطوة هامة في تقريب بين البحث الابتكار الصناعة ويعزز قدرة تونس على تطوير وتثمين حلول تكنولوجيا الحيوية المبتكرة لمواجهة مقاومة المضادات الميكروبات، وهذا ما أكدت عليه المديرة العامة مديرة المعهد العالي لعلوم بيوتكنولوجيا السيدة منى المراكشية السلامي، كما زاد قدمت لنا أنشطة هذا المعهد والإجازات المستحدثة. نسمع بعضنا.
2: مرحبا بكم اليوم في المعهد العالي لعلوم بيولوجيا تطبيقية بتونس جامعة تونس المنار. ندشنوا أول وحدة لتصنيع لبكتيريوسين، واللي هي وحدة إنشال سومي اندستريال. المشروع هذي يدخل في الرؤية متاعنا وفي التصور متاعنا أنه اليوم البحث العلمي نجم يكون قاطرة باش نوصلوا أنه فريمون نعملوا اون فالور ايكونوميك، وأنه فريمون كيما نقولوا اون كري دو لا فالور باش نقاوموا التغيرات المناخية، باش نكونوا معناها اون ابورت دي سوليوشن للأمن الغذائي اليوم في تونس وحتى في العالم. اليوم كانوا حاضرين معنا بليزيور بارتي برونونت اللي هما كانوا حبوا يفرحوا معنا بالتدشين هذي ويكونوا معنا في هالتظاهرة الفريدة من نوعها، وكما قولوا واحدة أو الأولى من نوعها معنا في تونس. فرحنا ياسر باستقبال سعادة سفير كندا بتونس، كيف ممثلين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة تونس المنار، رئيس المدير العام للاين بي اخ، بليزيور دو نو بارتنير من كندا، من تونس، من فرنسا، الباحثين متاعنا زاد لي دكتوران لي بوست دوك. اليوم بالحق بداية ان شاء الله نتمنيوها انه الوحدة هذه باش تكون على ذمة لي شيرشور مي زاد لو بارتنير اندستريال، باش نجمو غيالمون اليوم باش نبداو باللي بكتيريوسين. مي علاش ليه؟ خاطر هو سيت اونيتي دو فيرمونتاسيون 150 لتر، اللي هي حاجة مش موجودة في حتى لابوراتوار دو ريشيرش، اللي هي تنجم تخلينا فريمون الحاجات اللي اون لي فاليد على نيشيل دو لابوراتوار باش نجمو نطلعوا بهم اون نيشيل سومي اندستريال، ومن بعد بيان سور ليتاب من بعد هو نتعداو لشيل اندستريال. دونك الحق اليوم بروجي هذه موديل، الوحدة هذه سيت وحدة موديل باش تخلينا فريمون نوريو انه ممكن تثمين البحث العلمي. البحث العلمي نتاعنا ماهوش اكسيلون كهو، ينجم قادر باش يكون يتم تثمينه، قادر باش يولي حقيقة على أرض الواقع في الاندستري، يقدم الإضافة للاقتصاد متاعنا، معناها بوغ لوتي كونتر لو ريشوفمون كليماتيك، للأمن الغذائي. هذه حاجة بالحق احنا فرحانين بها برشا. إن شاء الله تتابعونا وتشوفوا أنه غيرمون مازلنا باش نكملوا، هذه بداية وماهيش نهاية، بداية أنه غيرمون نوصلوا إن إيشال اندستريال، ونوصلوا أنه نستعملوا هالي بكتيريوسين اللي هما مضادات
6: طبيعية في بلاصة مضادات الحيوية ويخليونا نقص من المشاكل نتاع الميتي الانتيبيو ريزيستانس وهذا الكل دون ان اسبري دو وان هيلث.
0: مع العودة الجامعية شنو تنجم تقول لنا هنا مدام منى مراكش؟
6: والله مع العودة الجامعية نقول لكم انه بالحق اليوم راهو الجامعة التونسية احنا انتوكا في الاسبات نؤمنوا انه الفورماسيون تصير بل معناها بيان سور فما ترانسميسيون دو سافوار ما با اونيكمون فما برشا لا فورماسيون بار لا ريشيرش لا فورماسيون بالتجارب بالاكسبيريمونطاسيون سور تيران وحنا ذي اللي نخدموا عليه اليوم. حتى الطلبه نتاعنا هي الاسبوع الاول في الدراسه كانت فرصه ليهم باش يشوفوا هالديناميكيه ودايوغ احنا اليوم كانوا فما الطلبه نتاع الماجستير يقدموا في لي ماجستير نتاعهم للطلبه نتاع السنه الاولى اجازه كانوا aussi فما لي كلوب دايوغ فما الكلوب ميوزيك اللي نحييه فرحوا بينا عملونا زادا معناها اون انترفونسيون ميوزيكال يعني هوني بالحق راهو الفضاء الجامعي فضاء تاع معناها سافوار وكونيسونس سيانتيفيك مي اوسي فضاء نتاع تجارب فضاء نتاع اوفرتور سور لو موند سوسيو ايكونوميك. احنا الجمعه هذه الكل اون افي بليزيور ايفينمون نسميوها لي جورني دانتيغراسيون واش معناها هما نحضروا برشا تظاهرات كو سوسوا دي اتيليي دي كونفرنس دي تابلو روند اللي لوبجيكتيف نتاعهم شنو انه طالب من هالو اللي يدخل فيه الجامعه يشوف اللي الجامعه راهي منفتحه لمحيطها يشوف تجارب خاطر صحيح احنا هو باش يكون الاساتذه نتاعو موجودين معاه وباش يحكيو معاه وكل ديجا احنا نهالو عملنا دي رونكون مع الاطار دونك البيداغوجي وكل شيء باش فسرنا لهم شنو هو هالي ليسونس المال جدد شنو ما خاطر احنا سنين ما كتعرف بعد تعدينا بكومباني دابيليتاسيون دونك فما برشا دي ليسونس جدد دونك باش خسرنا لهم فسرنا لهم الافاق كيفاش باش يقراو كيفاش كذا مي زيدا عطيناهم الفرصه باش يشوفوا تجارب تاع من لي بارتنير سوسيو ايكونوميك. عملنا نهار على الانتربرونيا باش شفنا كيفاش راهو احنا في الجامعه في جامعه تونس ما نعرف في الاسبات نعاونوه عنده اي فكره مشروع ينجم يقدم بيها كيف عملنا دي كونفرنس جبنا دي معناها دي زيكسبير دي انتربرونور حكيو لهم على المجال. تعرف انت اليوم مجال البيئه فما برشا وحتى البيوتكنولوجيا فما ساعات يقول لك هذا مجال ما فيهش بتاتر تشغيلية ومجال بالك شي في تونس احنا الوغ كو مش صحيح احنا جبنا لهم كيما نقولوا فوالا امثله وناس هما حكاو لهم هما من المجال.
0: بالنسبه للاجازات الجديده
6: صحيح احنا سنة فرحانين اللي عندنا ثلاثة اجازات دونك منهم اجازة قديمة جديدة اللي هي اجازة البيوتكنولوجيا. علاش قديمة جديدة؟ خاطر صحيح هي الاجازة بيوتكنولوجيا

0: لو كونسوماتور يعني الشين كامله من من الماتيير بروميير حتى الكونترول كاليتي والسويفي دو لا كاليتي دونك هذه الباركور الثاني عندنا لا ليسون الاجازه انفيرونمون اي تكنولوجي دورابل معناها البيئه والتكنولوجيات المستدامه هذه اول عام دونك كيف كيف هذه تعرف احنا اليوم اوني اون بلان شانجمون كليماتيك يعني اذا كان هذوما احنا معاملين عليهم باش يكونوا هما الفاعلين المستقبليين باش يخليونا نجموا نواجهوا تحديات اليوم وهوني احنا في الـ في الـ في لي باركور نتاعنا عندك لي دو اسبي ديما عندك الفولي تكنولوجيك شنو نجم نعمل باش نرسكل شنو نجم نعمل باش نعاود نعمل دي تكنولوجي جدد باش نعاود نستعمل المياه النون كونفونسيونيل اكسيتيرا مي زيد تو سكي اسبي كاليتي هيجين اي سيكوريتي دونك هذو مزوز وعندنا اجازه جديده فرحان بها اللي هي اول مره تكون فما اجازه اون كو ديبلوماسيون بين زوز مؤسسات وهوني زوز مؤسسات متابعين جامعة تونس المنار دونك المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس والمعهد العالي الإعلامية اللي هي بيو انفورماتيك اي اكسبلوراسيون دي دوني دو فيفون ودونك هوني بالحق سي لاسبي معاش معناها توا فيها الانفورماتيك فيها تو سكي فيفون والبيولوجيا وفيها زاد البيو انفورماتيك وفيها البيو ستاتيستيك كيفاش اللي توا اليوم ما تعرفوا اللي كل شيء سي دي داتا هالي داتا اللي عنا الكل كسوسوا مناخية بيولوجية تابع النبات الحيوان الإنسان كيفاش نجم نثمنها للبحث وسورتو باش نستنبط كسوسوا بور فير دو لا ميديسين بيرسوناليزي باش نجم نواجه التحديات المناخية إذا كان أنا ما عنديش لي داتا وما نعرفش كيفاش نثمنها ما نجمش نوصل لهذا وذي الحق فرحانين بها خاطر اكسبيريونس جديدة وبالتعاون مع المعهد العالي العالمية دونك عندنا دو زيكيب بيداغوجيك خدموا عليها دونك فيها يجيو من البكالوريا انفورماتيك ولا ماتيماتيك ولا سيونس اكسبيريمونتال فيها من لي 3 ديسيبلين وليدي سي دافوار ان بروفيل هيبريد خاطر اليوم تعرف لانتيريسون سي كو مش يعرف يستعمل لي داتا كهو يعرف كيفاش ينجم هو يجيبها في اللابوراتوار معناه يخدم pour générer des data وإلا يعرف où chercher ces data pour les exploiter que ce soit pour l'environnement ولا pour la médecine biotech etc.
1: إدراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم.
2: هكذا كانت مواكبتنا لتدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج وتوسيع نطاق البكتيروسينات بالمعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية لإثبات تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي يسمعوا فينا عن جد إذاعة تونس ثقافية نقولكم تنجموا تدخلوا صفحة الفيسبوك بعد قليل تلقوا الانترفيو وتصوير هذه الوحدة بكل تفاصيلها احنا مازلنا مواصلين معكم ومع المشاهدين شركات شبابية في مجال التظاهرات العلمية الدولية خليكم معنا ما تبعدوش مازال مواصلين معكم حتى نص النهار.

0: 11:24 دقيقة على موجات إذاعة تونس ثقافية. هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار مع المستجدات في المجال البحث العلمي وأيضا المشاركات الشبابية في التظاهرات العلمية الدولية. أبناء جمعية Youth for Science Foundation يشاركوا في تظاهرات لافيت دو لا سيونس اللي باش تنتظم إن شاء الله أيام 2 و12 أكتوبر بمونبيليه تحت شعار سافور سافونت، نكهة مدروسة. نشوفوا شنية بالضبط هذا الشعار، مركبات، مواد، مذاق، مع الأستاذ حاتم بالغيث عن جمعية Youth for Science Foundation. مرحبا بك سي حاتم.
1: ومرحبا بك عايشك مدام
0: أولترا. صباح النور.
1: صباح النور مدام وفاء، شكرا على الاستضافة، وكل عادة معك ديما مدام ألفا معك تغطي الأحداث العلمية، وهذا صراحة مجهود يشرف فيك.
0: شكرا لك سي حاتم بالغيث، وزاد أنتم قاعدين تقدموا زاد بمجهودات يعني في مجال الدعم والتأطير بالنسبة للشباب للطلبة أيضا في عديد الاختصاصات. إذا مهم جدا زاد المشاركات داخل الجمعيات اللي تعطيهم فرص المشاركة يعني في تظاهرات دولية، ونحكي على تظاهرة لافيد لا سيونس. إذا هنا المشاركة التونسية كيفاش تكون؟ تفاصيل معك.
1: أي المشاركة التونسية معناتها باش تكون في ورشة معناتها تأثير ورشة.
0: أيوة.
1: معناتها باش تمكننا من تعريف بالهريسة التونسية، دونك اللي دخلت الباتريمون دو لونيسكو ان 2022، دونك باش نتعرفوا على الجزيئات الحيوية وفعالياتها بعدها للإنسان، معناتها نجموا معناتها تثمين معناتها الهريسة التونسية نتاعنا، ومعناتها تقديم شنو هي فوائد الجزيئات الحيوية الموجودة بالهريسة التونسية.
0: علاش اخترتوا الهريسة بالذات؟ عندنا برشا نكهات في تونس.
1: دخلت دينيرمون من باتريمون.
0: نعم نعم نعم.
1: دونك احنا حبينا معناتها نحتفلوا بهال معناتها دخول الهريسة للباتريمون اللي نكونوا بالتونسي. وسورتو معناتها لو بروسيس دو معناتها كيفاش نحضروها طريقتنا وكل البهارات نضيفوها ومعناتها نثمنوها لانه منسوج صراحه معناتها خاص بتونس وعندنا معناتها
0: النكهه التونسيه. هنا باش نرجع اكيد حكيت هنا علميا، هنا باش نحكيو على الهريسه التونسيه، مكونات يعني الهريسه كما قلت بخلاف يعني المكون الاول هو الفلفل واللي فيه انواع. نعم، وكل نوع فيه زادة مكونات خاصه، مش كل معناها نفس التركيبه. ايضا البهارات او اللفاحات اللي نستعملوها في يعني الهريسه زادة عندها مكوناتها وتركيبتها العلمية، وهذا المزيج يعني الرائع الحقيقة. كيفاش يعني باش توصلوه علميا في لافيت لا سيونس في مونبيليه يعني في فرنسا ايامات 2 و12 اكتوبر؟ اكيد فما باش يكون زاده فما فريق من الطلبة من الشباب.
1: اي نعم. احنا معناتها باش يكون فريق متكون من 5 افراد، معناتها فيهم بما فيهم معناتها 3 طلبه معناتها من معناتها طلبه من الماجستير معناتها دي اختصاصات مختلفه. عندنا شكون معناتها من علم الكيمياء الحيويه دونك والبيو انفورماتيك اللي خدم معناتها على الموديليزاسيون تاع الجزيئات الحيويه للفلفل الكابسينويد معناتها وثمن معناتها قيمتها الغذائيه والحيويه. عندنا شكون معناتها قام معناتها بالزافيش وقام بالدراسه انواع الفلفل اللي عندنا في تونس ومعناتها وتثمين معناتها هذه العينات المختلفة من الفلفل بتونس. نور زقلي وهي طالبة ماجستير معناتها كيمياء بيولوجية، نشكرها جدا. وعندنا كذلك معناتها آلاب الغيث اللي قامت معناتها بالجانب معناتها الدعائي معناتها واللي حضرت لنا معناتها الويب سايت اللي حضرت لنا معناتها الانستغرام معناتها حساب على الانستغرام وهي اللي ساعات معناتها معناتها للاشهار معناتها الفلفل وخاصياته وكذلك عندنا معناتها ليليا الاسود معناتها اللي هي اللي زاد باش تقوم بعرض ميني كونفيرونس معناتها بالمشاركه معايا انا شخصيا وفي حكيم بالاسود اللي معناتها عضو من جمعيه يوث فور فاونديشن كنا اشتغلنا باش معناتها نثمنوا الهريسه التونسيه.
0: نعم المحاضره على شنو باش تكون سي حاتم بلغيث يعني المحاور اللي باش تركز عليها في المحاضره؟
1: اي المحاضره باش تكون على معناتها التعريف بالجزيئات الحيويه اللي الموجوده معناتها بالفلفل وبالهريسه ونعطيهم معناتها خاصيتها ومعناتها الصحيه والغذائيه القيمه معناتها الغذائيه والصحيه تعرف انت معناتها
0: نجم تعطينا امثله
1: اللي عنده خاصيات معناتها مضادات للالتهاب
0: نعم
1: عندها معناتها معناتها خاصيات معناتها قاتله للجراثيم معناتها عده خاصيات معناتها حيويه اللي احنا باش نثمنوها وباش نقدموها ونبسطوها معناتها هذاك معناتها الدور نتاعنا فولغاريزاسيون معناتها دي سيونس
0: نعبتوها
1: معناتها باش المواطن العام يفهم المحتوى العلمي.
0: نعم نعم وكيفية استغلال هذا معناها يعني الدراسة أو النتائج يعني العلمية هنا باش نفهموا زادة التركيبة يعني كما قلت سي حاتم بلغيث إذا باش تكون فما باش يكون فما ورشات زادة فما دي كيستيون دي كويز باش تشاركوا زادة
1: مشاركين جانب إلى الميني كونفيرونس باش تكون في معناتها معناتها اختبارات هكا بسيطة كويز وتكون فيه معناتها هدايا زادة بسيطة للجمهور الحاضر اللي باش يكون معناتها يشمل طلبة التلاميذ والمواطنين معناتها باش يزوروا
0: الزوار نعم هذا المعرض نعم
1: باش يكون فيه كذلك بازل لعب العاب لانه معناتها ما نقول لك معناتها علم الاطفالهم يلعبون
0: نعم
1: بس تيلو في شكل لعبه معناتها يتعرف على محتويات الفلفل وطريقه تحضير الهريسه وشنو هي اهميتها معناتها الغذائيه والصحيه معناتها هذا كله مع بعضه معناتها يخلينا نوصلوا ونبسطوا المعلومات للحاضرين.
0: نعم نعم هنا دور الجمعية سي حاتم بلغيث في تأطير يعني الطلبة والتلامذة في هذا المجال مجال العلوم وتبسيط العلوم وأيضا انفتاح الطالب على المحيط يعني محيطه في الجانب الاجتماعي الاقتصادي وإيجاد حلول يعني الحقيقة ملموسة على أرض الواقع.
1: أي هذا من أهداف جمعيتنا وهي معناتها لا فولغاريزاسيون دو لا سيونس ونردوها معناتها في متناول الجميع يعني ما تكونش فكر كان على الباحثين والجامعيين لا معناتها في متناول الجميع ويستفيد منها معناتها الصغير والكبير
0: نعم
1: ويخلينا كذلك معناتها نثمنوا نتائج الأبحاث العلمية ونقرب معناتها من جمهورنا لانه صراحه يقول لك بالعلم نرقى وبالاخلاق نسود يعني كي نوصلوا نوصلوا هالنتائج هذيا ونطبقوها معناتها على الميدان هذا اهم شيء معناتها ما تعرف انت معناتها اذا الغذاء يكون صحي باش تكون معناتها النتائج معناتها على
0: العقل السليم نعم
1: بالطبع وهذا يدخل في الكونسيبت نتاع الوان هيلث
0: نعم
1: احنا خاطر نحاولوا معناتها باش ننشروا الفكر هذا لانه كونسيبت جديد هو والعبيد معناتها مازالت ما فهمتش قيمته معناتها احنا نحاولوا معناتها نقربوا ونبسطوا الاشياء ونعديوا المعلومات العلميه تكون في المتناول الجميع.
0: نعم، شكرا لك الأستاذ حاتم بالغيث على كل التفاصيل، وموافقين في مشاركتكم في تظاهرة لافيت لا سيونس اللي باش تصير ما بين 2 و 12 اكتوبر
1: بموبيلي. احنا ان شاء الله في نوفمبر باش نشاركوا زيدا في لافيت لا سيونس باش تصير في تونس
0: ان شاء الله
1: مدينة العلوم،
0: في مدينة العلوم ان شاء الله. نعم ان شاء الله، واحنا بعد شوية باش تكون، شكرا لك، بعد شوية باش تكون معنا مدام هيلا تومي من مدينة العلوم باش نحكي على التظاهرة العلمية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. خليكم معنا ما تبعدوش.
2: اليوم اللي بيمرق من دونك أنا ما بعده، ولو يوقف

0: بيحبك بعده.
1: إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
2: نرجع معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم مع المستجدات والمواعيد العلمية. ونهار السبت إن شاء الله 26 سبتمبر 2026 بمدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر، تظاهرة علمية تحسيسية ثقافية توعوية تحت شعار الزهايمر، الابتكار الوقاية والمرافقة والمرافقة عفوا. أكثر تفاصيل تحضر معنا سيدة هيلة التومي، رئيس مصلحة فضاء الحياة والإنسان بمدينة العلوم. مرحبا بك.
3: صباحي، مرحبا بيك ومستمعين الإذاعة الثقافية.
2: صباح الخير، صباح النور. إذا ديما فما التظاهرات العلمية وجديد في كل زادة اللي يمس يعني المواطن التونسي، وهنا كي نحكيه على مرض الزهايمر، يعني مرض يمس نسبة كبيرة، ولينا زادة نشوفه يعني في الأعوام هذه قاعد يتطور. نعم، هنشوفه العلم وينوصل.
3: اي كما قلت مهم اليوم هذا، احنا معناتها يوم علمي عملناه بمناسبه اليوم العالمي لمرض الزهايمر. كما انت كنت تقول معناتها يذول لي مرض هذايا قاعد ينتشر اكثر اكثر، مش في تونس بركه، في العالم الكل. في تونس زاد نظرا معناتها الديموغرافي، الشيخوخه الديموغرافيه نتاعنا زاده ولا اكثر، هو توا في حكايه 100,000 واحد، وهذايا معناتها قابل انه يوصل في حتى 2030 35 اكثر 150,000 140,000. هذوما الاحصائيات
2: وحتى معناها
3: التقريب.
2: نعم، التطورات العلمية حتى في العمر، نحن ديما عندنا الثقافة انه يجي في عمر يعني متأخر، لكن نشوفه يعني في
3: فما ساعات يجي في عمر هو عام 65 سنة وانت طالعة. لكن ينجموا يجيو، فما استثنائيات، فما استثنائيات معناتها ديزكسيبسيون، فما ديكا اللي يجيو فريمون قبل. احنا اليوم هذا ان شاء الله باش ننظموا نهار 26 سبتمبر باش نبداو استقبال الزوار نتاعنا 8:30 نتاع الصباح، ونبداو الانشطة نتاعنا معناتها المداخلات العلمية ومختلفة في الأنشطة 9:30 نتاع الصباح، نقعدوا حتى لما 1:30 بمدرج الخوارزمي بمدينة العلوم. كما أنت قلت هو تحت شعار مرض الزهايمر، ابتكار وقاية ومرافقة. باش نحكيوا على لي تخوا زاكس هذوما، على المحاور هذو الكل، ابتكار والوقاية والمرافقة. هو يوم توعوي تحسيسي. في البرنامج عندنا برنامج فيه ثلاثة فقرات، باش نبداو نحكيوا على العلاج والتشخيص المبكر وشنو جديد في معناتها من الناحية هذية. أول حاجة عندنا مداخلة باش تحكي لنا، باش نشوفوا فيها العلاقة الجينية والبيولوجية بين مرض السكري ومرض الزهايمر. حتى اللي نقولوا الزهايمر فما ناس يقول لك هو سكر معناتها تيب 3. دونك نشوفوا العلاقة الجينية والبيولوجية ما بيناتهم، وكيفاش يتم البحث عن مؤشرات معناتها مؤشرات حيوية في الحامض النووي نتاعنا، إلا من شأنها يخلينا نشخصوا معناتها التشخيص يكون مبكر. معناتها كي نلقاو مؤشر هذوكم معناتها يفو فيها
2: اتنشن،
3: ناخذوا احتياطنا. دونك هذه المداخله اللي تولي مهمه جدا في من ناحيه الوقايه، من ناحيه التشخيص المبكر. التشخيص المبكر مهم جدا في مرض الزهايمر. المداخله الثانيه باش نحكي على العلاج المناعي والعلاج التريتمون سيبلي، معناتها
2: الموجه،
3: العلاج الموجه اللي هو زاد مهم جدا في انك معناتها تنقص من سرعة تطور المرض. هما حاشين هما مهمين، وبالطبيعة ما دامنا احنا ذكاء صناعي يظل قاعدين توكل انتليجنس ارتيفيسيال، حبينا نسلط الضوء على دور الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي في تشخيص هذا المرض، في التشخيص المبكر. على خاطر توا بالخوارزميات نتاع ديب لورنينغ، نتاع الديب لورنينغ التعلم العميق، نجموا تولي لي زي ام يتقراو بصفه مدققه اكثر والتحليل اكثر. ومعناتها وكان فما تغير في الدماغ عن طريق لي ام والانتيليجنس ارتيفيسيال تولي تفطن بها على بكري.
2: دونك هذه عندنا تجارب في تونس يعني قاعدين.
3: اي اكيد فما بحوث، فما دي بروجي قاعدين يعملوا فيهم، فما بحوث اللي هما معناتها باش يجيو يحكي لنا عليهم. احنا باش يكون معنا معناتها معهد باستور، باش يكون معنا الانستيتو منجي بن حميده للاعصاب، باش يكون معنا هذوما اللي باش يحكيونا على الانتليجنس الارتيفيسيال، الانتكوم نتاع صفاقس. دونك معناتها مختصين في هذا المجال اللي هما
2: قاعدين يقدموا في مشاريع.
3: اي اكيد قاعدين يقدموا في مشاريع
2: في الباز دوني هنا زاد كي نحكيوا على المعطيات الموجوده حول هذا المرض وكيفيه يعني التحاليل هذه الباز دوني في تشخيص المرض. نعم
3: دونك باش نسلطوا الضوء قلنا هذيك الانتيجنس ارتيفيسيل. وعندنا هذه الفقره الاولى. الفقره الثانيه ما حاش قلنا احنا ابتكار معناتها والتجديد واللي المستحدث في العلاج وفي هذيا شفناه. توا باش نمشيو معناتها للطاوله المستديره اللي هي باش نقيو فيها على الوقايه. أيوة. اللي هي مهمه جدا معناتها الوقايه غير اهم باش ما باش ما تخلطش لها للتشخيص المبكر لحد شيء. الوقايه فما كي تعرف انت فما عوامل اللي هما الانسان ينجم يتحكم فيها.
2: أيوة.
3: وفما عوامل الانسان ما ينجمش يتحكم فيهم معناتها العوامل الجينيه الانسان ما ينجمش يتحكم فيهم. لكن فما عوامل اللي هي معناتها تطلع من مخاطر انك تتعرض لمرض الزهايمر انت تنجم تتحكم فيهم. كيما نمط العيش كيما صحه السمع نتاعك اللي هو مهم جدا كيما الصحه النفسيه. كيما زاد الاحاطه بكبار السن هذاك مهم جدا مش ما تخليهمش يمشيوا المر مكتاف. كبار السن كيبدا عندهم حياه اجتماعيه باهيه كيبداو نفسيتهم باهيه معناتها هذو من العوامل اللي تقلل في الخطر انهم يتعرضوا لمرض الزهايمر. هذه بالنسبه للحلقه النقاش كانت تحب معناتها نقولوا. وفما عندنا زوز ورشه
2: زاد لبس ما بين المرض الزهايمر ومرض الخرف. زاد هنا
3: هو مرض الزهايمر راهو زاد سافي بارتي من الامراض الخرف.
2: نعم
3: معناتها لي ديمونس معناتها معناتها فما عده امراض نتاع الخرف منهم مرض الزهايمر هو اكثر واحد نحكيوا عليه احنا قاعدين اكثر واحد قاعد ينتشر واكثر واحد قاعدين نحكيوا عليه. فما معناتها امراض اخرى نقولوا لي مالادي نورو دي جينيراتيف
2: تتشابه
3: حتى الاعراض تتشابه حتى دونك من بعد معناتها ونفو في الدياغنوستيك وقتها يبداو يفرقوا هذا الزهايمر هذا حاجه اخرى. دونك وعندنا كيف كيف زوز ورشات. ورشه التحكم في الضغط النفسي وسبل التواصل مع مريض الزهايمر مهم جدا. احنا نحب نعطي وهنا اليات عمليه للمرافقين. هنا نشقدنا احنا قلنا ابتكار وقاية ومرافقين. مرافقين مهم جدا. احنا بلغتنا العاميه نقولوا اللي عنده مريض هو مريض معناتها هذه بلغوا بالحق معناتها امثلنا الشعبيه الكلها معناتها في الصميم
2: ماهوش سهل الحقيقه معناها.
3: دونك هنا مهم جدا باش تعطيهم نعطيهم اليات اليات كيفاش يتعاملوا مع المريض الزهايمر اليات لتخفيف الضغط. تعرف حتى ساعات راه مريض الزهايمر فما مراحل يجيوه دي كريز معناتها نحبوا حتى المرافق يكون عنده اليات باش يتعامل معاه باش حتى مريض الزهايمر يقعد محافظ على كرامته معناتها مش المرافق معناتها بالضغط النفسي وبالتوتر يولي يعامل فيك المعامله مش لك الكل ما لقاه حتى ولو هو مش واعي والكل. لكن هو انسان لازم تقعد معناتها الكرامه نتاعو مصانه ومحافظ عليها. هذيك علاش مهم ياسر نعطيو للعائلات وللمرافقين آليات عملية لتخفيف هالضغط لطريقة التواصل بينه وبين مريض الزهايمر. دونك هذا الكل مهم جدا معناتها في الحياة التطبيقية.
2: نعم
3: في
2: حتى هو جانب يعني النفسي بالنسبة للمرافق زادة كيفاش
3: أكيد.
2: هو زادة يكون يعني يتعامل ويتواصل بطريقة صحية بالنسبة لي هو وبالنسبة للمريض يعني.
3: اي ما هو تعرف نعم. مرافق يتعامل كل يوم كل يوم مع الحالة معناتها سبحان الله
2: حتى على أفراد العائلة يعني.
3: اي حتى في العائلة المرافق نجم يكون واحد من العائلة مش بالضرورة معناتها مستاف متاع الباراميديكا نجم يكون واحد من العائلة معناتها أبوه ولا بنته
2: صحيت ساعات في العائلة ما يفهمش هذا
3: ما يفهمش ومع الضغط النفسي والكل هذيك علاش احنا نحبوا نعطيهم آليات باش تخفيفك الضغط النفسي وقت التواصل يعرف كيفاش يتواصل مع مريض للزهايمر ما فهمتني بطريقه اني قلت لك تحفظ الكرامه نتاعو هذا مهم جدا. وعندنا الورشه الثانيه اللي هي اسمها سله الذاكره مسمينها باش يكون معانا شيف كويزينيه حبينا في الاخر نقفلوها في حاجه مش معناتها تعريفها وانتراكتيف شيف كويزينيه باش تكون معاهم بروفيسور دو نوتريسيون بروفيسور ليلى علوان. ليلى علوان اللي هي رئيسه جمعيه تونسيه للالزهايمر اللي هي البارتنير تاعنا في التظاهره هذيا. دونك هو باش يعطينا وصفات من المطبخ التونسي وهي معاه les ingrédients بصفة علمية تحكي لنا شاك انغريديون تاع هالوصفة هذيا علاش مهمة وشنو تعطي للبدن والكل دونك باش هنا
2: معناتها مهم جدا هي صحتنا تبدا من المسحن اللي نحطه
3: صحتك في صحن احنا عندنا ورشة في مدينة العلوس ما صحتك في صحن خاطر الصحة اكيد معناتها شنو اللي تاكله هو مهم ياسر وعندنا زيد اون اكسبوزيسيون افيش معناتها معرض معلقات يحكي زيد يحكي معناتها بطريقة مبسطة على مرض الزهايمر على كيفاش تعيش معاه على معناتها المراحل نتاعو ده مهم جدا نطلعوا على المعرض هذا هذا ان شاء الله الكل باش يكون يوم 26 سبتمبر نهار السبت باش نبداو معناتها البرنامج نتاعنا 9 تاع الصباح معناتها الدعوه مفتوحه لعموم الناس للطلبه مهم ندعو الطلبه انهم يحضروا عموم الناس يعني ندعوهم ان يحضروا سواء عندهم مريض الزهايمر ولا ما عندهمش مهم جدا انك تفهم حاجه كي مرض الزهايمر كي تفهمها وتستوعبها وتعرف لي سيمتوم تاعها وتعرف كيفاش لي بريفونسيون سورتو معناتها الوقايه فهمت باش انت نهار اخر ما تخلطش تمرض بها مهم ياسر معناتها لعامه الناس عندك شكون مريض بالالزهايمر ولا ما عندكش شكون مريض بالالزهايمر ثقافه علميه مهمه جدا لي ستوديون تاعنا معناتها الطلبه اللي يقراو في الباراميديكال ويقراو في الميديسين انا يضرني مع النخبه اللي باش تحضر هذوما الاساتذه اللي باش يحكيو معناتها من اي من معناتها من اكبر اللي عندنا في تونس ينجموا يستفيدوا منهم ينجموا يشوفوا جديد الى غير ذلك كيف كيف معناتها المختصين ميديسان جيرياتر ميديسان جينيراليست كلهم معناتها ينجموا يستفيدوا من اليوم هذا وكل واحد في الدومين نتاعو معناتها في المجال نتاعو ينجم يستقصي من غاديك المعلومه اللي معناتها تنجم تفيده وخلف هذاك احنا هذا الكل يكون مشفوع بنقاش معناتها المداخلات بعد ثلاثه مداخلات عندنا فتره نتاع نقاش اللي يحب يطرح سؤال علاش مهم يحضر ومواكي عنده اسئله احنا من الاهداف نتاعنا اللي حاضرين يلقاو الاجوبه على الاسئله نتاعهم ما يسلهش معناتها لاي واحد ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال ينجم يكون يغلط لك راه ينجم ومواكي تاخذها من مختص
2: هنا نقطه مهمه سيده هلا التومي هنا برشا اللي يرجعوا للذكاء الاصطناعي ونموذج الذكاء الاصطناعي ويحط السؤال ويلقى الاجابات يعني ويتصرف على هذه
3: هو الحق الذكاء الاصطناعي هو اللي تريزونيت معنا يقول لك انا ذكاء اصطناعي نجم راني نغلط
2: هو يقول لك
3: لكن دونك في حاجه تمس الصحه معناتها صحه الانسان وحاجه معناتها مهمه ماذا بينا المعلومه تجينا من المختصين وتكون معناتها فما تفاعل بينك وبين المختص
2: تسالو يعني المعلومه الاولى لكن امشي المختص
3: اكيد ما تاخذهاش معناتها 100% الذكاء الاصطناعي وكون فما تفاعل كيف كيف حلقه النقاش راح يكون فيها وغيل باش يكون فيها طبيب نفسي باش يكون فيها جيرياتر باش يكون فيها نوتريسيونيست هذوما الكل باش يحكيوا على البريفونسيون كما قلت زاده كيف كيف هي نقاش مع زاده وتفاعل مع الحضور وكيف كيف الورشات زاده كيف كل هذه فقرات تفاعليه مع مع اللي بالحضور دونك ينجموا عندهم فرصه يطرحوا الاسئله نتاعهم ويجاوبوهم جواب صحيح وشافي من مختصين معناتها دونك هذا
2: هو حتى التشخيص يعني يكون مختلف من شخص للشخص يعني في هذا المرض وامراض اخرى ونحن كيما
3: تحدثنا عن امراض متشابهه كيما انت قلت نتاع الخرف معناتها ما تنجمش ساعات ثاني هو الزهايمر غني مش دونك لازم عباد مختصه الى غير ذلك هذا كل شهر نهار السبت 26 سبتمبر نزيد نذكر بالموعد الدخول مجاني احنا ما تعرف معناتها الميسيون المهمه نتاع مدينه العلوم نشر الثقافه العلميه دماغ خطه العلوم التظاهرات هذوما الكل احنا مجانيه الدخول مجاني حر ومجاني بمدينه العلوم معناتها ثم الانسكريبسيون في بارلاين لا حتى شيء تحضر تدخل تحضر معناتها في الوقت مرحبا بكم ومرحبا بكل معناتها التوانسه انه مهم ياسر انهم يحضروا النهار كيما هكا احنا الحق في مدينه العلوم تواجيه البرمجات الجايه تشوفوا عم ياسر حاجات على لا سونتي بوبليك اللي هي مهمه جدا الامراض كيما هكا ومعناتها والحق في برنامجنا ديما نحرصوا يكون عندنا مواعيد للصحه قاره للصحه عندنا الزهايمر وعملنا ياسر حاجات اخرى
2: مازالوا يعني نحكيوا زاد على الوان هيلث
3: بيان سور
2: يعني اللي هي كنا عليها هي في حصص الفارطة واللي قاعدين يعني تخدموا
3: عليها
2: يعني برشا باش نجموا ما بين صحة الإنسان وصحة الحيوان
3: وصحة البيئة نتاعو بصفة عامة الوان هيلث احنا من جانفي واحنا نعملوا في متظاهرات معناتها اللي فيها الوان هيلث والحق تطرقنا على ياسر مواضيع معناتها كثر وباش نقعدوا ديما نستمروا الوان هيلث الكونسيبسيون وان هيلث كونسيبت وان هيلث مهم جدا صحة واحدة مهم جدا لازمنا نفهموا أنا صحة واحدة أنت والبيئة نتاعك والحيوانات والنباتات والإيكو سيستيم كل والبيوديفيرسيتي راكم صحة واحدة كان صحة من أي عنصر هذية تتمس كي نقول صحه صحه معناتها السونتي نتاع البلانت نتاع الانيمال نتاع ليكوسيستيم بصفه عامه صحتك ديريكتومون تتمس. دونك هذاك علاش مهم جدا لحضور هذه التظاهرات. يظهر لي مدينه العلوم هي معناتها السباقه في هذه التظاهرات وفي تنظيم هذه التظاهرات. واحنا توا معناتها مش من بقى مدينه العلوم توا تبارك الله اكثر من 30 سنه عمرها واحنا نعم. نحاولوا مع كل مره نعم. نطوروا في نعم. نشاطاتنا كل مره نطوروا
2: يعني
3: في البرامج نتاع هالايام هذيا يوم العالمي للزايمر اللي بديناه قداش من عام تالي مش كيما اليوم نعم. معناتها ثري اكثر في بطبيعه باش نتبعوا معناتها المستجدات باش نتبعوا ليزاكتواليتي نعم. نعم. كي دخلت الانتيليجنس ارتيفيسيال ولينا نحاولوا في كل برامج في كل ايامنا العلميه نبرمجوها يكون في برنامج حاجه على خاطر لازم نشوفوا لو كوتي نعم. بوزيتيف نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال اكيد هي فيها دي كوتي نيجاتيف كاي حاجه لكن فيها الايجابيات كيما توا انت كي تقول لي معناتها تولي بالديب ليرنينغ وكل التحاليل نتاع الاي ار ام ولي ودقه اكثر وتنجم معناتها تشوف تغيرات اللي متجه في الدماغ اكيد على بكري وتعمل تشخيص مبكر مهم ياسر هذا. دونك هذا الكل ان شاء الله باش يكون موجود نهار السبت 26 سبتمبر
2: والمعطيات هذه يكون تكون في تونس
3: اكيد اي تونس انا نحرص الحق
2: نحن سياده المعلومات اللي موجوده لانه مرض الزهايمر في تونس مش نفس
3: يعني اكيد والحق احنا في حكايه السونتي عندنا اخصائيين مشهود بهم في العالم كله فمش علاش نمشيو نلوجو في بلاصه اخرى
2: نعم.
3: دونك عندنا الكفاءات التونسيه اللي معناتها ويتخاطفوا فيها البرا. دونك احنا نحبوا نكونوا اكل لو بون اكل باسريل
2: اي
3: اكل نعم. الجسر ما بين عامه الناس وما بين سيانتيفيك معناتها ما بين الغوشيرش البحث العلمي ما بين لي سيانتيفيك العلماء اللي قاعدين يخدموا الطب الى غير ذلك كل هذا احنا نحبوا نكونوا اكل الجسر اللي يربط ما بيناتهم اثنين باش معناتها توصل عامه الناس المعلومه العلميه بطريقه مبسطه وبطريقه معناتها اللي تكون سلسه اكثر معناتها ممكن
2: نعم.
3: دونك هذا هو هدفنا هذا هو دورنا من خلال الاكتيفيتي نتاعنا كل نشاطاتنا الكل نحن نسعى لنشر الثقافه العلميه في جميع معناتها فئات المجتمع التونسي اللي هي الثقافه العلميه مهمه جدا جدا جدا,
2: نعم.
3: جداً.
2: نعم.
3: دونك نهار 26 نعاود
2: 26
3: سبتمبر نبداو نستقبل الزوار 8:30 الصباح البرنامج 9:30 تاع الصباح والدخول مجاني ومرحبا بكل زوار مدينه العلوم بتونس.
2: شكرا لك سيده هاله تومي رئيس مصلحه فضاء الحياه والانسان بمدينه العلوم وان شاء الله تكونوا حاضرين يوم 26 سبتمبر 2026 بمدينه العلوم في احتفاليه بيوم العالمي لمرض الزهايمر الابتكار الوقايه والمرافقه. خليكم معنا حمزه المصلين.

0: هكا وصلنا حصتنا نهاية حصتنا من برنامج إدراك اليوم 19 سبتمبر 2026 وين حكينا على المشاركة المتميزة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي بقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل في دورتها الثانية، وحكينا على أهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الثقافي، وأيضا قدمنا مؤسسة الناشئة أوليفا تيك اللي توجد بالمركز الأول في جلسات ستارت اب بيتشينج في هذه القمة، وأيضا قدمنا أيضا من مواكباتنا هو الحدث المميز في تثمين البحث العلمي في تونس، تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية وجهة تحت مشروع أفي بيوسين، وأيضا المشاركة التونسية في أيضا تظاهرة لافيت دلا سيونس في مونبلييه من قبل جمعية يوث فور ساينس فونديشن، وأيضا برنامج مدينة العلوم بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر. هكا احنا وصلنا نهاية حصتنا لليوم، تحياتنا من الجانب التقني والهندسة الصوتية محمد أمين المبكري وإخراج الرقمي مريم مناع، ومن أمام ميكرو كانت معكم وفاء بركة دردوي. يقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، وإلى اللقاء.
1: إدراك العلم في خدمة الإنسان والفكر في خدمة العلم. إدراك، لأن المعرفة تبدأ بسؤال.
2: إدراك
1: نافذة على جوهر الأشياء.
2: إدراك
1: إدراك مع وفاء بركة.
3: إدراك الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه
4: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
5: يا خواف
4: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
6: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
8: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
7: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
8: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
7: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
8: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
7: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
8: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
7: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
8: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
7: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
8: فكونوا في الموعد.
9: تونس الثقافية،
10: صوت إرادة الحياة.
11: حديث السينما.
12: سينيوري و سينيوري بوناسيرا. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
13: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966
14: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسات بيك كل شيء.
15: أنا زوفونيل، بلادي قرطاج عيش فيها أميرة. قاوموا العدو مادام عندنا قوة، ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
16: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
17: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كتيرة وما لاش أي معنى.
18: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائمة أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والممثلين.
9: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
1: حديث السينما
19: مع وصال الكسرى.
20: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الأوفياء أينما كنتم، أينما يسيلكم صوتنا على موجة إذاعة تونس الثقافية. موعدنا يتجدد معكم كل أسبوع كالعادة، نحكي سينما في برنامج حديث السينما. قبل ما نكتشفوا ضيفنا ونرحبوا به نخرجوا فاصل كالعادة، ولكن نسلم على زميلتي في الإخراج سونيا الهديوي، مقدمي خويسة الكسراوي في الإعداد والتقديم. راجعين بعد الفاصل.

0: متواصلين معاكم، تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تحية لكل من التحق بنا توا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نحكي على مخرج تونسي ومولود في 20 ديسمبر 64 في بارد
1: ولاية سليانة.
0: ولاية سليانة. اهتم بالسينما في وقت مبكر من خلال نوادي السينما. شارك ما بين 94 و99 في تدريبات في التلفزيون والسينما، بالتوازي مع المشاركة في أفلام أنجزتها الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة. ومن 99 بدأ مساره المهني كمساعد مخرج أول في أعمال تلفزية وسينمائية تونسية وأجنبية، إضافة إلى الفيديوهات المصورة. إذا نستقبل بكل تقدير واحترام سمير الحربي. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
1: يعيشك، شكرا على التقديم
0: مميز. مرحبا بك. مرحبا
1: ويسال، ومرحبا بك وبكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الثقافية.
0: مرحبا بك، نورتنا يا سيدي.
1: تعيشك.
0: نحكي على أهم الأعمال. هات ناخذ شوية هكا بعض الأعمال كما سليانة، وبعد سليانة يا بخي. إذا فيلم قصير سنة 2013،
1: وثائقي حجم متوسط،
0: من الحجم المتوسط، كان في 2013. نحكي شوية على التجربة هذه.
1: ما قبله كان ثم فيلم ديزير، أول فيلم
0: أنا في بالي مش نحكي عليه في 2014. ديزير،
1: لا ديزير قبل صبر رش اللي هو سيلينا وبعد.
0: ها به التدرج بالتاريخ.
1: 2013 متحصل على الدعم من 2010 2011 بعد الثورة، على الدعم على فيلم قصير بعنوان رغبات. ديزير هو اقتباس عن قصة للصديق لسعد محسين، ادابتاسيون.
0: قصير روائي، هو
1: قصير روائي 22 دقيقة. صورته 2013، جات البريود ما ثماش ما نجمش نصوره بعد الثورة.
0: نعم.
1: بين ظفرين صورته 2013. وفي نفس الوقت تجي أحداث الرش في سيلينا، تلك الأحداث الدامية الأليمة. معناتها ما صورش الأحداث وهي حية. صورت برسك عام بعد نهاية 2013. في نهاية 2013 صورت فيلم صبر الرش.
0: نعم.
1: ماذا بعد، ماذا تغير في حال، في أحوال الناس هذيك بعد عام من الرش؟ كان فيلم صبر الرش،
0: كان يحكي على عاطل عن العمل يعيش حالة من الخيبة ويقضي يومه متجول في المدينة.
1: هذا رغبات.
0: هذا رغبات. هذا ديزير. اللي في 2019 تحصل على جائزة أفضل إخراج في مهرجان بن سليمان
1: في المغرب
0: للفيلم الأمازيغي، في الفيلم الأمازيغي القصير بالمغرب. به بعد فما لانتريد زيدا موندا، فيلم قصير روائي سنة 2020-2021، مدته 16 دقيقة.
1: فيلم لانتريت اصلا متحصل على الدعم. هو قبل عملت وثائقي اسمه كان على قرية كان في بوفيشة، على بورتري على سي سلاح السماوي الله يرحمه، اللي هو احدث المشروع هذه. احنا مشروع جيد جدا، مدينة نموذجية ثقافية دو كولتير تاع السياحة الثقافية البديلة. ديزون هذه حاجة أخرى، مازال ما كملش الفيلم، ما فيه تقريبا بارتي صغيرة حاضرة جاهزة، نحب نكملوا خاطر توفى السيد صلاح. بعد هي مباشرة عملت تحصلت على الدعم على فيلم الماندا لانتريت، وكان اسمه الماندا مي بدلته لخاطر ثم فيلم آخر يتشابه معاه. لانتريت إيلان كاتزاراس وبشير تزيري، عن قصة للصديقة بلقيس خليفة، نحييها بالمناسبة. أدابتاسيون وسي، لأني أنا اخترت أن نخدم على الاقتباس من الأدب التونسي، أني نعتبر نفسي هكا أن فيرفون ليكتور متاع أدب بشكل عام، أدب التونسي بيصير منا درجنا وبدينا بالقصة القصيرة من الدعاجي من سيد سويت. نتصور أنه فما في رفوف النسيان ما يفي بإنجاز عدة أعمال من بينها للسينما ولا التلفزة للدراما من سيد سويت. فيلم لانتريت صورناه 2021 في الموجة الثانية متاع الكوفيد. كان في ظروف صعبة جدا، أنه كانت الناس خايفة، حتى الممثلين كانوا خايفين برشا سيرتو في ترانش داج هذيك. وكنا تقريبا طبقنا البروتوكول الصحي بحذافيره وأكثر زادا،
0: وتعديت سلامات
1: الحمد والشكر لله. تصورناه في مدينة بوربا، تحياتي لأهالي بوربا. كنا لانكونفينيون الوحيد أنه ما عدناش ما نتنجمش تصور لو لارج ما تمتعناش بالتبرمه مليح لانه عندك ما تنجمش تتحكم في شارع كله بالليبافات. الوغ كو معناتها نقولوا بلغه السينما اون كونداني لاكس معناتها تختار اكس صغير. بون الحمد لله تعدى فيلم تحصل على جوائز على 3 جوائز جايزتين في هولندا وجائزه في المغرب. جايزة أحسن سيناريو في وجدة وجايزة أحسن فيلم في هولندا فيلم مغاربي في هارلم وفي مهرجان آخر صغير في هولندا والله نسيت الحقيقة بعثت الفيلم وبعش بعثوا لي التروفي
0: أتيهم الصح
1: مش من نكذبش على المطلق
0: مش
1: طبعا بعدنا بعث لك
0: المهم في السنوات من العمل تقدش من عام قدش من عقد من الزمن
1: ملي
0: بديت لتو
1: انا بديت انا رحله طويله
0: باش قديها الرحله
1: نحكي على روحي شويه
0: صح احكي خلينا نسمعوا للمغرومين باش يشدوا صحيح ويتسموا
1: انا من محبي السينما من خلال نوادي سينما تحيه للجامعه التونسيه لنوادي السينما مدرستي الاولى كنت في لي سيني كلوب وفي ما ادراك ما سيني كلوب انطلقت ساعه من صغرتي كنا نتفرجوا في دار الشعب في مدينه تبعراد الجميله اللي هي دار الشعب دور الثقافة كانت تسمى دار الشعب دور الشعب كانوا إيكيبي بمعناتها بآلات اللحد
0: لي بروجيكتور
1: دي بروجيكسيون 16 و 35 ملم 35 بورتاتيف مي 35 ملم كنا نتفرجوا كل معناتها ويكاند وكل احنا صغار
0: تفرجنا في مش كان في بعرادة راه كانت في جهتي الكل
1: انا نحكي على جهتي بيان سور معممة
0: ما هو جيل كامل راهو
1: اي بيان سور الثقافة بلوتو السينما
0: السينما
1: كانت سينما امبيلونت كيما المكتبة المتجولة وسي تجيك احنا في الريف كنت كنا نتفرجوا على الحيط نتاع المدرسة
0: بالضبط.
1: جينا مرة وقال جينا السحر نبيتوا نحلموا اما في الفيلاج احنا نقولوا في البلاد
0: وذيك علاش خرجوا برشا من الجهات
1: بالطبيعة معروفة كي نحكوا على الحركة حركة نوادي السينما كما جامعتين هو الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة التونسية للسينما ان الهوات تو نحكي عليهم بعد في ندرجوا فيهم ما انا معناتها في معناتها ملول كنا نتفرجوا واحنا صغار تفرجنا في لي طون مودرن شارلي شابلن نسيت سويت في دار الثقافه دار الشعب بعد كبرنا مشينا الليسي في الانترنت كنا نتفرجوا في نوادي السينما حتى من بعد جيت لتونس نقرا في تونس في الليسي الورديه من مكثر الورديه فدخلت النادي السينما تونس كمنخرط كمنتفرج ونتعلموا في الثقافه السينمائيه من ليزاناليز فيلميك تفرجوا وتناقشوا ونسيت سويت هذاك الغرام بالسينما بدا ما غادي كان بعد كانت رحله اخرى في دراستي كنت مشيت للشرق كانت رحله تاع سنوات كي رجعت من بعد لتونس معناها
0: اكثر من 40 سنه وانت معناتها
1: يعني
0: في عالم
1: السينما يعني ديزون نقولوا احنا على المحسن البروفيسيونيل في المول بروفيسيونيل نقولوا عندي 30 سنه من ديزون معناتها تربصات اللي عملتهم من خدمت كمساعد مخرج ثالث متربص ثالث ثاني حتى مساعد مخرج أول رحلة أي. طويلة في عدة أعمال من مسلسلات للأفلام تونسية أجنبية صحيح. من ومضات الإشهارية صحيح. حتى
0: خدمت مع سارة العبيدي زيدا في
1: سارة العبيدي
0: العرب الأخيرة
1: تحية لسارة العبيدي العرب أي لو درني فاغون وذيك 2010
0: لأني خدمت كمساعد مخرج معتها
1: في
0: برشا أعمال أخرى
1: برشا.
0: ما تروحت بين العمل التقني والطويل داخل صناعة الصورة برشا أي مهن أي مش أي كان الأخراج فقط
1: أي لا هي مهنة في الأسيستانة مساعدة الأخراج هي مهنة لكن في ديبارتمون الأخراج نكون ود الأخراج لانه يتصور معناتها خاطر لو بريمي اسيستون سي لو شيف دوركستر دو بلاتو مهنه هي معناتها بيان سور هما دي بليزيور ديبارتمون سي سويت مي المساعد المخرج الاول هو الكل في البلاتو هو اللي ينظم العمل هو اللي عند بلون ترافاي بيان سور يكون عنده عين تاع اخراج معناها سي نورمال
0: وبخلاف الاخراج عندك الكتابه زاده تكتب
1: الكتابه لا الحقيقه ما نكتب شويه من حاجات ما نكتبش معناتها افري دير معناتها مانيش ما نعرفش نكتب نعرف نكتب شوية ومضات صغيرة بتات الخواطر
0: أي نكتب فما أعمال تخدمها معناتها تكتبها أنت وتخدمها ولا
1: لا ما عملتش حتى فيلم من كتبته أنا سينيتور كلهم أدابتاسيون من خلال أدب تونسي سي ان شوا بور موا يعني بالنسبة لي أنا يمكن أني ما ركمته من فرجة في نوادي سينما وفي أيام كارتاج سينما وسينما بشكل عام أنا وغرام وما تفرجت يمكن معناتها ما أنا هنشوف هكا هنا أنه بتاتر بيانك تحكي حكايات الآخرين تحكي ما هو موجود من ثراء كبير في الأدب التونسي اللي يدكوانك تنجم تجبد منتها المدونة التونسية وتقرأ وتشوف تلقى ما يحكى ما يتصور وما يتعمل. مش بالضرورة تكون أنت تكتب ولا أنت فهمتني، ما سي ان شوا، أنا مع احترامي لو فيلم دوتور، معناها إذا كان أنا باش نتعاود ولا باش نعاود حكاية الآخرين سي سي أكوا بون، ما ثماش علاش الحقيقة. مي أنا ممكن إليا دو كوا أنا لأني ثم متأثر بشكل كبير بالسينما الواقعية، معناتها لو رياليزم اي لو نيو رياليزم، المدرسة الإيطالية أساساً والمصرية في المدرسة الواقعية نقولوا والواقعية الجديدة. هذيك كانت مدرستي الأولى، وأنا تفرجت ياسر أفلام من بين مخرجين كبار عالميين كما فيتوريو دي سيكا، من لا يعرف لو طون لو فولور دي بيسكليت لا يعرف السينما بالنسبة لي أنا، فيتوريو سكولا.

0: نرجع بيك الاختيار نتاعي كان ولتو مازلت ودايور ما عملتش لون ميتراج باسكو نلوج على حكايه مكتوبه تنجم تتحول لون ميتراج على ريشيرش ممكن مع الصديق بلقيس خليفه يمكن جدي بيان ممكن نعملوا شيء معناها نحولوا احد الروايات الى
1: اللي لاحظت ربما في حديثي معك والا في الكواليس والا في اعمالك انك ديما موجوده سليانه في حديثك في خدمتك في مسيرتك.
0: نعم.
1: شنو اللي يخليها حاضره بهذا الشكل؟
0: الرائحه الاولى والطعم الاول والذاكره الاولى. سي توتا في نورمال. نحن انا منطقه ريفيه تتبع بوراده وليت سليانه.
1: نعم.
0: منا بوراده منا سليانه. نحن فلاحه وخل بابا الله يرحمه يدور المانيفيل كانت عندنا 203 انا الكهرباء متلفته هكا ماشيين سليانه سوق الخميس دايره هكا مش نمشوا للفيلاج بوراده ولذا ثم صور ابن الريف ثم روايح اخرى فهذاك حاجه معناتها فالذاكره الاولى تصوروا لين جو ما غادي من بيئتي الاولى الطبيعه من النهر القديم من محطه القطار من سليانه من السدود وجماليتك البلاد ونسيت سويت معناتها وهذيك الذاكره الاولى ما ينجموش يتمحوا تصور هذوكم والحقيقه باش نحكي حاجه اخرى كنا في سليانه كان ثم نادي سياسي ونادي سينما هذا في سليانة في دار الثقافة ابن أبو الضيافة أنا نقرأ في مكتب كل جمعة في سليانة نروح نقرأ أنتين نروح لدار خالتي في سليانة ثم لما في قهوة المد بنغرس فهمتني قهوة الورفلي التراس نتاعها العشية معناتها جروبات وجروبات الطلبة في الجامعة الأسئلة كذا فاللي تسمع كان في الثقافة والنقاشات والحوارات السياسية من بينهم ناس مغرومة بالمسرح والسينما كانت تتقابل كلها في دار الثقافة بعد تخرج تمشي غاديك يلعبوا كارتا بلوت سويت فكان هذا الاتموسفير الموجود الوقت ذاك كانش لي مويان دو الوزير ديستراكسيون بيتو كبيرة سال دو جو دي في المدن الكبرى ونسيت إذا ما نستطاع إليه سبيل
1: هو مازال حتى التورة ولعب الورق والبلوت
0: لا معنى في الكلام ده ما عندكش الحق فكان عندك دار الثقافة دار الشعب السينما الفرجة كانت بلاش معناها في النوادي ونوادي المسرح ونوادي الأدب ونسيت سويت فبالطبيعة هذايا إذا كان يكون عندك شوية حس سيرتان مو باش يغلب وباش يهزك الشيرة من الشيرة هذيك فنرجع لسيليانا بيان سور يعني حاضرة أكيد جدا منها دوما وأبدا.
1: لهنا وقت اللي تخدم على سليانة وتخدم على أحداث الرش اللي هي أحداث عشناها إيه؟ هل أنه خدمتها بعين المخرج الذي وثق أم أنه كان فما هناك موقف؟
0: لا كان هناك موقف الحقيقة
1: إيه؟
0: كان ثم توجيعة كبيرة أنا عشت أحداث الرش بكل عشتها بألم كبير ومشيت ضمنت مع الناس ومشيت مرتين ثلاثة أربعة الوقت هذاك مش باش نصور حتى بالتليفون مش باش نصور كانت وجيعة كبيرة وكانوا بين أصدقاء يعني ناس نعرفهم برشا معناتها زرتهم أنا الحقيقة ضمننا معاهم ناس موجوعة برشا أنا اللي هزني أكثر الخرجة اللي خرجوها هذيك كانت ملحمة كانت حاجة معناتها استني معناتها ملحمية معناتها حاجة كبيرة جرونديو هزتني انا وقتها جيتي في الوقت هذاك انا زرتهم بعد انا في الوقت هذاك كنت في سويسرا في جنيف تفرجت فيها عشت ايتا دام حاله كبيره برشا وقتها روحت مباشره هبطت مشيت لسليانا عديت ثلاث ايام في سليانا تحيه للصديقه رجاء زعيدي
1: تحيه كبيره رجاء. لها
0: تحيه كبيره لها بالمناسبه
1: ناشطه برشا
0: ناشطة طبعا ورجاء هي سليانة في الاخر انه وقل جبور ميرو سورسي مش سليانة اي حاجة عندي نكلم رجاء ما عنديش غمض عيني نكلم رجاء رجاء تسخر من وقتها من كل شيء يعني فمشيت وقتها وكنت بعد احكي لك موقف بقات انه الحكاية الايتي ميدياتيزي اي سور ميدياتيزي حكيت عليها الوسائل كل من بعد حابين نحكوا على وضعية الناس هذوكم شنو وصلوا صوتهم انا ابري بعد ما الناس تضرت في عينهم ثم حالات الحقيقة موجعة جدا ثم شكون فقد عينه الى الابد فكانت معناها الفيلم الحقيقة كان بالاساس موقف
1: فلهنا ما كنتش مجرد شاهد
0: كنتش مجرد شاهد اونتر معناها شاهد سرتان مو

0: متوتر
1: من بين الحاجات.
0: التوثيق هو
1: التوثيق هو الشهادة. هنا زيد نجم نحكي معك شوية على السينما التونسية عموما قبل ما نحكي على الورشات الأخيرة اللي
0: ما قبل ورشات عندي أعمال
1: والأعمال اللي قاعدة تتخدم والجديد متاعك اللي قاعد تحضر فيه والفيلم زيد اللي كيف كيف إن شاء الله يكون قريبا في نتفرجوا فيه في أيام قرطاج السينمائية
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. فنحب فكرة نتاع سمير الحربوي عن المشهد السينمائي في تونس في السنوات الأخيرة، كيفاش تقيم الأعمال السينمائية، الأعمال الأفلام القصيرة الطويلة، قاعات السينما اللي قلت برشا في الأعداد متاحة وفي صيانتها وفي جودتها، المنافسة الشرسة للمساحات الكبرى اللي ولات فيها قاعات مجهزة على أعلى طراز ولكن عائداتها تمشي لبرا، المشهد عموما كيفاش تراه سمير؟ ما نجمش ما تحكيليش، معناتها ما ناخذش رايك في موضوع يهمكم انتم المهنيين اللي برشا منه ما همش راضيين على الوضع هذا.
0: بالتاكيد مي توت ان كونجونكتور كامله باش نحكوا عليه. علاش تراجع قاعات سينما وعلاش قاعات سينما قاعده تسكر؟ واضح ثم علاش، وثم اجابه واضحه وصريحه جدا، هو غزو السوشيال ميديا. معناها كل واحد ولد عنده فيلمه في تليفونه، وهذه طامة كبرى ومصيبة يعني.
1: والمنصات
0: بيان سور نحكوا هذا من فهمتني، ولا الحقيقة ما نشوفش ثم حلول كبيرة ممكن ليوري ان روتور بوتيتر سي با. كان ما قاعد سينما في مصر تخدم 24 ساعة على فكرة، هذيك خاطر التصنيع ودخل في تقاليدهم ودخل في اليومي. احنا ثم القطيعة وقعت مع الانفجار الرقمي وقلت قاعات السينما، منها اللي احنا عشنا السينما في الثمانينات في الجيل نحكي اللي هي معناتها مكون اساسي من اليومي التونسي. عادات عائلات اما سيني سوار تشوف الناس متأنقة وتمشي، ثم الصور هذوكم راسخين معناتها في كل بلاد، ثم قاعة سينما في كل جهة، ثم قاعة ولا اثنين. بقت الان ركام
1: اكثر من 100 قاعة كانت
0: موجودة، اكثر
1: 120
0: لا أكثر. الإحصائية تلقاها في الجامعة التونسية للنوادي السينما، عملوا عليها
1: توا وصلنا 14 هكيك 15 14
0: فما أكثر يعني جروسو مودو في تونس بون. ثم على الأقل توا المركبات الثقافية ودور الثقافة
1: إيكيبي،
0: مش قاعات سينما مي على الأقل نحكو أضعف الإيمان. المهم قاعات سينما اندثرت مالوريزمون، بقت بعض القاعات زاد كيفاش باش تعيش صيانتها، وهل انك قادر تجيب جمهور؟ علاش تم توجه تو عند الجوبانتيني انه لسعد تحيه بالمناسبه على النوع من السينما الفكاهيه والتجاريه، وهذا يلزم تجد كل
1: عائليه نوعا ما
0: اللي على الاقل ترجع تحيي القاعات هذه. لكن في الحقيقه ما عادش ثم تو تشوف ايام كارتاج سينما لو بارادوكس، تشوف الصفوف
1: الشعب يحب السينما،
0: تجي القاعات
1: تلقاها فارغة
0: مرة لوش. هذا مشكلة معناتها بيان سور
1: تناقض.
0: فما مجهودات تعملت على احياء قاعات لا جيرونس دي سال كيما ريو مثلا، كيما ديزون كيما الكوليزي، لكن بون فاسون تبقى مشكله الحقيقه ما عنديش لها اجوبه.
1: هي المنافسه زاده راهي مش سهله ما بين القاعات الجدد،
0: وجود معناتها في اطار المنافسه كما قلت، وجود القاعات هذه المستحدثه جديده في المركبات التجاريه حاجه باهيه، معناتها على الاقل زاد كي تشوف عائلات يهزوا اولادهم فهمتي باش يتفرجوا سيت سويت، واقبال كبير عليهم رغم الاسعار المشطه للتذاكر وسيت سويت، مش مشكل. اما المشكله في انه كي تكون عائداتها مش لتونس. هذا معناها ستان بوان انتروغاسيون.
1: ايوا. اما راهو العدد كبير نتاع الناس اللي تمشي.
0: عدد كبير برشا. انا شفت في المركبات، احد المركبات زوج مركبات مشيت لهم وموا.
1: عندي ثلاثه اربع ايام الاعداد مهوله، عاملين بروموسيون واسواق طايحين في الاسواق.
0: اي باهي برشا.
1: مع صدور افلام جديده معناتها.
0: اي باهي برشا.
1: اقبال معناتها كبير برشا.
0: فين كي نرجعوا احنا للمحطات والمنصات هي المشكله، وانه الاستهلاك معناها سيرتو تبدا ما عندكش جينيراسيون عندها ثقافه سينمائيه، يمشوا للاستهلاك والحاجات السهله كيما يمشوا للجام فاسيل في حاجات، فهذيك مشكله. مش كيف انا نختار فيلم ونحطه على الاورديناتور ونتفرج، خاطر سيني فليشي شوي معناها انا متفرج نوعي نقول سينيفيل بالاساس. بنرجعوا للسينما التونسيه، في السنوات الاخيره مع ليكلاتمون تاع المدارس توجدت برشا مدارس، فبالتالي تو عندنا بليزيور تكنيسيان وبرشا مخرجين ديزونج ضد
1: وبرشا متخرجين،
0: برشا متخرجين فما الغث والسمين
1: وسوق الشغل صغيرة.
0: ماهوش هذه استميتي هش معناها في سوق شغل، ماكش مطالب انت اخترت يا شوازي معناها
1: بروكوا تو يا شوازي شنو مصيرك انت كي تتخرج؟
0: اي وعلاش ماشي؟ شهزك
1: فما تعليم عالي وفما
0: شجع فيك سامحني باش تعمل
1: مغرام سينما. انا مغروم
0: ما مش ما نصورش ما نصورش برشا الحقيقه. لا لازم انا
1: وفما نستخدم بالقدايره
0: لا سوسيولوجي والبسيكولوجي ينجموا يجاوبوك.
1: اي فما برشا
0: فما حاجه تهزني انا هزتني انا وهزت اجيال وهزت برشا مش معناها حكر
1: ليه الغرام قصر
0: نحكي انا خلينا نجيك معناتها كما قلت لك احنا عدنا ثقافه سينمائيه وعدنا وجينا من السينما كلوب من سيد سويت فهمتني مش معناتها ولت الحكايه نتاع بريستيج السينما معناها كيك سو سوا ونيمبورت كي يمشي ينقز يمشي يقرا شنو معناتها من بعد يتحمل مسؤوليته من بعد شنو معناتها سوق شغل ما مش تخرج انت سينما باش يمشي يخدمك تخدمك الدوله شنو معناها ملابس شنو باش تخدمك معناها نحكي لي تكنيسيان في الصون كذا انت وسوق الشغل باش يستوعب في التلافز في كذا مش يمكن هذا كمساله اخرى انا اخترت ياسيم معناتها شو مش معناها اخترت انا معناها واكلين العصا ولا فريلانس تخدم تخدم مره كمساعد مخرج مثلا ما تخدمش ومش تدخل مش تعيش هذيك امورك هذيك مساله اخرى نحكي لو بشكل مجرد جدا
1: ايه؟
0: ما الغالب انا سويا
1: لا هذا واقع نحكي
0: ايه هذا واقع لا لا معناها كي تقول لي سوق الشغل لهنا جو مو بوز لا كيستيون شو معناتها سوق شغل؟ سوق شغل انت تو شوازي مشيت المدرسه كحره مش تقرا سينما شنو معامل؟ معامل تدخل التلفزه معناتها؟ شنو اللي عندنا باش يستوعب سوق الشغل
1: يكمل يحاول يعني. انه يندمج
0: يحاول باش يندمج
1: في مشاريع في افلام
0: ولا هاك يحاولوا
1: شويه منا شويه منا اذا كان لقى فرصه انه يخرج لبرا
0: يخرج
1: لانه
0: واللي يعمل واللي يعمل باركور نتاعو بالحق اترافيرس لي زيكزارسيس دو ستيل من الاول وشويه افلام وكذا حتى اللي يعمل ويكون معناها يعمل بروجي سينمائي واي نوت تفضل مرحبا بيه هذا واش نحكي انا مش معناتها واحد بون فاسون ثم محاولات السينما التونسية بور دير محاولات باهيه لي كور ميتراج شفت انا برشا حاجات باهيه ثم شويه افكار عند لي جون خاصه في السنوات الاخيره شفنا مجموعه افلام باهيه فهمتني قادره انها تكون تتطور الى مشروع سينمائي وهذا اللوجو فيه هنا في الحقيقه معناتها اون اتوندون معناها الحاجه الكبيره معناها افلام تهز كما تفرجنا قبل مي با مال يعني الحقيقه معناها ما
1: توا شفتك مثلا في الفيفاك ريسامون نزلت كي شفتك في الاسابيع اللي فاتت في مهرجان قليبي اللي فيلم الهوات الاعمال اللي شفتها الشباب الهوات اللي قابلتهم شنو اللي يتبدل في الفيفاك ولا شنو اللي حسيته من خلال مشاهدتك للاعمال تاع الشباب؟
0: شوف الفيفاك ما عادش فيلم الهوات بأتم معنى الكلمة لأنه يعني تلقى فيلم هوات شابوتي بار لي بروفيسيونيل بل كانت مخرجات النوادي نادي طاهر حداد النوادي في الجمهورية الكل نادي الحامة نادي شنوايا بأي بقعة عندهم نوادي في قيروان على مدى العام يعملوا تكوين يعملوا ويكاند تكنيك وتكوين كل مرة في ديبارتمون افان كو في الاخر شابوتي بالبروفيسيونيل في الاخر باش يعملوا فيلم يشوفوا بيه القليبي هذا فيلم هاوي قلبا وقالبا توا عندك فيلم شابوتي بالبروفيسيونيل وتفهم انك تشوف نفهم طول تو ديريكت عندك انت جينيريك تلقى فيه 100 شو تحكي لنا فيلم هوايه معناها سي ترو دي فيلم هوايه في فيلم ديكول معناتها الحقيقه معناتها ما شفتش حاجه كبيره البلاجيا وكوبي كولي والسرقه ونسيت سويت لا لا الاي اي خلي عاد الطامه
1: هي ما هو نحكيو
0: اي بيان سور هذيك
1: تقولي بلاجيا
0: والاي اي
1: ونسيت سويت اخي الاي اي كله بلاجيا افكار مستنسخه وبراتيكمون حاجه شبه بعض
0: بيان سور احنا ديما في الفيلم الهاوي ولا في الورشات اللي باش نحكي لك عليها من بعد ديما كاس كون شيرش الاوريجيناليتي دو ليدي واحد جاب فكره
1: تفرد الفكره
0: متفرده اوريجينال متفرده جابها فهمتني جاب معناها حاجه فيها حس انساني حاجه مميزه كذا فهمتني كنت في لجنه التحكيم في دوره ما قبل السابقه فهمتني الحقيقه شفنا افلام في الدوره هذيك باهيه بينهم فيلم خذا الجائزة الأولى وقتها تاع لا مش نوريش الحكاية الجهوية بنت برقو
1: يا سيدي لك ذلك
0: هلا برقاوي
1: فعجبك الفيلم على برقو
0: بالإجماع ونيتي احنا خمسة ولا ستة في التحكيم فماش عطينا الجائزة أخذت الجائزة الأولى فني فخدمة الحاجة الحقيقة تيبيكمون أوريجينال على اسمه حواء على صديقة حواء معلمة من برقو الفيكيو نتاعها شنو اللي يميز في الفيلم حواء على سجيتها وعلى بساطتها وعلى عمقها الإنساني والروح اللي فيها علاقتها بالمكان وعلاقتها والتشبث نتاعها بالمكان وبالقرية نتاعها والمعلمة تمشي حتى ساعات في المطر على البيم سوس المدرسة وما فماش لا تسكي تعيش فيهم بكل فرح وبكل حب معناتها هذا الفيلم هزنا بالحق فهمني ثم محاولات بور دير في الاخر بكل في قليبيا ثم بعض المحاولات انا سنام مالوريزمون ما شفتش برشا علاش ما شفتش برشا كانت سخونه وميديتي كبيره ليل النهار كان نهارين الاخرين تقريبا ما شفت كمام حاولت نشوف لكن شفت اكثر افلام اجنبيه لانه نبدو بالانترناسيونال مش حتى نوصل ناسيونال معناها كي نبقى من بعد الحصه الثانيه في الاخر ما نجمش نجيب باتي من نشد من كثر السخانه
1: وزيد مع مرات قص الضوء والماء ما فهمتش
0: الحقيقه لا لا
1: فهمت فما شويه منغصات
0: الحقيقه ما قص الضوء يقص في النهار ساعتين ساعه ونص فهمتني نهبطوا البحر
1: هيك هو
0: الماء الماء عندنا الماء نحن عندنا الماء على الاقل احنا شلون احنا عندنا الماء عندنا روحت بستيكتينا
1: اي بي
0: ما انا قرينا حسابنا
1: ممتاز
0: هزينا معنا في الاخر جيرا ما سيتو انا
1: ممتاز
0: مش نحكي بالحق راه واش مش معناها ما ثماش ازمه نتاع ماء ازمه رهيبه وازمه نتاع الضوء
1: لا المدير نتاع المهرجان كان ضيف الاسبوع اللي قبل اللي فات وحكينا معناتها قال لي كنا قانين حساب انه معناتها باش يقص الضوء قال لي قلقنا كان فما ازعاج انه قص الضوء على بعض العروض ولكن
0: لا قص مره
1: قال
0: قص مره ثم اكسيد معناها صارت حاجه صغيره خلل هذاك الحاضر فيها من الكل ما قص مره درج ولا درجين ورجع
1: لاباس قال لي تعدت الدوره لاباس سلامات هشام التومي
0: لا تعد تمليح والمهم في هذا كله تدخل المسرح قريب تلقاها معبي
1: ممتاز
0: رغم الكل هذه انا تري فاسينون تدخل تشوف الصف انت نتاع الناس اللي تقص تبهر تشوف الناس كيفاش داخله وتدخل داخل تلقاها معبي وعندي تصاور عندي جدي فيديو عاشنا ايتا ديموسيون على المسرح هذا على الاقل مازال تحويجه الناس كل شيء سلبي فهمتني
1: مازال
0: مازال فما خير لازم انا تو نهرب من العباد ماش تحب نشوف العباد بوركوا
1: وزيد ما تنساش
0: كل شيء اللي يشوفك يحكي لك كان على السلب
1: والبحر زاد عاون راه
0: اي بالطبيعه
1: البحر وعاون قليبيا قليبيا عاونت
0: اي هذاك اسمه لو بريلاناج اكيليبيا في فاك الحج
1: قليبيا قليبيا والبرج تاع قليبيا راه معاونه بالكدي مع
0: التصوير هذيك
1: باش تتعدى السلامات وكلا فيش محليها ومعزها فريمون شابو بال اللي عملها يعطيه الصحه
0: حتى الأمور الإشهارية نتاع قليبيا زادة كانت جميلة جدا.
1: أي لكن فما مجهود كبير ورغم الإمكانيات راهي محدودة ومحدودة جدا معناتها تسمى دورة محترمة.
0: هو اسمعني بور دير لا فيريتي الدورة هذه يعطيهم الصحة
1: للفريق
0: المكتب الجامعي نتاع الجامعة التونسية للسينما وأكبر تحية كبيرة للسيد حبيب المستيري سلمى بكار المخرج السيدة سلمى بكار والقدماء مش سميليش تطويله برشا قدماء الجامعه التونسيه للسينما الهواتي اللي هما وقفوا اليوم هما السنتور نتاع البيرو دفعوا قبل الوزيره وسنسيت وتعمل في الاخر الفيفاك سي بار ميراكل
1: يعطيهم الصحه الناس الكل اللي ساهموا في هذا
0: يعطيهم الصحه البيرو فيدرال على رئيسهم هشام التومي
1: يعطيهم الصحه الناس الكل هاني قلت لك مجهودات كبيره برشا بالمقارنه بالتحديات والصعوبات هات نرجع شويه للورشات والورشه اللي كنت فيها في دوز ثلاثة ايام من التكوين التجريب العمل الميداني ومحطه نسيج حي بمدينه دوز وتتويج التجربه جمعت بين التعلم اكتشاف المكان محاولة تحويل التفاصيل والحكايات إلى صور معالجة الأفكار برشا خدمة فكانت ثلاثة أيام حكينا عليهم شنو كانت الخدمة في سوغ تيغان التحديات اللي عشتوها كمكونين ومشرفين وشنو الشباب اللي لقيتوه
0: يظهر لي كان عندك كان رئيس الجامعة التونسية نوادي السينما صابر برحومة ضيفك في أحد يظهر لي يحكي لك
1: مرتين جاب حدي
0: خاطر حكينا شنو نجم نحكي. المشروع تعرفه انت بيان سور هو فيه دو معناها فولي بينهم هذا كاميرا والرفاق
1: اي
0: والاخر نسيج حي. انا ك اكس ود الجامعه التونسيه نواد السينما بيان وما خاطر انا دائما في السنتور نتاع الجامعه ودائما ما انقطعتش يعني مع كل اللي تداولوا على البيرو بدو راحت ساعات يستشيروني ساعات ياخذوا راي سويت كلموني على باش ننشط لحد. فكنت معاهم في الورشه الاولى في بورده في ماي والثانيه في حمام لمف والثالثه في دوس والرابعه الجمعه ذي جمعة وسبت وحد باش تكون في هما 10 ورشات في عين دره
1: اهي متفرق على جهات
0: اي كل مره في بقعه. الورشه معناتها مشروع كما حكينا في كاميرا والرفاق باش نقراها خاطر ما عنديش حافظه في الاخر اللي هو يعتمد المشروع على التعلم بالممارسه من خلال تكوين الشباب في صناعه الافلام
1: ايوه
0: الوثائقية من كتابة والتصوير إلى مرحلة ما بعد الإنتاج إلى جانب تنظيم عروض سينمائية ونقاشات وتأسيس هذه بالنسبة للجامعة نحكي فيه هذا ساعة نتعدل من بعد كاميرا والرفاق. هو احنا عملنا ميثود هو قلنا كيفاش نعمله هذوما الناس يجيك من المحتوى يجيك من التليفون يجيك التليفون بالنسبة لي سي انتهى الموضوع عنده تليفون نجم نحكي انا على الاقل على تجربتي وانا عندي مشكله مع هذا كبيره برشا
1: إيه؟
0: انا نقول له التليفون هذا يوثق لك لحظه شو تقول لي سيكونس لا مش هذه سيكونس علم سيكونس كيفاش باش نحلوا هذاك سالفو فاميليريزي معاهم
1: انا شفتهم معدل الاعمار صغار
0: اي
1: مراهقين
0: هذوما اي كلهم صغار الا هذوما في الحامه فيهم كبار وذاك الباهي
1: اي
0: باش نحلوا ساعه الفكره هذيك باش تفهموا واش معناتها محتوى اش معناتها فيلم وما كيف نصنع فيلم وكيف نصنع المشهد سي كوا لو سيكونس لا سيكونس سي تا بلوزير بلان نحطوهم نكتبوا سيكونس ا دو نسهلوهم نعملوا ديكوباج هاي فيها كاتر بلان او سيكونس فيها لارج فيها شون كونتر شون فيها ديتاي فيها حاصل وقتها
1: يقتنع
0: يفهم اي بشوي بشوي نعطوهم تو سكي ليمونتير لينيسياسيون هذه تدريب سينمائي نحكوا لهم على الميتي دو سينما بار ديبارتمون من الكتابة من الفكرة الأولى شو عندك فكرة شو بتولي من بعد سيناريو ثم مختص في كتابة السيناريو هاو كيفاش على الأقل احنا مانيش مختص أنا كيفاش تقنيا كيفاش تكتب السيناريو تقنيا تكنيك نوع جديد يعني السيناريو مش تقنيا
1: ومش سهل السيناريو
0: طبعا ماشي هاو لي ديبارتمون تبدا بالبرودكسيون بعد مساعدة ديبارتمون البرودكسيون إخراج الإضاءة سيت سكور راه ورا الفيلم هاو قداش من ديبارتمون يبقوا باهتين علاش الجينيريك تلقى فيه كما
1: اي ستار
0: ونفسروا لهم كل واحد شنو التاش نتاعو برس كل ديبارتمون بالمساعدين نتاعو
1: ينبهروا
0: نحكوا لهم على لي زيفي نحكوا لهم على ميم لي راكور اصعب شيء سكريبت كلمة سكريبت يعرفوا ايش معناتها باللي زيكزومبل نعطوهم باللي زيكزومبل احنا نصوروا في نفس المشهد في نفس اللحظه
1: اي
0: معناتها اللي وصال لابسه كيما هكا في شعرها كيما قصينا بور اونشيني شعرها عملها كي مثلا ثماريح
1: لازم
0: يرجع في الأمدك بالريحت بور معناتها تبسيط كامل كما قلنا هو تدريب
1: هي.
0: في خلال نهارين تقريبا وصلنا لكتابة الشريط الوثائقي كيفاش اللي هو ماهوش كما الفيكسيون كما الفيلم التخيلي نعطوهم أنواع الوثائق شنو من البروتينيز جورناليستي كان سيت سويت سيتان هو تصور كيفاش من بعد معناها سكون أبيل في الأخير نخرج نصوره زوج مشاريع نحكي تو على كاميرات في دوز مثلا في بورادة اخترنا خليتهم معناتها احنا نحاولوا اون بروفوك فيهم باش نخرجوا من النمطي من حاجه نمطيه اللي هي يشوفوا فيه الكل في الفيسبوك نسيت سويت حط تليفون وصورها ودوكيمونتيرها وكذا كذا
1: نو
0: سي با سا. حكينا على تاريخ بورادة مثلا اترافير حقب تاريخيه من الرومان للفرنسيس للبورادة حاليا خرجنا بتي فيلم دو 4 مينوت و 5 مينوت كان الترينو هو الاساس لانه يربط المدينه بالعالم وستفيد من خلال الترينو طلع في نبيه ان شاء الله في حملم كانت مساله اخرى خدمنا على الحمام هذاك وحمام بوريقة وحكايته اترافير ليستوار وكيفاش تقص ورجع ونسيت سويت وذاكره حملم هو الحمام هذاك زاد بشكل كبير في دوس كانت مساله اخرى حبينا نخرجوا من النمطي والتقليدي للتصوير الكارت بوستال تاع دوز للجمل والعشنو وكذا كذا، هذا لا سبيل اليه.
1: اي
0: كنت لهم فكروا بدون فكروا، حتى جاء وليد اسمه غسان معناتها مغروم تبارك الله عليه، حكى على تيرزي.
1: اي
0: تيرزي هذايا ان بالوم نشكره اسمه سي الحبيب مثقف يخدم تيرزي، تغرم بالفوتوغرافي عنده 4 ولا 5 كاباري. الفوتوغرافي بالنسبه لي هي غرام يصطاد الشاس الحالات دي بورتي يصور للغرام فقط.
1: واش لقيت؟
0: ماخذ جوائز.
1: انت اش لقيت؟
0: شنو اش لقيت؟
1: اش لقيت في الاعمال نتاعو؟
0: الغرام نتاعو يكفي. مصور دوز، معناها مصور دوز كاتبها بال
1: هذا تيرزي.
0: تيرزي كاتبها بالفوتوغرافي نتاعو.
1: موثق.
0: موثق دوز. يخدم على درب الدبانة، يدخل الصحراء يصور أي ديتاي، شوابين يلعبوا في الدمينو، يعني يصور الشفق، معناها يصور. احنا أعطيناه اسمه خيط وصورة، وثائقي صغير تاع 4 دقائق ونص 5 دقائق، مازلنا كي صورناه، إن شاء الله يعطي حاجة باهم. هذه مخرجات الورشة في الكاميرا والرفاق. ان شاء الله يكون جاوبتك في
1: كي تمشي جديد. وتقابل هالمغرومين والشباب والمراهقين باش تروح. مشيت لدوز قعدت 3 ايام قابلت حكيت اقنعت وريت كسرت ربما افكار جامده قديمه وزرعت افكار جديده وتقنيات جديده اي باش تروح معك باش ربوح.
0: والله بنفرتي كبيره انه اكل الجون هذوكم عديناهم عدوى جميلة وهم مش يعدوا العدوى لغيرهم. هذا تشوفه في عينهم، تشوف في نهار الاخراني الحقيقة تشوفه في عينهم. معناتها وانا فاجأني وليد صغير 14-15 جاب اخته في النهار الاخراني، نهارين الاخرين جاب اخته صغيرة 10 ذكية ذكية معناتها اللي نعرف ممنوعة ما عندهاش الحق تشارك في الترونزداج تاعها ومن 15 وذي طالعة. اما خالات تحضر قلت له بيان سور شوفوا صغار اصحابهم فاحنا صوروا في الشارع يجوا فهمني مسيو مسيو نحبوا نحضوا دي بوسان هكا وكذا هاي مسيو شاي تفرجوا. هذا الاهم، ثم شغف وربما من خلالهم في اهداف الجامعه من خلال ورشات هذيك باش يحيوا نوادي سينما في كل جهه تولي يعملوا نادي سينما يحيوا اللي هو في قبلي
1: نقل الغرام
0: في دوز عندهم نادي نادي سينما تاريخي في دوز وما ادراك ما دوز من الثمانينات من اوائل الثمانينات عندنا نادي سينما بيان سور اي كلهم شاو النوادي ربما انا نتصور هذه لبنه نتاع بناء معناها اعاده احياء نادي سينما دوس. المهم اللي خرجنا فيه برشا حب برشا ايموسيون مع الناس هذوما مع تشوف الفرحه في عينيهم تشوف انهم يقول لك انا كسرت لي حاجه كنت نعتقد فيها صحيحه فهمتني. مثلا نقولوا تكنيكمون يحب يقول علاش ما نحطوش كاميرا من هكا، نقولوا احنا تو نصوروا في الجماعه هكا فاس علاش نحط الكاميرا من غادي؟ عندك 45 دقري القاعده قانون سي اون اون صوت لاكس تولي غالطه. شوف علاش نستعملوا الكاميرا المحموله؟ نفسروا لهم علاش؟ ثم علاش نعملوا الوان شوت البلان سيكونس مثلا؟ علاش؟ علاش نعملوا الكاميرا على السكه ترافلينغ؟ علاش نعملوا البلونجي الكونتر بلونجي؟ علاش لو غرو بلون لي تريغرو؟ او ثم قواعد والسيكونس هما اونتيتي دو سي بلون تتمنى بعد تعطيك سيكونس تنجمش تعملها بالتليفون هذاك التوثيق المسجد وانسي نتعدوا من بعد دوك مش تعداوا للنسيج حي اللي هو بالتليفون كي خذاو المسائل هذية بعد عرفوا يستعملوا التليفون انه انا تو باش تعمل انت بانو ديسكريبتيف كيما كاين باش تعمل لك ما شنو شفت انا هاو كيفاش تركح العسيو تكنيكمون تركح تحاول يدك مترعش انك تمشي معناتها ثم فلويدمون الموفمون تاعك تكون فلويد ان سيت سويت كلهم يستعملوا في التليفونات تاعهم.
1: صدقني باش يشريو لي تريبيي وباش يشريو التجهيزات باش يجملوا تشوف كيفاش
0: مؤكد لانه
1: زرعتوا فيهم معناتها حب وغرام المهنه هذه وفهمتوهم
0: بالتاكيد انا نحب نحكي حاجه صارت لي في 2019 في خلال في نفس السياق اللي نحكيو فيه عندنا ورشات في منوبه في ولايه منوبه في طبربه يبا مشيت لدار الثقافة نلقى 4 على 5 هزينا الزكراب ومشينا الحي السويح مع أولاد البلاد بيان سور يعرفوا البلاد نخوهم قاعدين على كل تاع تاع واد مجد هذاك القناه تاع مجد فهمتني دي جون كان سيزون كذا فهمتني يفكروا في الحرقه ونسيت سويت دخلنا الشرطه هما ما تخافش ليش اطلع اطلع طلعنا في الكرهبه طلعنا جوج كرهبه طلعنا جي 8 ولا 9 من الناس هذوكم هم التورشه اللي متغدوا في نهارين ورشه وقتها 4 ايام في نهارين ولو عندنا جي 25 سمينا معنا دو جروب عملنا دو فيلم باش نحكي لك منهم ثلاثه اربعه ثم مشي على المسرح رجع قدامنا رجع للثقافة منها منير نحكي لك سنة رجعت بعد سنوات نلقاها معايا تكنيسيان في فيلم تاعي اللي صورته الاخرين نلقاها تكنيسيان منير بطل قرايه رجع يقرا ودخل يقرا في ليكول دو سينما تو معناها من الورشات هذوكم هما بعدهم هما بيدهم هذوكم خدموا معايا في الكور ميتراج تاعي لانتريت هذيك فيغوراسيون
1: معناتها مشيت للتيران وبعد سنوات تلقاهم زملاء
0: واحد منهم
1: معك
0: واحد منهم على الاقل منير
1: العمل
0: يعمل تو ايماج فهمتني وماشينري كل ما يقرا تو سينما في ايكول بريفي يقرا سينما
1: يعطيكم
0: اللي كان يفكر في حرق نحكي لك باش نربط هذا بهذا شوف فاش الفعل
1: وربما يسافر معناتها بامور قانونيه ويخدم من برا
0: كان محبط كان معناها يفكر في حرق تو عنده افاق اخرى
1: ابواب تحلت
0: تحلت ابواب ومغروم والغرام كبر له برشا معناتها فهمتني منير الصغير تحياتي ليه فيستون نعيط
1: تحيه لمنير الصغير نمشيو لاعمالك الجديده
0: نكمل نحب نكمل مع نسيج حي
1: مازال نسيج حي
0: النسيج الحي هو خريطة سينمائية تفاعلية للأحياء التونسية باش تكون منصة بعد ناكلوا هذوما دي بتيت دي بتي فيلم دو دو دو 3 مينوت بالتليفون نسيج حي الحي والحياة في الحي الحي كما هو سمر بالكاميرا اللي هو تليفون معناها خرجنا صورنا بالتليفون
1: نعم
0: كل صورنا في الأحياء نتاعهم كل واحد معناها ناقفوا اللي باش يصور هاو معناها ناخذوا من بعضنا ياخذ يصور بتليفونه في الاخر كل لمينا لي ماتير باش نخرجوا منهم فيلم بالتليفون تاع يكون فيه تاكس سيبا احنا ويكون ماتير شنو تعطينا واحد في المونتاج من بعد نسيج حي هو فهمتني في الورشات هذا شنو لازم نحكي عليه مشروع ثقافي يهدف الى تفعيل دور الثقافه وتمكين شباب الاحياء من ادوات التعبير السينمائي عبر ورشات في الكتاب والتصوير والمونتاج وإنتاج الأفلام والوثائق القصيرة حول أحيائهم وذاكرتهم وحياتهم هذا النسيج الحي هذو ما حصلوا دو بروجي في نفس الوحدة دو في نفس في في البروجي نتاع الجامعة التونسية للنوادي السينما اللي قاعد تعمل فيه إن شاء الله قريب
1: تو نزيدو نتبعوا معاكم اخر تطورات في المشروع هذايا وكل مره مره نستدعك انت مره نكلموا صابر بالرحومه فان شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المشروع نحكيوا على اعمالك انت عاده وجديدك
0: عندي فيلم قصير اسمه سان فالونتان
1: اي
0: قصه لباقيس خليفه
1: عيد الحب
0: عيد الحب
1: اي
0: الى تريني انا ماخذ دعم 2023
1: اي
0: ما تصور كان سنه
1: ايوا
0: صورناه ريسامون وان شاء الله بطولة سوسن معالج تحياتي سوسن معالج وكيف الممثلين منير الزكراوي فاطمة فالحي رياض حمدي ما نحبش ننسى حتى واحد صالح جلاسي والباقية صديقات اللي بتيرول نسميهم كل نشكرهم
1: قديش مدته الفيلم
0: 16 دقيقة وشوية فيلم ان شاء الله في ساتيسفاكسيون من المقربين والتكنيسيان اللي شافوه جسبر انه يوصل وان شاء الله معناها احنا باش نقدموه لايام كارتاج سينمائيه اذا تم اختياره يكون كسوا في المسابقه ولا في بانوراما واللي هو المهم هذا الفيلم وعندي
1: وكم نحن محتاجون الى الحب
0: اكيد
1: صدقني في وضع احنا معناتها توينسا ومش كان توينسا الإنسانية بكلها
0: الإنسانية جمعة
1: في حاجة إلى معناتها إلى إلى إلى جرعة من الحب أمام هالشيء اللي نشوفه فيه جيوبوليتيك وصراعات ومحاور وحروب ومآسي فبالحق نتصور إنه أي إنسان تو معناتها كي تقول وأنت سان فالونتان يقول لك ماذا بين تفرش
0: نحن في حاجة للحب والحلم
1: إي
0: فعلا
1: بي
0: وإحنا جيل تربينا على العاطفة والوجدان
1: وما زلنا ما زلت تحركنا ما زلنا نتحركوا برشا بالعاطفه
0: مي بوركو اوني لا معناها في الاخر بكل باسكو احنا جينا من غادي من سيت ريف من تلك الضفاف فات شريط وثائقي اسمه على الفجاري
1: اللي
0: هو متحصل على دعم من صندوق الابداع. متعب جدا لخاطر مش سهل الشريط الوثائقي عبر المراحل نتاعو. مازال فيه نهار تصوير في سيد عمر بوحجله الحقيقه عنده برشا هدايا.
1: قداش قعدت تصور من نهار؟
0: لا مش من هنا ثم فصل الشتاء وفصل الصيف جمع الفلفل ثم الزيتون تو عندي العولة إن شاء الله في أكتوبر.
1: هذا يحكي على المرأة الفلاح
0: اسمه على الفجيري
1: أي
0: سي لبورت مش بورتريه أن فيت
1: اللي تقوم الفجر
0: أي نساء اللي يقوم الفجر الأربعة الصباح
1: يقصدوا ربي على الفجيري
0: في الكمين
1: كمين الموت
0: من خلال البورتريه بتاع ابتسام اللي هي بنية ناجحة في قرايتها تيتمت صغيرة وخدمت مع أمها في الحقول وسيد سويت تو أخذت ماستر وتخدم في الشركة لبس عليها سابون وأنقذت عائلتها مي ثم بوكو دامور للخدمة هذيك اللي هي تعتبرها الباز انت نجاحها في سوى عيشتهم أمهم تعيش مصغار معها معناها مكدش بينا
1: كانت دافع
0: وقررتهم بها كانت دافع بنسير كي تحكي لها تحكي لها مش تحكي على الفيلم برشا
1: ما تحكيش
0: بك بكو دامور فاحنا مشينا للجانب هذا أكثر منه الجانب السوداوي والتبكيات وكل حكيت عليه من
1: تعاودوا
0: تعاودوا يفهموا مش تشوفوا
1: كمان فحاولت تتخذ زاوية مختلفة
0: حاولت لعد شيء
1: اي لا زاوية مختلفة في التعاطي مع نفس الموضوع
0: هذا ان شاء الله يكمل عندي فيها مازال فيه نهار العولة
1: هاد زغريت والجو
0: والخياطة يدخل الراجل يجلدوه
1: دي ما هو من عاداتنا وتقاليدنا
0: طبعا بين كل شيء خلاف فزت هذيك أنا نهارة العولة نهرب
1: كهو ذوكم حاجات معناتها نتميزوا بها احنا توانسة وموجودين في ديارنا قبل ونعملوا عليهم كيف كي نتفرجوا فيهم ولا نشوفوهم فانت باش تبربش برشا حنين معناتها في قلوب الناس اللي باش تفرج فيه هذايا على الفجيري. اذا نختم معاك كلمة الختام صديقنا المخرج سامي الحربي وشنو تقول للهواة للمبدعين للمغرومين للي صعبت عليهم شوية الحياة والخدمة هذه لأنها مهنة صعبة تتطلب برشا مجهود وبرشا صبر زاد
0: والله المثابرة طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة
1: أيوة.
0: ما ثماش المثابرة والعمل والإيمان سيرتو أنك تؤمن بشيء أنك تحب تعمله والأهم من ذلك كله أنه الفن هو رسالة إنسانية قبل ما تفكر في أنه باش تعمل اسم منه يعني نجم مفهومة ما يهمنيش
1: والفلوس
0: الحقيقة بيانسير لك لازمك باش تعيش لازمك تكون استراتيج تعرف الحقيقه معناتها ما نعرفش ما عنديش
1: يعيش عايش بالكدا
0: تو ديبون الحقيقه وانت وين تحط روحك ثم ناس تعيش منهم بكدا مدين نحكي تعيش وي ناس مثلا كي شوازي دوتر بيست يعمل يخدم الببليسيتي يخدم الدراما المسلسلات بوتيتر جو دي معناتها وي ثم وي ثم شكون
1: واللي يحب القضايا الانسانيه
0: واللي لا لا تعيش شبعان روحانيا وكذا تحاول تعيش كاو فهمتني تو انا تو ضربوها ولي ثم قالتو كيما نقولوا غادي معناها ما عادش يهمني كيما قال جريدي وين عايد دينا
1: مازال نفس الشغف مازال غرام
0: طبعا
1: مازال كل مشروع جديد تلقى روحك بنفس الحماس
0: نفس الشيء صدقني افيك بوكو دامور جو في سا معناتها لو فات اني نمشي نلوج في المواضيع هذيك معناها اللي عندها قلت لك حس انساني عمق انساني سي تيل ما دوفيز ما عنديش حاجه اخرى بون الحمد لله في الاخر بكل ميمو مذيع حد في الاخر مي لبس انا جدي بيان معناتها مش نعمل نكشف على ثروتي الحقيقه اما لبس ابي من اسره المحراثي
1: الحمد لله الحمد لله
0: نعم.
1: يا سيدي شكرا ليك نورتنا تعلمنا منك برشا حاجات نتصور اللي سمعونا زادا اكيد استفادوا من هذه الاستضافه الثريه وجدانيا انسانيا مهنيا ميدانيا فيها معناتها تجربه حقيقه انسانيه كبيره برشا في مهنه السينما ان شاء الله بالتوفيق لك سمير الحربوي ولكل زملائك ولكل انسان يحمل في قلبه وبين اضلعه بالحق معناتها الوجدان والعاطفه والانسان يكون إنسان فقط.
0: أبسلمو.
1: في كل مهنة إن شاء الله يكون أي إنسان يمارس مهنة يحبها ويكون إنسان يحمل رسالة، لأن كل المهن فيها رسائل تحمل وتبث. شكرا لك مرة أخرى. هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، شكرا لكم على حسن الاهتمام والمتابعة. إن شاء الله في حصة جديدة مع ضيف جديد في موضوع آخر من حديث السينما، ملتقانا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
2: Moteur. Action.
3: Hadith au cinéma.
4: Signore e signori, buonasera. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et messieurs, bonsoir.
5: في أيام قرطاج السينمائية الأولى 1966.
6: احنا شادينا صحيح باش تعمل لسان بيك كل شيء.
7: أنا زوفونيت، بلادي قرطاج، يعيش فيها أميرة. قاوموا العدو. مادام عندنا قوة ومادام حب الوطن يغذي في عزيمتنا.
8: وكالشوجرة اللي قامت على فيلم كل مرة أخذوا رد.
9: في أفلام تكلفت وتكلفت مبالغ كثيرة وما لهاش أي معنى.
10: وما ننساش بأن كل الأفلام اللي ذكرتها القائل أو الأرضية بتاعها أرضية سينمائية، رؤية مش كلام، رؤية وإدارة ممثلين والمزيد.
11: Merci beaucoup to the festival, the Cannes, for this Palme d'Or d'honneur.
12: حديث السينما مع وصال الكسراوي.
13: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
14: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة. باش يحضر معنا ضيف، نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
15: عسلامة مدام.
14: مرحبا،
15: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
16: ان شاء الله.
15: لكلكم باش توليوا تشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
14: زينب
15: اختم معاهم، نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
14: يلا
15: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا ماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
17: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة إنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
18: لا للمخدرات، نعم للحياة.
19: أنغام من كل مكان.
20: أنغام من كل مكان.
19: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
20: مع مروان البدوي،
19: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
21: وغدا سيجري دمع عينك فرحة، وترى السحائب بالأمان أمطرت، وترى ظروف الأمس صارت بلسما، وهي التي أعيتك حين تعسرت وتقول سبحان الذي رفع البلاء من بعد أن فقد الرجاء تيسرت.
2: إذا ضاقت بك الأبواب أرضا،
21: إذا ضاقت بك الأبواب أرضا، فباب الله دوما لا يضيق. وأبشر
2: وأبشر
21: أبشر، سوف تنهمر العطايا، فمن تدعوه منان رفيق.
19: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.
1: Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer. Albert Camus.

أصالة الرأي صانتني عن الخطر، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل. فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزلي، ودع غمار العلال المقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل. يرضى الذليل بخفض العيش يحفظه، والعز عند رسيم الأين نقي الذلل.

والحظ عني بالجهال في شغلي، لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عنهم أو تنبه لي. أعلل النفس بالآمال أركبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.

0: سأصير يوما ما أريد، سأصير يوما فكرة لا سيف يحملها إلى الأرض اليابان ولا كتاب. أنا الغياب، أنا السماوي الطريد، سأصير يوما ما أريد.
1: أنغام من كل مكان.

0: العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. أفعال من تلد الكرام كريمة، وفعال من تلد الأعاجم أعجم.
1: إذاعة تونس الثقافية.

0: أقلام من كل مكان مع مروان البدوي.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء. وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. ولا تري للأعداء قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء. ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء. ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا، ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
2: أنغام من كل مكان.

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
0: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
2: راديو كولتورال نقطة بي أم.
0: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
2: بمحطاتها المركزية والجهوية،
0: أخبار،
2: متابعات،
0: مواكبات،
2: تسجيلات ومعلومات.
0: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
3: الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي؟ وين أنتي وين هي؟
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت. أمي
5: شبي بنت؟
4: عندي ما نقول.
5: هي احكي هالنسمع فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.

0: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
1: ومضت الحصة.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: صوت إرادة الحياة.
1: اهلا وسهلا بكم الى هذه الحصه الجديده من برنامج احباء الحكمه لمعدها استاذنا العزيز الدكتور حمادي بن جبلة. نحاول في هذه الحصه ان نواصل ما بداه استاذنا العزيز حمادي في عدد من المواضيع الفكريه، وذلك ما يستوجب منا ان نذكر بما طرحه وقدمه في حصص سابقه، حيث انه في لقاءاتنا هذه اقترح معد هذه الحصه من جمله ما اقترح طريقه في كتابه تاريخ المعرفه البشريه. نقول المعرفة عامة لو سافوار، حتى لا نقصر ذلك على الفلسفة والعلم، غير أننا لا ننكر أنهما أخذا نصيب الأسد في حديثنا، ذلك أنه لا يمكن لحصة كهذه أن تطمح إلى الموسوعية، إلى الشمولية، إلى العلم الكلي. ولئن نحن ركزنا على الفلسفة والعلم فلتقديرنا أنهما يشكلان القوتين اللاماديتين الدافعتين إلى التقدم الحضاري الشامل، فضلا عن أنهما منهجيا يشكلان أنجع السبل المباشرة واللامباشرة للنفاذ إلى ما يمكن أن تكون معاني الإنجازات الحضارية عامة والإبداعات المختلفة في باقي مجالات الأنشطة الإنسانية مثل الفن والسحر والدين والتقنية والميراث الطبي إلى غير ذلك. وتبين لنا أن منهج كتابة التاريخ الفكري يكون أقرب إلى الحقيقة إذا ما قسمناه تاريخيا إلى لحظتين وإن كانت غير متساويتين، ما قبل الحداثة والحداثة. اللحظة الأولى بدأناها اصطلاحيا مع قدماء المصريين وقدماء العراقيين، ففي سومر على ضفاف دجلة والفرات كما على ضفتي النيل بدأ التاريخ وظهر الإنسان، وبدأت جميع العلوم التي ورثها اليونانيون والعرب وأوروبا اللاتينية المسيحية حتى سنة 1543، سنة قيام الثورة الكوبرنيكية التي بشرت بالعصر الحديث قيما عملية أخلاقية وسياسية ومفاهيم نظرية فلسفية وعلمية وممارسات ميدانية مختلفة اختلافا شبه تام مع الحداثة، مفاهيم نظرية فلسفية وعلمية وقيما عملية أخلاقية وسياسية وممارسات ميدانية. وخلص معد هذه الحصة دكتور حمادي بن جبلة من ذلك إلى نتيجة أولى، وهي أنه لا يمكن موضوعيا كتابة التاريخ الفكري دون أن نجعل من العراق القديم ومصر الفرعونية منطلقا له، وأن نعتبر قدماء المصريين وقدماء العراقيين جيل الإنسانية الفاتحة، ودون أن نجعل من الإغريق ورثة أبرارا عرفوا كيف يحسنون التتلمذ ويرثون ويرتقون ارتقاء بديعا بما ورثوا عن العراقيين والمصريين من معارف. فما من علم واحد نشأ في بلاد الإغريق ولا في أي بلد أوروبي، ولكن جميع العلوم تطورت على أيدي اليونانيين وورثها عنهم العرب يوم أحسنوا التتلمذ على اليونانيين، وبذلك تشكلت أول تأليفية معرفية بابلية مصرية يونانية عربية في تاريخ الفكر الإنساني، ورثتها أوروبا عن العربي واشتغلت عليها حتى الثورة الكوبرنيكية. وبذلك يحق لنا أن نقول أن عصر ما قبل الحداثة عاش على تأليفية بابلية مصرية يونانية عربية أوروبية، وأن تلك التأليفية شكلت ثقافة ما قبل الحداثة في جميع المجالات الجغرافية أو في جميع المجال الجغرافي الممتد من بحر العرب والمحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي، بما في ذلك بلدان البحر الأبيض المتوسط شرقية وغربيه وجنوبه وشماله. وما من أحد لا يعي وإن بدرجات متفاوتة صعوبة هذا الاختيار المنهجي والمذهبي معا، ولكن تلك المصاعب على خطرها أفضل من الإغراق في تقسيمات ليست بينة الاستقامة، خاصة وأنها تلزم الغي بما لا يصدق عليه. فأوروبا تسمي العصور الوسطى عصور الظلمات، في حين أن تلك اللحظة من تاريخ الإنسانية تمثل عند العرب عصر الأنوار بامتياز، ولا من شك اليوم في أن تلك الأنوار العربية هي التي كانت السبب المباشر في الإحياء الأوروبي الذي ينبغي العود به إلى القرن الثاني عشر، خاصة كما يقول ذلك ألكسندر أوغست كونت وألكسندر كويري مثلا. اليوم نقترح على أحباء الحكمة وعلى منتجها وعلى مستمعات الإذاعة الثقافية ومستمعيها محاولة تطبيق ذلك المنهج الاندماجي على تاريخ الفكر في تونس، إذ يبدو أنه من الشائع الفاسد أن الفكر التونسي خاصة والتاريخ التونسي عامة لم يبدأ إلا مع الفتوحات الإسلامية، في حين أن تلك المرحلة على أهميتها القصوى لا تشكل إلا جزءا من تاريخنا الفكري الفلسفي والعلمي والعقدي، لا بالعودة به إلى قرطاج فالاستعمار الروماني فحسب، بل إلى ما قبل قرطاج وما قبل الرومان، ربما إلى العهد القفصي ومعبد القتار، أي إلى حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد. هذه بعض الأفكار التي حاولنا تحت إشراف الأستاذ حمادي بن جبلة أن نلخصها فيما تفضل بتحليله باستفاضة وبعمق في حصص سابقة، ولكن الواجب المنهجي كما يقول الأستاذ حمادي بن جبلة يفرض علينا أن نذكر بما تفضل به في حصص سابقة ونفتح الأبواب والبوابات إلى أفكار أخرى. حمادي، يبدو أننا سنحاول أن نعود بالفلسفة إلى التاريخ، سنعود إلى العهد القبسي، إلى معبد القتار، إلى حوالي 10,000 سنة قبل الميلاد، لا من خلال الدرس التاريخي الأكاديمي الصرف، ولكن من خلال بوابة تاريخ الأفكار بطبيعة الحال خدمة لما تفضلت به في هذه الحصة من برنامج أحباء الحكمة لمحاولة تتبع هذه الأفكار، وخاصة وأنت تلج إلى التاريخ التونسي عامة وتلج إلى بوابات مهمة جدا في معرفة ذواتنا. كل الشكر والامتنان لك مسبقا أستاذنا الجليل دكتور حمادي بن جبلة، وطبعا أهلا وسهلا بنا في حصتك أحباء الحكمة، ولك الكلمة للاستفادة مما ستتفضل بتحليله وقولي في هذه الحصة من برنامجك أحباء الحكمة.
4: بارك الله فيك سي سفيان، ومرحبا بمستمعاتنا ومستمعينا. هو لابد لنا من يعني أن نبين أكثر أننا نحاول قدر الإمكان وبما أتينا من إمكانيات متواضعة أن نتحدث قليلا عن تاريخ الفكر في تونس. من هذا أدش نحب معناها الحقيقة، في شك معناها الحاجة اللي ربما الآن متفق عليها أو يخيل إلي أننا فعلنا ما أمكن فعله أو قدمنا ما أمكن تقديمه ليكون ذلك الاتفاق ممكنا، وهو أن لمن شاء أن يحج إلى أثينا، هذا من حق مثل هايدغر ومثل شسمه رونو أكل اثنين، أن أثينا والإغريق بلاد عظيمة لا ريب فيه، والإنسانية مدينة لها بما لا يمكن أن ينسى وما لا يمكن أن ينكر، غير أن ليكون الحج مبرورا إلى أثينا لابد من رخصة من قدماء العراقيين وقدماء المصريين من الفراعنة والبابليين، لأن الإنسانية ولدت هناك، واليونان من تلاميذ الجيدين، يعني هذا لا ريب فيه، اسمه مؤرخ في سعبر معناها اسمه تيودور دو سيسيل سقلي، تيودور سقلي ولا معناها يقول لقد زرت، هو مشى لمصر وهو مؤرخ، قول لقد زرت البيت الذي كان يسكن فيه افلاطون لما كان يدرس في مصر، هيليوبوليس. هيليوبوليس يعني اليوم اسمها شو اسمها في مصر القاهرة معنا هيليوبوليس، مدينة الشمس أو مدينة الإله، موقعة الشمس هو الإله، مدينة الإله هيليوبوليس معناها عين شمس هي التو معناها. فقول قال له العلماء مصر، ويعني العلماء يعني الكهنة، فمش حاجة أخرى غير الكهنة وفماش حاجة أخرى غير الكنيسة، إن أفلاطون مكث هنا عندهم 13 سنة. نفرض لا يمسالش الواحد طول، نفرض أنه مبالغة، خلينا نفرض غلط مليش ما فمش ما عنديش مشكلة معناها. المؤرخين الاخرين الكل يقولوا افلاطون مشى وقرا والى اخره، اما حتى حد بيذكر 13 سنه الا ايش اسمه هذا
5: الصقلي.
4: اي الصقلي، ديودور الصقلي. تو تقول 13 عام اخي، ومش هك، وكان كيفاش يصرف على روحه؟ ما هو تعرف من العائلات الارستقراطيه الكبرى افلاطون، يعني ما هو جده هو مؤسس الدوله اليونانيه، معناها بحيث مش مشكله معناها من اكبر العائلات، وربما يعني يهز الزيت من أثينا ويبيعه في مصر. مصر ما عندهمش برشا زيت، لا باش يصرف على روحه وباش يكري وباش كذا، معناها مش مشكلة، وهز العبيد نتاعه فاللي معاه ليقوا فيه إلى آخره، معناها كما يليق بالكبار القوم. وهذاك علاش مثلا إفلاطون هو يتحدث يعني في كتاب القوانين كيفاش دوعية باعتباره مصري كذا، وباعتباره الآن ولا من علماء من نجباء التلاميذ، فهمت ولا؟ دعي إلى موكب تنصيب أحد الملوك في أحد الفراعنة، يعني توفي أحدهم جاء الآخر خلفا له، فدعي أفلاطون لحضور ذلك ويتحدث عليها في كتاب القوانين وينكر على المصريين. واضح يعني الأهمية القصوى التي يوكلونها أو التي يعطونها لرجال الدين في السياسة، قول هذا ما كرهمش يعملوا كاك. أما معليش، كل حال المهم أنه حتى بس يدعى إلى حفل تنصيب وهو أجنبي إلى حفل تنصيب الملك، فذلك يدل على عشرة تكونت وأصبحت يعني بين إفلاطون وبين العلماء، حتى أن أمره بلغ إلى صاحب الأمر الملكي فاستدعاه. هذه الحاجة. الحاجة الثانية اللي ندخل فيها كاك باش نفرق كيفاش معناها التلمذ هذا، هو يعني كانت الحرب سجالا بين اليونانيين وش اسمهم الفرس، حيث حروب قديمة معنا، ومعنا احتلوا وحكاية اللي تو يجري وبتاع الجري هذاك الماراثون إلى غيره، حيث أنت تقول يعني. لكن المصريين جاءوا مع اليونانيين ودافعوا عن اليونان ونصر اليونانيين على الفرس، فاعترف لهم اليونانيون بذلك الجميل. وأكثر من هك يعني حتى أصبح من حق اليوناني أن يصبح مواطنا مش أيوة يعني أن يصبح مواطنا مصريا، يعني ثم في عهد الملك فلان نسيت الحقيقة شكونه، من أعطاهم كل التسهيلات والتزاوج بيناتهم إلى آخره، بحيث التقارب كبير، دام قرونا هذا التقارب. يتحدث عليه إفلاطون أيضا في كتاب التيماوس، في كتاب التيمي يتحدث على جده سولون، يعني شنو في وقت اللي مشاه هو جده أيضا قرأ هناك، لكن قرأ العلوم السياسية إلى آخره، حيث لابد لنا من أن نعتبر هذا شنو نقول لنا أنه أثينا ما كان لها أن تتعبقر، وهي عبقرية فعلا لولا طول تتلمذها على مصر الفرعونية وعلى بابل العراق القديم يسميوه يعني البلاد ما بين النهرين، هذا نحب نفهمه. هذاك علاش المصريون والبابليون هم المبتدئون واليونانيون هم الورثة، وإذا كنت تذكر معناها المتتلمذون، تذكر قلنا شنو اللي عملوه المصريين، قلنا ما من علم واحد، وهذا زيد أكده، نشأ في أوروبا ونشأ في اليونان. أنت تعرف يعني هو حتى كلمة أوروبا اسمها رأي جميلة فينيقية، يعني هكا بنية سمحة فينيقية، يعني معليش مغامرة تعش هزة وسموا عليها أوروبا بكل أوروبا. ويظهر لي في الأساطير ما فيش فرد فرد مناسبة أو فرد فترة في نفس ذات الفترة التي هاجرت فيها عليسة وكونت قرطاج والأخرى هاجرت إلى أوروبا، هذا من ناحية. وفترة الفترة التي هاجر فيها طلاس إلى مصر وإلى لأن تقريبا في نفس الفترة بحكم خلافات في مدينة صور تير كذا لا يعني تفتت هؤلاء القوم. أنت تشوف كيفاش مجال حضاري واحد ما فيه سامي وندرسون والآخر، أنت تشوف الساميين وندرس شنو الاخرى، معناها ما فيش هذه الحكايه دي. فيعني الانجاز الكبير لليونانيين انهم استطاعوا، وهذا لا ينكر عليهم، ان ينظموا تلك المعارف التي انتجها المصريون وانتجها البابليون. اش معناها ينظموا؟ اي ان يحولوا المعرفه الخبريه، المعارف المتراكمة، إلى أنساق برهانية ديمونستراتيف. تقريبا كل الأشكال الهندسية يعرفوها ويعرفوا علاقاتها إلى غيره، لكن كيف تبين؟ معناها مثلا سالش نعقل عليها وإحنا صغار، نقول نعمل سيميليتود دي تريانجل، يعني تماثل المثلثات، تنجم حتى تحسبها بالوحدة. علاش تقعد يقول لك لا المشكلة مش معناها تقيسها بالمسطرة باش تطلعها مثالية يعني متجانسين ولا لا، يعني متناسبان ولا لا. لا لا، لازم تعمل البرهنة، تيورم دي بيتاغور، تيورم دي بتاليس إلى آخره، يعني كيف نمر من المعارف إلى العلم المنظم أو العلم البرهاني التي سميناها لحظة الصورنة لا فورماليزاسيون، أو لحظة الأكسمة لأكسيوماتيزاسيون. هذا لكن نشأة العلم وتقدم به، يعني أنت علم الفلك راه يعني كما نشأ في بغداد، فبغداد يعني في بلاد الرافدين يمكن 3000 سنة قبل المسيح، حتى كوبرنيك لم يتغير تغيرا أساسيا. ما في شك أصبح دقيقا، ربما بدأت ينظر إلى آخره، ولكن راه حتى البرهنة، حتى القيمة التقنية للعلوم، يعني البرهنة مثلا، يعني تقنيات الحساب، الجمع والطرح والقسمة إلى آخره عند المصريين هذه موجودة. يعني شفنا قلنا معرفة كيفاش التيورم دي بيتاغور، ذكرناها مرة، موجودة التوب في متحف لندن، اللي يحب يمشي يشوف عند في كراسة متاع وليد صغير، مش كراسة متاعنا، يعني على خزف مكتوبة التيورم دي بيتاغور، اللي قلناها كيفاش حامل 3 مع 5 3 مع 4 يساوي 5، فهمتني؟ تو 3 مع 4 ما يساويش 5. دونك شنو باش تكون صحيحة؟ شنو يعني تحطهم الكل، يعني ترفع للمربع، تقول 3 مربع، 3 في 9، و4 مربع يساوي 16، أو 9 و16 يساوي 25، يساوي 5 مربع، ما في شك. يعني هذه موجودة ومكتوبة، دونك ما فيهاش أشياء أخرى كثيرة، يعني كيفاش نعمل الحساب، كيفاش نقل حتى التريجونومتري في العراق، لأنه الفلك لا يستقيم، يعني لا يسلس لطالبه إلا بالحساب، الحساب الستيني، يعني شو اسمه، يعني لو سيستيم سيكزاجيسيمال.

إلى الهندسة أمني حاجة منك. واللوخين محتاجين أكثر إلى الجبر وإلى الترجونومتري. أنت تشوف المهم هو أن هذه العلوم ورثها اليونانيون تعلموها بشرة. حتى قلت لهم شايف أفلاطون يذكروه أيضا معاه مش يمشي معاه أكبر عالم رياضي في أثينا وقتها. تحدثنا ذات مرة عن بيروز وهو عالم يعني فلكي عراقي قديم تقريبا دعي إلى أثينا يعني بعد موت سقراط وأفلاطون يعني تقريبا القرن نقوله عن الثاني قبل الميلاد ليعلم الأثينيين اليونانيين علم الفلك. ومش هكذا تتربينه بحاجة أخرى موتار علم الفلك الأسترونومي تابعوا الأسترولوجي يعني التنجيم باش يعرفوا غدوة شفما وش ما فماش إلى آخره. وأعجبوا به كثيرا وعلمهم الكثير حتى أنهم يذكروها المؤرخين بما فيه من اللي كنت نحكي لك عليه قبليك هذا الصقلي معناها ديودور دي سيسيل كتابه اسمه المكتبة لبيبليوتك معناها كتاب مضخم حقيقة مضخم. وعادة المؤرخون المحترفون مش كما أنا يأخذونه مأخذ الجد معناها يعتبروه إنسان ثقة قل لك يعني أخذا فاعتراف بفضله عليهم جعلوا له تمثالا. المؤرخ يقول من المال العام يعني مش واحد تمزع عليه لما الدولة من المال العام في قلب أثينا وجعلوا لذلك تمثال يعني لسانا من ذهب. أنت تشوف معنا اللسان دل على العلم واللوغوس والحكاية كل معنا نولافة يعني كل هذا يدل على أن ما قلناه بشكل من المجازي أن الحج إلى أثينا مبرور ربعينك وراه واجب راه به مش ممكن اليوم يعني ننكر فضل هؤلاء لكن ليكون مكتمل الأركان لابد أن يمر من مصر الفرعونية من بلاد النيل وبلاد الرافدين. هذا شنو نحب نقول هذا يعني احنا وقت اللي مش نقوله احنا الـ معناها الـ يعني كيف تطور الفكر البشري معناها بجد معناها نقرا هايدغور نقول يعني شكون يدجل امني وقت اللي نقول لك راهو كل شيء نرجع به لأثينا وحتى ما قبل سقراط ما هذاش معناها هو نيتش هذا بدات في القرن التاسع عشر اور كي تخوهم الكل هكا اللي يحدث عليهم كلهم قراوا في مصر عمره ولا يتحدث على مصر عمري ما شفت نص ويشهد ضرب حتى نقرا كتب هايدغور الكل عندي والى الان امني عمره ما تحدث لا على هؤلاء ولا هؤلاء يعني كانما هم يعني نزلوا من من من زوس يعني من الاله زوس مكتملي العقل الور في نهايه الامر هم تكلموا عن يعني عن علم ورثوه من المصريين. باه هذه الحاجه اللي حبيت الحاليه يعني نقولوا احنا لابد لنا من التمييز بين هذا وذاك. نفس الشيء نحب نعمله لتونس يعني مش ممكن اليوم مثلا وقت اللي يعني جزء هام كبير من تاريخنا الفكري يقول جيدا تاريخنا الفكري نذكرك انا قلت هؤلاء اجدادي شكون من بحر العرب والمحيط الهندي حتى المحيط الأطلسي كل هؤلاء ثقافة واحدة علوم واحدة وفلسفة أو فلسفات متقاربة خلينا نقول ثقافة واحدة كل هذا وكلهم أجدادي بشكل من الأشكال يعني قدر المصريين مش ننكر فيهم أنا مصر بلادي يعني كما فيها اليوم أم كلثوم الله يرحمها لا كان فيها شو اسمه يعني علماء كبار وكان فيها ملوك كبار كان فيها معناها رمسيس الثاني حاجة أعجوبة يعني من عجيب الزمن إلى آخره كما كان حمورابي في العراق. هؤلاء معناها من ثقافتنا ومننا كما تدخل لنا مش تلقى الأمازيغ أو البرابرة سي محمد فانتر يعني يقول راو الأمازيغ هذه كلمة جديدة القدامى ديما يسميه البربر معليش معناها ماشي انا نقول سي محمد راهو يعني شنو نقول انا يعني مرجع اساسي في الدراسات هذه ما حتى مش خاصه الحاجه عملها في كركوان حاجه من اروع ما يكون وفي مجلس ميم
حيث اكتشف

0: انه مجت مين بلاد تعود الى 2500 سنه قبل المسيح، ما كنتش نعرفها بكل معنى، عشت فيها طول عمري لكن ما عرفهاش. لا هو حتى القبورات اللي تشاف بالقاع المغاغر في سيدي سالم، حيث نقولوا احنا في تاريخ الفكر في تونس ينبغي ان لا نقتصر على ولا حتى مجرد التركيز معناها وحده على الفترة التي بدأت مع الفتوحات الإسلامية. نحن الفتوحات الإسلامية وما قبل الفتوحات الإسلامية. قل أنت علاش؟ في نهاية الأمر لك أن تتساءل، هل يمكن لشعب ما أن ينسى لحظة من تاريخه؟ يعني إحنا ولا غيرنا؟ تشوف يعني ثم الماضي البعيد يصبح لا شعوريا ولكنه يكون فاعلا فيك. مثال شان ربما انا عملت حتى من ذول الدرس في الجامعه عملته على ام كتنبو معاش ولا لا محاضره في وزاره الفلاحه مده عامين توا على الماء وجبل شو اسمه الى اخره. فانت يعني تشوف قلت لي الارياف التونسيه وهذه نعقل عليها انا صغير باعتبار ريفي، يعني على عرس الذيب. تو عرس الذيب هذا اتنحى انا يعني خلعه كما نقول احنا الاب الجلاسي الاول، وهو الاب مش الاب شو اسمه البابا، البابا القديس جلاز بريمي جلاز الأول الذي أصبح يعني بابا روما من سنة 492 إلى سنة 496، يعني قد 4 سنين غير المسيحية تماما. ما فماش حاجة في المسيحية اللي مش نفهمه ما بدأتش في تونس وإلا في سوريا، ولكن ولو أنه في سوريا مخر شوي، لكن البدء الأساسي في شكل فلسطين ثم تونس وخاصة في الكاف وقرطاج، هؤلاء الذين صنعوا الفكر المسيحي والذين صنعوا بالتالي العقلانية الدينية، معناها نقول جيدا العقلانية الدينية. رانا نتحدث عليهم واحد شيء غريب، يعني ثم واحد اسمه مادور، مش دو مادور، هو اسمه ألفونس يظلي دو مادور. مادور هذه قرية أصبحت تابعة للجزائر بعد الاستعمار، أما هي الاستعمار الفرنسي، أما هي يعني كانت تبع اللي سميها في العادة ذاك إفريقيا اللي هي تونس، ولا تمشي حتى العنابة وكذا. معنا شعنا في مادور، معنا حقيقة كي تقرأها اليوم كأنك أنت تقرأ جان بول سارتر. لا لا ماذا بي باش يعني نجيبوا النص هذا ونعطيه ومع شكون يتحدث مع تلميذه. أشكون تلميذه سيدي؟ القديس أغسطين. القديس أغسطين أصبح قديسا وكذا، وحب يجيب أستاذه يرد مسيحي، وأستاذه يقول لا راهي المسيحية فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني والعيب الفلاني، لا يستقيم أمرها بحال، وبقي على ود معناها فما حتى مشكل، عمره ما دخل المسيحية، ولكن كي تقرأ تقول بربي ماذا جاءت به المسيحية بعد هذا. يعني شنو هي الحكاية معناها اللي تقرأ هذا معناها دوماتور ما تقول شوفوا النص ونشوفوه. ثم ناس أخرين اللي احنا ماذا بينا نطلعوا عليهم ونقرأوا مع الواحد يوسع باله، يعني بس تشوف أنت شنو ما اللي أنا من تاريخي ومن هويتي ومن بلدي، وما هو الذي ليس من تاريخي ولا من بلدي ولا هو ولا من هويتي. أما مثلا حاجات نجم لكن نقول احنا مش ننصح، انا ما ننصح حد، ما نعلن عليه مورا، هو اللي يحب يقرا ولا. ثم كتاب حقيقه رائع انا اسمه اتر اوتوكتون دوفينير اوتوكتون، هذا عمله زميلنا نبيل قلاله وزميله معناه مع سيد بشير ولا كذا، ومنشور كتاب مضخم ياسر على ما معنى ولد البلاد، ما معنى تقول انا تونسي ولا تقول انا مصري ولا تقول انا اوتوكتون الاوتوكتوني معناها يعني هو يقول ان تكون اصليا وان تصبح اصليا. يعني مكش مركب تركيب، لا لا يعني تونسي حق وحقيق. ما هي السمات التي تتوفر فيك لتكون تونسيا أصليا وبالتالي ربما مختلفا عن غيرك إذا كان هناك هنالك اختلاف؟ هذا الـ الـ الـ الـ الكتاب اللي بريمار الواحد يشوفه يعني، خاصة من هذا اللي مثلا فيه مقالة نتاع سي لطفي بالحوشات، سامحني إذا كان نغلط في اسمه خاطر بالحروف اللاتينية مكتوب الفرنساوي امتوالا وريم خضر زولي امتوالا على جابل على قفصة. يعني كيفاش نعدوا المقالة اسمها قفصة في يعني كما إلى لمير في بجد معناها تقعد بات مش انت سامحني ما غلطت شوي يعني مش 12 سنه 80 الف سنه او 100 الف سنه الخلاف في 20. ونعقل انا زملائي في كليه 9 ابريل اللي يعملوا في الدراسات هذه قلت لهم انتم عملتوا يعني الخلاف بين التقديرين بين 100 الف سنه بحيث تصبح اقدم من الفراعنه واقدم من البابليين واقدم من جميع خلق الله. وهذا كعاش حتى في التاريخ يسميه لير كابسيان يعني العهد القفصي. وهذايا فيه أقدم معبد معبد الكتار يعني معروف في الإنسانية. كيف لنا نحن أن نتأمل هذه الأشياء والواحد ما يظنش روحه على خاطر تونس أمس برك تولد عنده 1500 عام يودي يزي من اللعب شو 1500 عام تقول الراجل يقول لك هو حتى الشهيد القريب اللي راح وقت اللي كان وزير الثقافة موس كان يسميه كاتب الدولة للثقافة ساعتها نخدم صحافي وهو لذاعة تبعته وكان يسميه كاتب الدولة للثقافة والإرشاد والإعلام والحجم هذا دونك هو الباترون تاع الإذاعة. من الحاجات اللي وقت اللي تلقيت أنا وقتها وكذا كان متغش عليه بعد رضاني أعطاني كتاب اللي أسرته وزير الثقافة اللي فيه على الكتار وفيه الحكاية هذه وقتها نسيت اسمه شكون اللي عمله الزميل مكتب فريمو هايل. وهو تجي تقرا الحكايه هذه وتقول كيف معناها لأمة او لشعب عمره على الاقل تقدير من هنا معناها مش الغادي من العصر الحجري وندرس نو يعني مما قبل التاريخ الى بري استوار وانت يعني الى حد الان امد ولا وكيف لذلك الشعب ان ينسى ماضيه الثقافي او ان ينسى فكره يمكن ان كما يقول فرويد يعني سباس يعني معناها سادفيا لا طق يعني معني يختفي الاثر يختفي الفكر ولكنه يظهر من فتره تانية لاخرى كما قلنا حكايه يعني شو اسمها هي عرس الذيب يعني في اليونان مش اليونان الرومان يسموه لوباركال لوباركال يعني لوب لوبوس يعني الذيب يعني لوباركال هي يعني عريس كان احتفاء بذكرى أسطورة الذئبة التي ربت شو اسمه روميوليس امدي ولا لا ورضعته الى اخره وكبر بحيث جدتهم كانت تحب هي ذئبة امدي ولا. وبالتالي كل عام وقتاش سيدي سفيان لو 12 فيفريي يخرجون حفاة عراة ويعني بشكل فاحش جدا امدي ولا والله اعلم شنو يتم في الظلام امدي ولا والى اخره. ثم في الاحتفال هذاك السنوي فلما جاء الاب البابا جيلاسي الاول وهو ولد الكيف كافي الكيف جيلاسي اسمه جيلازيوس جيلازيوس معناها الاول ولا هذا وقعت معناها مصاعب كيفاش مش ينحيلهم كذا وراه الدنيا مش تبحر ومش يجرى كذا ويجرى قال ما يجرى حتى شيء نحيوه وعوضوا بسان فالنتان يعني لدوز فيفريي هكا هو وحتى سان فالنتان راه سوري في سوريا يعني انت تشوف كيفاش قال معناها يعني تقريبا إرث من عندنا. واللي تعرف أول ترجمة مثلا للكتاب المقدس الزيفانجيل واللاتينية يعني قام به تيرتوليان في قرطاج لنا يعني أول ترجمة وأول أكل تقاليد وأكل حكاية الكل يعني بنيت هنا في تونس. بما فيه في بما فيها في ذلك كله. هنا في شك اليوم ما عنديش انا يعني ربما الوقت باش نشوفه احنا الكل. نذكر واحد برك واحد برك تو تشوف فيه التونسي بتاع اليوم. من انا ما نشوف فيه حاجه اخرى. هذا اسمه انا شو اسمه يا ربي يعني نقولوا احنا يعني باللاتيني هو نقولوا بالفرنسي يسميه تيرانس لانه عنده اسم. هو مش اسمه تيرانس اسمه الله اعلم. اما علاش هو اسمه تيرانس؟ هو تونسي امازيغي ضبطه الجيش الروماني وسلاحه في يده يقاوم الرومان. يبدو انه في سيره باجا يعني مطار لانه ذيك مطموره روما اهم شيء مطموره روما هي باجا. يبدو انا ما شفتش عند برشا من الناس اما عند واحد ولا اثنين الحقيقه ومزاحم ولا مشتو. وقانون الروماني يقضي بان كل من ضبط ضد يعني يفعل او يناضل ضد الاستعمار الروماني وسلاحه في يده يسترق يصبح عبدا يؤخذ الى روما مكتوف اليدين حتى مش كلمه يعني في الاغلال ويطرح في الساحه العامه مش الساحه العامه تقول انت سوق العبيد ويباع عبدا يعني ماهوش اسير عبد. اخذوا في شك كما الناس الكل كما اخذوا جيغورتا جيغورتا كاميرا وطرحوه في السوق المزاد العلني للعبيد. وكان العاده او القانون يقضي بان يكتب على لوحه توضع على صدري ماذا يصنع ماذا يحسن صنعه. هل هو فلاح هل هو تاجر هل هو كذا بحيث حتى الذي سيشتريه يعرف ماذا سيفعل به. هو رفض ان يوضع اي شيء على صدره فين يحط له حاجه يعمل المستحيل باش ينحاه به يعني جاء قالوا باش مش نقولوا احنا البريح مع الصوت البريح هاك البراح نقولوا احنا الباع. قالوا انت ماذا تحسن كبتيفار؟ قال جو سي كوموندي او زوم ليبر. تو هذا كلام تو هذه المعلومات تلقاها عند ديدرو في الموسوعة موسوعة عصر الأنوار في فرنسا. ديدرو الموسوعة الفرنسية الشهيرة هذه تلقاها عند ديدرو. قل أحسنوا يعني يعني جو سي كوموندي او زوم يعني مش العبيد ولا شنو. هو الرجل مش هذا هو يا من يشتري عبدا يحسن ايوه اصدار الاوامر للرجال الاحرار. طب ما يجيش معنا عاد يقول ديدرو يقول واظن هذا البريح لا زال ينادي الى اليوم يا من يشتري عبدا يحسن اوامر يعني يصلح اميرا على الاحرار. يعني انت تشوف حتى واحد جاء هكا قال والله سمنترس شراه واصبح عبدا عنده في شك منه لا عاد نجم يهرب لا عاد نجم حتى شيء. فوجده من اذكى خلق الله لين اصبح يا سيدي من اشهر رجال الادب اليوناني اللاتيني في روما. ثم عنده حاجه اخرى ما يعرفوهاش انه كان يحسن في شك لغه امه الامازيغيه. هذا ما يقولوش اما طبيعي لانه مشى رجل ما مشاش ولد صغير. لكن يحسن اللاتينية ويحسن اليونانية. ولما يعني ظهر نجمه وأصبح معروفا بذكائه وفتنته وقوة تعبيره الأدبي يعني أصبح معنى مشهور. وجاء في وقت مات فيه بلوت يعني بلوت هذا كان أكبر أديب يعني عاشر شوية معنى مش برشا بلوت توفى فأصبح هو مكان بلوت وأصبح يعاشر الأمراء ويعاشر الأباطرة إلى آخره، ويجالسهم إلى آخره، حيث ولكن ينتج ويترجم، وخاصة يترجم من اليونانية إلى اللاتينية. قل علاش هي هنا اللي اسمعني فريمون حقيقة، ما أنا كي نقرأ هكايا صرت عندي دروب أنا، لأن الفترة التي جاء فيها هي فترة التي غلبت فيها روما أثينا، سيطر الرومان على البلاد الإغريق، اتفقنا؟ هو احنا قلنا هو السنة يعني القرن بين القرن الثاني آخر القرن الثاني الأول ميلادي اللي تحت فيه قرطاج وكذا منها. في تلك الفترة توفي بلوت، بلوت مش مشهور، أعطيك الله، مشهور بقولته التي أخذها يعني تجدها عند هوبس في كتاب ليفياتان، مبدأ السياسة، رد بالك شنو هومو هوميني لوبوس، الإنسان ذئب على الإنسان، ديما ترد بالك، رد بالك على جنابك، رد بالك على كذا، رد بالك على بالك، ويقول لك لو كان الناس عندها ثقة في الناس عمرك ما تعمل مفاتح لدارك، لو تسكر في دارك، لو كان عندك ثقة في جيرانك وعندك، لأنك ما عندكش ثقة. تشبه لنا احنا، مش هما يعني معنى الإنسان ذئب على الإنسان، أي كما احنا نقول لك من الحزم إساءة الظن بالأيام وبالآخرين. من الحزم معناها كل حد ترد بالك، يعني هذه هذاك علاش أرسطوط كيقول الإنسان مدني بالطبع، مش صحيح، معناها مش بعد مش يعودها من خلدون اللي مش نقودها مليح هو كانت أولا، معناها هوبس لكن كانت معناها يسميها لان سوسيابل سوسيابيليتي دو لوم، حقيقة من الصعب أن تحول يعني ما صعب تأنيس الإنسان سوسيابيليتي معناها. قولوا إذا الآخر شي يقول يعني هذا يقول لك الإنسان ذئب الإنسان، الآخر أصبح يعني في المسرح في الترجمة أولا لأن المصر اليونانيين الرومان غلبوا أثينا، ولكن أثينا غلبتهم، هم غلبوها عسكريا وقهروها عسكريا واحتلوها، ولكن روما أثينا اليونان ذهبت إلى روما واحتلتها فكريا. كنت أنت تسمع عندك المعنى ذاك علاش يعني يقولوا يعني هما كلمتين معنى غلوريوس فيكتيس، يقول لك ويل للمهزومين، عفوا غلوريوس فيكتيس ويل لا غلوريوس غلوار غلوار او فينكو معنى لا مش ويل صح عليه غلوريوس غلوار اي معنى اللي انهزم، على خاطر المنتصر ما تحبش تعرف عليه مش ينجم يتصرف الانتصار بتاعه ولا لا. روما انتصرت على أثينا، ولكن أثينا انتقمت من روما شر انتقام وبدلتها تبديلا، وهو ما نشأ عنه ما يسميه الأوروبيون اليوم بكثير من التجاوز حقيقة الهوية الأوروب
1: المسيحية الأوروبية
0: لا الهوية اليونانية يعني غريكو لاتين أيوة مش صحيح أما معليش ما ليش يدبر روس، فلأن أنكروا هذا يعني كيف لنا أن نخضع لمن غلبناه. هذاك علاش ثم الشاعر الكبير معناها تاع شو اسمه هي معناها فيرجيل شاعر من أكبر الشعراء العصر هذاك، لا عاد يقول لك يعني عامل قصيدة معناها يقول لك غريكا كابتا فروم فيكتورام كيبيت ات ارتس انوديت اغريسي لاتيو، يعني كيف ان يعني اليونانيين كابتا معناها كابتي معناها فيروم يعني فيروس يعني انتقموا منها كذا، ولكن هي يعني الا دومتي سون فيكتور يعني سون معناها فيكتوريو يعني سيطرت على شو اسمه على روما فكريا، ومش هك وجبت لنا ثقافه نمنياك معناها يعني جابت لنا الثقافة هذاك معناها لاسيوم يقولوا لاسيوم معناها تقول لاتيوم لاتا اللي موطن قول أنت بالنسبة لنا موطن العروبة يعني موطن اللاتينية اعتدوا عليه وجابوا فيه الثقافة اليونانية شنو بتحب مازال عندك ما تستنى منهم خير هذاك علاش لو سانسور وقتها سانسور كبير معناها ولده باش يموت قل له موت وما تداويش عند الطبيب الطبيب الطبيب اليوناني موت ما سالش لانه ما تبعدش على في حين ان المربيين والمثقفين وكذا غازتهم الثقافه اليونانيه واللغه اليونانيه حتى ان المربيين والنظام التربوي اصبح يسبق تعليم اللغه اليونانيه على تعليم اللغه اللاتينيه باعتبار ان التلميذ اللاتيني يعرف اللغه اللاتينيه بكل حال في دمه أم أبوه واللغة اللاتينية ماهيش لغة علم لازمنا نعرف أنه ما ثم حتى عالم راهو لاتيني روماني مش بكل كما عندنا احنا مثلا ابن سينا وعيد وكذا ولا أرسطو ما عندهمش شوية برا معنا مريما معنا دي تكنيسيان دولار هذا علاش نقول احنا لابد لنا أن نراجع حكاية ابن خلدون أن الغالب المغلوب يقتدي بالغالب مش صحيح هكذا الرومان معناها غالبين ولكن الرومان الغالبون يقتدون ويطيعون ويخضعون للثقافة الفكرية للإنتاج الفكري اليوناني هنا ربما نعاودوهم هذا تنشوفوا احنا في تونس يعني كيفاش ذا التيرانس وهو العبد الذي ذهب إلى روما وأصبح من أشهر أدباء الأدباء اليونانيين في أيوة الأدباء اليوناني أيوة الأدباء الرومان تلا غالب كل حال نشوفهم هذا خاصة تيرانس ودومادور والقديس أغسطين والناس هذوما معنا لابد نشوفهم حتى تشوف وخاصة المذهبية نشوفهم بشوية بشوية معناها كليتو ماكدو كارتاج اللي مشى من هنا لتونس ولا رئيس ما اسمه أكاديمية أفلاطون وهو مشى ولد 40 عامره أستاذ لهنا احتلت قرطاج احتلت قرطاج ما شافش ما نجمش يشوف قرطاج تحت سبائك العصر اسمه العسكر الروماني عمل قصيدة يرثي فيها قرطاج ومشى يعني مشى غاديك لجأ فإذا به أصبح سيد أكاديمية أفلاطون كيف ابن خلدون مشى لهنا ولا الشيخ لازر مواكا ولا كيف الخضر حسين مشى لهنا هذا كيف كيف براتيك مطرود ولا هرب غاديكا ولا الشيخ لازر وراه برشا كامل التوانسة الذين ينبغون ولكن نحن لا تم نوع من منقولش احتقار ولكن عدم تقدير المساج نسميها العبقرية الوطنية
2: ولكن تقدير العبقرية الوطنية يأتي من خلال هذا الدرس من خلال بيت الحكمة من خلال أحبي الحكمة من خلال هذا البيت الذي تشرف عليه رمزيا سي حمدي بن جبلة في هذه الحصة من برنامج أحبي الحكمة كل الشكر والامتنان لك على هذا المجهود الأسبوعي نلتقي معك إن شاء الله أستاذنا العزيز الدكتور حمدي بن جبلة إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق الدكتور حمدي بن جبلة في الإعداد سفيان العرفاوي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء إلى اللقاء
3: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان أحباء الحكمة أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي
2: ومضت الحصة
4: إذاعة تونس الثقافية
5: صوت إرادة الحياة
6: إذاعة تونس الثقافية في الشبكة البرامجية الجديدة
7: 2026-2027 أغاني الحياة المشهد الثقافي عدسة التاريخ الصالون الثقافي
8: رحيق اللسان
7: المسرح يقرأ الشعر
8: جماليات
9: تونس
10: فيلوسوفيا
7: هي تونس بساط الشعر
11: الطريق إلى المدرسة
12: لغة العالم
13: عيون الكلام
14: على صعيد الرفض
7: جرائد من العالم
15: حديث السينما
16: أرخبيل المسرح
17: عربي أنا
15: الثقافة الإيكولوجية،
16: محاضرات فكرية،
17: وثائق وحقائق،
18: أنغام من كل مكان،
19: مدارات،
20: العيون الخصبة،
21: لغتنا العربية،
22: ياسمين على ليل تونس.
23: إذاعة تونس الثقافية
24: 20 عاما،
23: من الإبداع،
24: من الحوار،
23: من الانفتاح على الثقافة والفنون والآداب
24: في تونس والعالم.
23: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. دمتم مستمعينا.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة التونسية في رحاب هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: سوني الهديوي يترافقنا هذا اليوم في الهندسة الصوتية وعروسية معكم كالعادة من أمام المزح. ندعوكم لهذه الجولة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. والدكتور فؤاد كعهدنا به في كل حصة يختار لنا محاولة إبداعية جديدة، فماذا تراه اختار لنا اليوم؟
3: اخترت اليوم نصا بعثت به إلينا صديقة البرنامج منال الهداجي وسمته أوراق مهاجر.
4: إطلالة البداية.
2: إذن نص اليوم يحمل عنوان أوراق مهاجر لصديقة البرنامج منال الهداجي. كالعادة دكتور فؤاد، وفي بداية هذا اللقاء نقدم فكرة حول النص وصاحبته، فبمن ستبدأ؟ هل ستبدأ بمنال الهداجي أم بنصها أوراق مهاجر؟
3: نبدأ أولا بالحديث عن كاتبة النص ونستهل هذا الحديث بالترحيب بمنال بنت خالد الهداجي. هذا هو الاسم الثلاثي الذي بعثت به إلينا صاحبة النص. نرحب بها صديقة جديدة للبرنامج ونكبر فيها شغفها بالكتابة وولعها بالإبداع الأدبي، ونشكر لها كذلك اهتمامها ببرنامج على طريق الإبداع ذاك الذي اكتشفته على وجه الصدفة فيما أفضت به إلينا في تلك الرسالة التي أردفت بها نصها هذا. إذن اكتشفت منال الهداجي برنامج على طريق الإبداع وقررت أن تتواصل مع البرنامج، فأهلا وسهلا بها، وأهلا وسهلا بجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته وبجميع الكتاب الناشئين والكاتبات الناشئات. إضافة إلى هذا، نعرف أن منال الهداجي طالبة في قسم الإنجليزية في كلية الآداب بالقيروان، وبهذه المناسبة نحيي تلك الدار العلمية الشامخة ونحيي جميع العاملين فيها. تقول منال الهداجي كذلك متحدثة عن نفسها إنها مولعة بالمطالعة، وهي تطالع بصفة خاصة كتبا باللغة العربية. إذن هذا بصفة عامة تقديم موجز لمنال الهداجي. اعتمدنا في سوقه ما بعثت به إلينا من معطيات ومعلومات تهمها.
2: نعم.
3: وتحسن الإشارة بعد هذا كله إلى أن منال الهداجي مولعة بكتابة الخواطر الأدبية، وقد بعثت إلينا بمجموعة من هذه الخواطر انتقينا منها هذه الخاطرة التي سمتها أوراق مهاجر، مثلما أشرنا إلى ذلك في مستهلي هذا الحديث. وكالعادة أستاذ عروسية، نبدأ أولا بالاستماع إليك وأنت تقرأين علينا نص أوراق مهاجر الذي كتبته منال الهداجي، فإليك الكلمة.
5: Thank you.
4: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
2: أوراق مهاجر. ها قد جاء موعد الرحيل، سأطوي صفحات الماضي بما فيها من خذلان ووجع، بما فيها من حزن وخيبات. سأغير وجهتي وأذهب إلى حيث أستحق. سأفتح صفحة جديدة في حياتي، لكن في المقابل سأترك خلفي طفولتي، عائلتي، أصدقائي. سأترك من شاركتهم أجمل لحظات حياتي. أكتب هذه الكلمات وأنا أبتلع دموعي وأعاند قلبي وأصارع ضعفي. لم يكن قرارا سهلا أن أدير ظهري للذكريات وأرحل، لكنه القدر. أريد أن أعتذر من نفسي على ما كبدته من وجع وألم. أعتذر من إخوتي على ما بدر مني من قسوة وغلظة تجاههم. ظننت أنني هكذا أدربهم على قسوة الحياة. أردتهم أن يتعلموا من قراراتي واختياراتي الخاطئة. لم يكن مجرد التفكير في الفراق هين، لكنني اخترت طريقي. أعتذر من كل من آذيته بقصد أو بدون قصد، وأنا على يقين أن بعد الفراق التقاء، وبعد النهاية بداية، وبعد الهجر قرب. لم أتخيل أبدا هذه النهاية، لم أتخيل يوما أن يكون كرم الخيبات بهذا الحجم. لكم حملت على عاتقي مسؤوليات ثقيلة لا تطاق، بيد أني كنت صامدة بقوة أمام عواصف الواجبات الصعبة. كنت العاملة، المتعلمة، الأخت، الإبنة، الصديقة، وفي المقابل لم أجني إلا الخيبات. كانوا في استعداد دائم لترصد أبسط أخطائي، لكنني ارتقيت على المضي قدما وإكمال الطريق، حتى عندما يكون كل ما أريده هو الاختباء دون أن أسمح لشيء أن يحبطني أو يعيقني. ربما كنت بالغت في المثالية وكنت طوع أيديكم دائما، ما سمح لكم بالتمادي في حقي وتجاهل مشاعري. هذا كان ماض وانتهى. أعلم جيدا أنكم أردتم فقط أن تختبروا قوة إرادتي وإصراري، فكان الجفاف العلائقي بيننا جسرا أعبر به نحو عوالم أخرى. كان البعد والهجر عنواناي فيها. لست ألوم أحدا، كلنا اقترفنا أخطاء وذنوبا لا تحصى ولا تعد في حق أنفسنا وفي حق بعضنا البعض. سأغير وجهتي إلى عالم مجهول، علني أظفر بالمنشود وأحلق بجناحاي بعيدا. سأشتاق إلى رائحة جمعاتنا وأصوات قهقهتنا. سأشتاق إلى حنانكم وقسوتكم. آمل أن أكون قد تركت أثرا طيبا في قلوب كل من مررت بحياتهم. وداعا أحبائي، أعدكم سأعود يوما ما بعد أن تشفى ندوبي وتلتئم جروحي. يبقى العالم وطنا وتونس قلب العالم. الإمضاء منال هدجي.

0: شكرا لك أستاذ عروسية، فقد قرأت النص كما يجب أن تقرأ النصوص، ولا شك في أنك لاحظت أن نص أوراق مهاجر لمنال الهداجي هو من النصوص ذات الطبيعة الذاتية التي تكون الذات محورها. وقد زادت كاتبة النص الأمر تدقيقا وتحديدا، فردت نصها إلى أدب الخواطر، فجاء مزيجا من السرد والتأمل وتصوير أحوال الذات وما يعتمل فيها من المشاعر وما يختلج في وجدانها من الأحاسيس. هكذا إذن رددنا النص إلى جنسه الأدبي، ونعني جنس الخاطرة. وهذا الجنس أستاذ عروسية، جنس الخاطرة، حاضر في أدبنا العربي، واشتهر به كتاب كبار من أمثال أحمد أمين في فيض الخاطر، هذا معروف، أو المنفلوطي في العبارات والنظرات، وهذا معلوم أيضا، واشتهر بكتابة الخواطرية أحمد أمين وغير المنفلوطية من الأدباء العرب. نعود إلى النص فنقول هو مجموعة من الخواطر والأفكار تشكلت في ذهن الذات المتكلمة داخل النص. يحدث ذلك في ظرف مخصوص، في ظرف دقيق، نعني موعد الرحيل وساعة السفر إلى عوالم أخرى. وانطلاقا من هذا التمهيد يمكن أن يتشكل في ذهن السامعية مثل هذا السؤال: ما دام الحديث عن ساعة الرحيل وعن ساعة السفر وعن ساعة الفراق قد ورد مبثوثا في أدبنا العربي وفي غير أدبنا العربي في حقيقة الأمر، ما دام الأمر كذلك نتساءل عندئذ كيف ستكون إضافة منال الهداجية إلى ما قيل قبلها؟ كيف ستكتب منال الهداجي نصا جديدا تضيفه إلى مدونة النصوص الواسعة المترامية الأطراف التي كتبها الكتاب شرقا وغربا حول الفراق وحول الوداع وحول قرار السفر وحول موعدي مفارقة الأهل والديار؟
1: نعم.
0: تحليلنا لهذا النص وتعليقنا عليه وإبداء رأينا فيه، كل هذا سيكون مبنيا على هذا السؤال. سنحاول إذن أن نتبين إلى أي حد نجحت منال الهداجية في أن تصوغ نصا له طرفته في مجال الحديث عن السفر وعن الوداع.
1: نعم، إذن كيف سنجيب عن هذا السؤال دكتور فؤاد؟
0: نجيب عن هذا السؤال بمتابعة النص ابتداء من عنوانه. قد ألفت أستاذ عروسي أن تقولي في مثل هذا المقام: نبدأ دائما من عتبة النص، هذا ما ألفت قوله.
1: نعم.
0: في حصص سابقة.
1: سابقة
0: فعلا نضع قدمنا على عتبة النص ونعني عنوانه، ذاك الذي اختارت أن تصوغه منال الهداجية بهذه الصياغة حين قالت أوراق مهاجر. تحت هذا العنوان نزلت الكاتبة نصها.
1: نعم.
0: ولاحظوا في السياق أننا لا نفهم بالضبط، فعندما قالت منال الهداجي أوراق مهاجر، هل يعني أنها أدرجت جميع أوراق المهاجر في هذا النص أم هي اختارت ورقة منها وعرضتها في هذا النص؟ إن هي اختارت ورقة منها وقدمتها في هذا النص فكان عليها أن تقول من أوراق مهاجر، والمن هنا تفيد التبعيض، وهنا هي تتحدث عن جزء من كل، عن ورقة من ورقات. هذه ملاحظة نسوقها ونمر. عنوان النص يشير كذلك إلى أن بطل الحكاية هو مذكر، قالت أوراق مهاجر. وصيغة مهاجر تحيل على المذكر. لكننا حين نتابع النص نجد الذات المتكلمة تتحدث عن نفسها باعتبارها مهاجرة، وهذا بين في النص، مثل قولها: كنت العاملة المتعلمة الأخت الإبنة الصديقة، تتحدث عن كائن أنثوي،
1: نعم.
0: تتحدث عن نفسها، وهذا في تقديرنا وجه من وجوه الاضطراب في النص بين العنوان من جهة ومتن النص من جهة أخرى. ولذلك ندعو منال الهداجية إلى الانتباه إلى هذا الجانب في نصها حتى تنزع عنه ما نشير إليه من الاضطراب.
1: نعم، نتجاوز العنوان إذن دكتور فؤاد وندخل متن النص وتفاصيله وجولة كالعادة مع مختلف المضامين الوردة فيه والمعاني أيضا التي يمكن قراءتها منه.
0: متن النص يتمثل في مسار تشكله، ويبدأ هذا المسار بالحديث عن حلول موعد الرحيل. تقول الذات المتكلمة الساردة: ها قد جاء موعد الرحيل. في هذه اللحظة تبدو الذات المتكلمة متأرجحة بين ماضيها ومستقبلها، وترى في موعد الرحيل أفقا للشفاء والتحرر والنسيان، لكنها في الوقت نفسه ترى في موعد الرحيل ما يولد في نفسها شعورا بالحرمان ناجما عن الفراق، وفي الوقت نفسه كذلك تحس بالتفاؤل بالمستقبل. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن لحظة حلول موعد الرحيل بمثل هذا التعاقد، كيف هي لحظة مزدوجة فيها الإحساس بالشيء وبنقيضه.
1: نعم.
0: تصل الذات المهاجرة بعد ذلك إلى تبرير قرار سفرها، وترده إلى تأزم علاقتها ببيئتها، ثم تصف الحالة النفسية التي كانت عليها في ساعة الرحيل، فهي تبكي لكنها تحاول مقاومة ضعفها وتبدي صبرا على فراق من يحيط بها، ثم تعتذر لنفسها لما تحملته من الألم والوجع، ثم تعتذر لإخوتها لما أبدته لهم من القسوة عليهم لتدريبهم على الحياة، ثم تعتذر للناس إن كان قد صدر منها بعض ما يؤذيهم. هي إذن في مثل هذا التعقد النفسي، في مثل هذا الاضطراب النفسي، في مثل هذا التأزم النفسي.
1: نعم.
0: تمر الذات بعد ذلك إلى استعادة صور من الماضي، ذاك الذي تحملت فيه المسؤوليات الثقيلة وصمدت ولم تجني إلا الخيبة وترصد الآخرين لأخطائها. إذن كل هذه الأسباب أوصلتها إلى أن تتخذ القرار الحاسم وهو قرار السفر. تقول: سأغير وجهتي إلى عالم مجهول، علني أظفر بالمنشود وأحلق بجناحايا، هكذا تقول بعيدا. لاحظ يا أستاذ عروسية أن الذات المتكلمة كانت واعية لأمر واضح في ذهنها وهو السفر نحو المجهول. هي لا تعرف إلى أين ستسافر لكنها تريد أن تسافر. إذن ليس السفر في هذه القصة سفرا لأسباب مادية، وإنما هو سفر مقصود لذاته، الرغبة فيه نابعة من وضعية نفسية متأزمة. وعلى هذا الأساس نصل إلى لحظة الوداع، وفيها تعبير عن الشوق، وفيها تجديد للاعتذار، وفيها الوعد بالعودة بعد شفاء الجروح والتئامها. تقول الذات المتكلمة: سأعود يوما ما بعد أن تشفى ندوبي وتلتئم جروحي. ومثل هذا التصريح يجعلنا نسلم لحظة أستاذ عروسية، كيف أنني لم أقل يجعلنا نرجح، بل نحن نقطع قطع اليقين أن السفر في هذا النص، أن الهجرة في هذا النص هي هجرة للعلاج، للعلاج بالمعنى النفسي العميق.
1: نعم.
0: علاج من الوجع، من الألم، من الخيبة، من اليأس، ومن الإحباط، ومن الإحساس بالفشل. وهذا بطبيعة

0: بما أحست به من الاستلاب في بيئة عائلية، في بيئة اجتماعية تعيش فيها، لكنها لا تحس بالتوازن داخلها ولا تجد في ذلك الراحة التي تلتمسها. إذن على سبيل الإجمال نقول على هذه التجربة يعود هذا النص: رحلة للعلاج، رحلة لعلاج النفس، رحلة لعلاج الروح. هي تجربة تعيشها الذات المتكلمة في هذا النص، وخطر لها أن تكتبها. وحين يخطر لنا أن نكتب شيئا فتلك هي الخاطرة، هذا هو النص وهذه هي الخاطرة.
1: نعم، بعد هذه القراءة التحليلية لهذا النص أوراق مهاجر وما آلت إليه من مقاربة تأويلية، نأتي الآن إلى جانب مهم دائما توقف عنده في هذا الركن، وهو جانب الصياغة الفنية. كيف صاغت منال الهداجي هذه المحاولة الإبداعية وهذا النص، نص أوراق مهاجر؟
0: هنا مربط الفرس كما يقال أستاذ عروسية، وهنا مجال البحث عن الطرافة والإضافة، الصياغة الفنية، كيف يصوغ الكاتب ما يكتبه حتى يفر بما يسعى إليه من تجديد. بالنسبة إلى هذا النص، ما يلاحظ من الناحية التشكيلية هو طغيان الأسلوب الغنائي الذاتي الوجداني عليه، ومثل هذا الأسلوب مؤثر في النفس لا شك في هذا، أي له طاقة تأثيرية وإيحائية كبيرة جدا. لذلك كثيرا ما يجعل الأسلوب الغنائي الوجداني القارئ مورطا في النص، متفاعلا معه، متعاطفا مع الذات المتكلمة تلك التي تعيش التجربة. وإنها لتجربة مأساوية كما لاحظنا أستاذ عروسية، فالذات قد فقدت صلتها بعالمها وأخذت تبحث عن عالم آخر، قررت السفر إلى فضاءات أخرى، هذا تشير إليه في النص. هي إذن ذات مشكلية كما قلنا، متأرجحة، مزدوجة، وكل ذلك بطبيعة الحال يجعل كلامها متلونا بما أشرنا إليه من أسلوب غنائي ذاتي وجداني. الخاصية الثانية التشكيلية المتوفرة في هذا النص تتعلق بطبيعته القصصية، الخاطرة التي كنا بصدد تحليلها والحديث عنها هي قصة تحكي تجربة عاشتها الذات، والذات تقص علينا أحداث هذه الحكاية وتبين كيف تطورت هذه الحكاية وكيف تعقدت، ثم تشير إلى انفراجها أيضا. لكن ما يجب أن يشار إليه في هذا المقام هو أن هذا البناء القصصي الوارد في هذه الخاطرة لا تتوفر فيه الأدوات القصصية المألوفة التي نعرفها، فلا نجد حديثا عن المكان، ولا نجد حديثا عن زمان، ولا نجد حضورا لشخصيات محيطة بالذات المتكلمة. قوام القصة شخصية محورية هي الذات التي تتحدث عن نفسها وتحكي حكايتها، هي مركز القص وقطبه ومرتكزه ورهانه، ما في هذا شك. حضورها في النص متضخم. هذه الشخصية لا نجد لها هيئة مادية في النص، لا نعرف ملامحها، النص لا يشير إلى ذلك. لذلك قلت إن هذه القصة لا تتوفر فيها الأدوات القصصية التي نعرفها من قبيل الوصف. الشخصية تؤول صورتها إلى حالة نفسية، نحن لا نرى من الشخصية إلا حالتها النفسية.
1: النفسية، نعم.
0: هي صورة نفسية للشخصية صاحبة التجربة

0: النص. وعلى هذا الأساس ليس غريبا أن يتضخم التحليل النفسي في النص، كما رأينا الإشارة إلى الحيرة، إلى الاضطراب، الازدواج في المشاعر، الحب والكره، الفرح والحزن. ثم لا شك في أنك لاحظت معي أستاذة روسية أننا لا نسمع في فضاء هذه الحكاية إلا صوتا واحدا، هو صوت الذات المتكلمة. ولذلك أقول إن هذه الخاطرة مونولوجية الطبيعة، أي لا نسمع فيها إلا صوتا واحدا، لا تتردد فيها أصوات كثيرة مثل ما ألفنا ذلك في القصص التي تتعدد فيها الشخصيات. وهذه الخاصية المونولوجية جعلت النص أقرب إلى الخطاب الشعري، فيه نبرة شعرية، والشعر كما نعلم مونولوجي الطبيعة، أي لا نسمع فيه إلا صوت الذات الشاعرة. بعد هذا أستاذ عروسية نشير إلى خاصية فنية أخرى متوفرة في هذه الخاطرة، ونعني النسق الإيقاعي المتوفر في هذا النص. والإيقاع في هذا النص ناشئ خاصة عن التكرار، تكرار حرف السين، سأطوي، سأغير، سأفتح، سأترك، سأغير، سأشتاق، سأشتاق. حرف السين يتكرر 8 مرات. تكرار بعض الكلمات، سأترك، سأترك، أعتذر من نفسي، أعتذر من إخوتي، أعتذر من كل من آذيته. تكرار أسلوب النفي، لم أتخيل هذه النهاية، لم أتخيل أن يكون يوما، إلى غير ذلك. تكرار أسلوب الحديث عن المستقبل القريب باستعمال السين مع الفعل المضارع، وقد تكرر هذا الاستعمال 8 مرات كذلك. إذن كل هذا النسق التكراري وفر للنص إيقاعا جعله يقترب أكثر فأكثر من الصياغة الشعرية، وهذا يحسب لكاتبته منال الهداجي كذلك. بفضل هذه الخصائص الفنية نجحت منال الهداجي في تقديري أن تكتب نصا ذا طاقة تأثيرية كبيرة يشد القارئ أو السامع إليه، وذاك من خصائص أدب الخواطر الذي ينتسب إليه هذا النص كما قلنا.
1: نعم، سنكتفي بهذا القدر دكتور فؤاد في هذا الركن، ركن كلام على كلام، وسنواصل الخوض في تفاصيل هذه المحاولة الإبداعية، لكن من ناحية نقدية بعد قليل في ركن في الميزان، لكن مباشرة بعد هذا النغم.

0: في الميزان. إذن دكتور فؤاد، بعد أن نظرنا في مختلف المعاني الواردة في هذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج منال الهداجي، وبعد أن نظرنا في جانب الصياغة الفنية، نأتي الآن إلى جانب الصياغة اللغوية، ونعني بذلك القراءة النقدية ربما أو التقييمية لهذه المحاولة الإبداعية من الناحية اللغوية. إلى أي حد كانت منال يعني قد اعتمدت أسلوبا سليما وعربية سليمة في صياغة نصها هذا؟
1: في الحقيقة أستاذة روسية، ردا على سؤالك هذا، أبادر بالقول إن منال الهداجي بصفة عامة تكتب بلغة عربية مقبولة، ورأينا منذ حين أنها تنجح أحيانا في استعمال اللغة العربية استعمالا فنيا، أشرنا إلى ذلك منذ حين. لكن رغم ذلك لابد من تنبيه منال الهداجي إلى أمر يتعلق بوقوعها في مناسبات متعددة في أخطاء ما كان يجب أن تقع فيها، لأن هذه الأخطاء تشين النص ولا تزينه، والطريق إلى التخلص من هذه الأخطاء في المستقبل هو مراجعة قواعد اللغة العربية، العودة إلى القواميس، والهدف من ذلك هو التأكد من سلامة اللغة التي نكتب بها. الأمر منطقي جدا، ما دام الكاتب قد اختار أن يكتب باللغة العربية فهذا يحمله مسؤولية احترام قواعد اللغة العربية. لو اختار أن يكتب بلغة أخرى فبالإمكان عندئذ أن لا يستحضر قواعد اللغة العربية. المسألة مسألة اختيار، وهنا أحببت أن أستعرض بعض السياقات التي تحتاج إلى مراجعة من الناحية اللغوية بسبب ما يوجد فيها من أخطاء. تقول منال الهداجي مثلا: لم يكن مجرد التفكير هين. هذا خطأ نحوي وبالإمكان أن نتفاداه لو انتبهنا، لو راجعنا، لو دققنا أمرنا. إذن الصواب هو لم يكن مجرد التفكير هينا هنا هي خبر لكان، وخبر كان يكون منصوبا، هذا معروف. تقول منال الهداجي في سياق آخر أن بعد الفراق التقاء وبعد الهجر قرب. هنا خطأ كذلك في النحو، فالتقاء وقرب كل كلمة من هاتين الكلمتين هي من الناحية النحوية اسم لأن مؤخر، واسم أن يريد منصوبة بالضرورة. هذه هي القاعدة. إذن الصواب أن بعد الفراق التقاءً وبعد الهجر قربًا. قالت في سياق آخر: لم أتخيل أن يكون كرم الخيبات. أنا أرجح أن الأمر مردود إلى خطأ في الكتابة بواسطة الحاسوب أو الهاتف الذكي. ما أرجحه هو أنها تفكر في كم لا في كرم. يكون الكلام إذن على هذا النحو: لم أتخيل أن يكون كم الخيبات بهذا الحجم. ورجح أنها قصدت ما كنت أقرأه الآن، وفي جامعة الحال لابد من الانتباه. خطأ في التركيب، ويتصل تحديدا بالربط والعطف. تقول: كنت العاملة، المتعلمة، الأخت، الإبنة، الصديقة. قد يجوز هذا في اللغة الفرنسية. يجوز في اللغة الفرنسية.
0: هي اعتمدت الفاصلة فقط هنا.
1: لا، هنا لابد من العطف بالواو. كنت العاملة والمتعلمة والأخت والإبنة والصديقة، وهذه الواو لها وظيفتها التركيبية ولها وظيفتها الإيقاعية كذلك لو انتبهت إلى ذلك. خطأ في النحو أيضا في السياق ذاته. تقول: لم أجني،
0: وتكتبها بالياء،
1: وتكتبها بالياء، في حين أن الصواب أن تقول: لم أجني بحذف حرف العلة.
0: العلة، نعم.
1: هذا مضارع مجزوم معروف.
0: في نفس السياق إذن دكتور فؤاد عندما قالت في المقابل لم أجني إلا الخيبات، أضافت كانوا في استعداد دائم لترصد أبسط أخطائي. فعل كانوا هنا على من يعود، هي لم تذكر أطرافا أو أناسا أو أسماء بعينهم يعني.
1: بشك هذا خطأ في النحو والتركيب، فالفعل حين نسنده إلى اسم يجب أن نكون قد ذكرنا ذلك الاسم قبل أن نورد ذلك الفعل.
0: نعم.
1: وهذا خطأ في التركيب لا شك في هذا. خطأ آخر من جهة التعبير كذلك نجده في قول منال الهداجي في نصها: لكنني ارتقيت على المضي قدما. ارتقيت على المضي قدما من الناحية التعبيرية في غير محلها، كلمة ارتقيت فعل ارتقى في غير محله، بإمكانها أن تقول صممت أو عزمت أو قررت أن، كل الإمكانيات ممكنة وواردة، لكن ارتقيت ليست في محلها لا شك في هذا. خطأ آخر من جهة التعبير جاء في قول الكاتبة: ما سمح لكم بالتمادي في حقي. عليها أن تقول: ما شجعكم على التمادي في تسليط ظلمكم علي أو في هضم حقي. أما التمادي في حقي فهذا التعبير ليس تعبيرا عربيا، هو أقرب إلى الدارجة منه إلى العربية. قالت: فكان الجفاف العلائق بيننا جسرا أعبر به. والصواب أن نقول أعبره، لا نقول أعبر بالجسر، أقول أعبر الجسر أو أعبر من الجسر،
0: من الجسر
1: هذا وارد كذلك. أما أن نقول أعبر به فالتعبير غير سليم. جاء في نص من الهداجي كذلك قولها: كان البعد والهجر عنوانايا. والصواب أن نقول عنوانيا لا عنوانايا، على أساس محل النصب، لأن عنوانية خبر لكان. وهذا الخطأ يتكرر في قولها: وأحلق بعيدا بجناحايا. الصواب هو أن نقول بجناحيا، فالمقام مقام جر. إذن ترين أستاذ عروسية أن الأخطاء متعددة ومتنوعة، لذلك نوصي منال الهداجي بأن تولي هذا الجانب، جانب سلامة اللغة، العناية اللازمة والاهتمام المطلوب. يكون ذلك كما قلت بمراجعة كتب النحو والصرف، ويكون ذلك بمراجعة معاجم اللغة. لابد من أن نحترم قواعد اللغة العربية، لأننا اخترنا أن نكتب باللغة العربية. ولست أرى منال الهداجي إلا ساعية إلى ذلك، لأنها تبدو لي قادرة عليه.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به. سنكتفي بهذا القدر في ركن في الميزان، وسنعود الغوص مرة أخرى في عوالم هذا النص وهذه المحاولة الإبداعية لصديقة البرنامج منال الهداجي، لكن في ركن منتهى المطاف. منتهى المطاف.

0: في منتهى المطاف تعودنا دكتور فؤاد أن نعود بفقرة أو قراءة تأليفية للمحاولة الإبداعية، فماذا ستضيف بخصوص هذه المحاولة في هذه القراءة الختامية؟
1: في منتهى المطاف أستاذ عروسية، وبعد أن نظرنا في هذا النص، نص أوراق مهاجر لمنال العداجي، وبعد أن بينا خصائصه من جهة المضمون والمحتوى وكذلك من جهة الصياغة والتشكيل، أصبح بالإمكان أن نقول إن منال الهداجي قد كتبت نصا مقبولا في عمومه، بل في هذا النص ما يدل على أن منال الهداجي قد اكتسبت قدرا من المهارة في صياغة مثل هذه النصوص وفي تشكيل النصوص الأدبية بصفة عامة. بطبيعة الحال لابد لها من الانتباه الجيد إلى الجانب اللغوي، وقد أكدنا هذا وألححنا عليه فيما مضى من حديثنا عن هذا النص. محاولة مقبولة بما اتسمت به من خصائص فنية أشرنا إليها، ولا فائدة من العودة إليها، وكذلك بما تضمنته هذه الخاطرة من رؤية للسفر، من رؤية للهجرة لا تخلو من طرافة ولا تخلو من عمق. رأينا في سياق التحليل أن الرهان في هذه الخاطرة هو السفر للعلاج، والمقصود بالعلاج هو علاج النفس والضمير
0: والروحي.
1: بينا هذا، ورأينا في هذا كما قلت طرافة في تناول قضية السفر. رأينا في هذا عمقا أشرنا إليه. أقول هذا لأن مثل هذه الرؤية أستاذ عروسية تذكرنا بالرؤية الرومانتيقية للذات في علاقتها بعالمها. الذات الرومانتيقية هي أيضا ذات مشكلية، هي أيضا ذات غير منسجمة مع عالمها، هي أيضا ذات أكبر من عالمها وأوسع من عالمها. والتجربة التي تخوضها الذات في هذا النص تذكرنا بالتجربة الرومانتيقية كما قلت. حين تقول منال الهداجي في نصها هذا على لسان الذات المتكلمة، على لسان الذات المتأزمة، على لسان الذات المتفجعة، حين تقول ها قد جاء موعد الرحيل، ألا يتصادى كلامها هذا مع قول الشاب قد جرى زورقي في الخضم العظيم ونشرت الشراع فالوداع الوداع؟ التصادي هنا واضح لا شك في هذا. الذات في نص من الهداجي هي شبيهة الذات الرومانتيقية التي تبحث عن عوالم أخرى كما قلت، وتبحث عن فضاءات أخرى بعيدة قصية تشتاق إليها. أتحدث عن التجربة الرومانتيقية، وقد أتحدث أيضا، بل يجب أن أتحدث أيضا عن التجربة الصوفية. ماذا يفعل الصوفي؟ الصوفي يتسامى عن العالم المحسوس، يتسامى عما نسميه واقعا ماديا يحيط بنا ويكتنفنا ونعيش ضمنه وداخله، يتسامى عن ذلك كله ويتعالى بحثا عن فضاءات أخرى، بحثا عن أنوار شعشعانية يجد فيها نفسه ويجد فيها راحته ويجد فيها سكينته بما يرتضيه من ألوان المجاهدة والمكابدة المعروفة في التجربة الصوفية وفي الرياضة الصوفية. لاحظ يا أستاذ عروسية كيف أن نص منال الهداجي ذكرنا في منتهى المطاف بهذا كله. النصوص تتصادى كما قلت ذلك منذ حين. ما معنى النصوص تتصادى؟ أي صدى هذا النص قد نسمعه في نص آخر، صدى نص سابق يتردد في نص لاحق. هذا هو معنى قولنا النصوص تتصادى، وهذا بطبيعة الحال يحسب لمنال الهداجي.
0: نعم، وككلمة ختام أو كلمة ختامية حول هذا النص، نص أوراق مهاجر لمنال الهداجي، ماذا يمكن أن نقول لها بعد أن اطلعنا على هذه التجربة وخضنا فيها؟
1: نجدد الترحيب بمنال الهداجي صديقة جديدة لبرنامج على طريق الإبداع، ونجدد لها الشكر لثقتها في هذا البرنامج واختيارها إياه رفيقا لها في رحلتها في مجال الكتابة الأدبية، ونشجعها على المواصلة والمواظبة مع الانتباه إلى الملاحظات التي أبديت لها، ونتمنى لها تمام النجاح والتوفيق.
0: كل النجاح والتوفيق لصديقة البرنامج منال الهداجي. وبعد هذه الكلمة بلغنا آخر ركن تم استحداثه وتم إحداثه في هذا الموسم الجديد من برنامج على طريق الإبداع، واخترت له عنوان دكتور فؤاد هدية الختام.
1: نعم، هدية الختام مقتطف من رفيع الأدب التونسي والعربي، نعرضه في خاتمة كل حصة من برنامج على طريق الإبداع، هدية إلى صاحب النص أو صاحبته وإلى سائر المولعين بالإبداع الراقي الجميل. وهدية الختام في حصة اليوم هي مجموعة من الأبيات الشعرية اقتطفناها من تلك القصيدة الرائعة لشاعر تونس الكبير أبو القاسم الشابي، نعني قصيدته الصباح الجديد. الكلمة إليك أستاذ عروسية لتتفضلي بعرض هذه الأبيات.
0: هدية للختام. أسكني يا جراح واسكني يا شجون، مات عهد النواح وزمان الجنون، وأطل الصباح من وراء القرون، من وراء الظلام وهدير المياه، قد دعاني الصباح وربيع الحياة، يا له من دعاء هز قلبي صداه، لم يعد لي بقاء فوق هذا البقاع، الوداع الوداع، يا جبال الهموم، يا ضباب الأسى، يا فجاج الجحيم، قد جرى زورقي في الخضم العظيم، ونشرت القلاع، فالوداع الوداع. الإمضاء أبو القاسم الشابي. هكذا نأتي وإياكم مستمعنا وسمعاتنا إلى ختام هذا اللقاء من برنامج على طريق الإبداع. كنا معكم رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري في قراءة تحليلية وتقييمية لمحاولة إبداعية جديدة وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع، والنص كان بعنوان أوراق مهاجر لصديقة البرنامج منال الهداجي. وإلى أن نلتقي بكم الأسبوع المقبل إن شاء الله مع محاولة إبداعية جديدة، نجركم دوام الوفاء لموجات صوت رد الحياة، وإلى اللقاء.

0: على طريق الإبداع،
1: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
0: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
6: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار متابعة هذا المواد من الصالون الثقافي، هذا المواد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا ينطلق الآن إن شاء الله، ونتأنس ونتوانس مع بعضنا مع مجموعة من الاستضافات والفقرات اللي تتؤثث هذا المواد من الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، الخمسة تقريبا وثلاثة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا وأمسيتنا تتواصل إلى حدود الثامنة مساء. اليوم يرافقني في تأمين هذا الموعد من الصالون الثقافي تقنيا أنيس الحميدي، من أمام ميكروفون استديو ستترافقكم شيراز شوالي. والنغم في هذا الموعد من الصالون الثقافي أحب اسمك.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
6: أجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. وفي ورقاتنا الثقافية انطلقت الاستعدادات الأولية لتنظيم الدورة 58 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز، من خلال عقد اجتماع تمهيدي لأعضاء الهيئة واللجان المكلفة بالإعداد لهذه الدورة. ويهدف هذا الاجتماع إلى ضمان الإعداد المبكر للمهرجان وحسن تنظيم مختلف مراحله، بما يساهم في إنجاح هذه التظاهرة الثقافية والتراثية الدولية وتعزيز إشعاعها. هذا وقد تناول الاجتماع جملة من المسائل المتعلقة بالتحضيرات الأولية للمهرجان، حيث تم ضبط الأولويات والملفات التي تستوجب المتابعة، إلى جانب توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف اللجان وتحديد مجالات التدخل وآليات التنسيق والعمل المشترك. كما مثل هذا اللقاء مناسبة لعرض المقترحات والأفكار الرامية إلى تطوير هذه الدورة وتعزيز مضامينها، فضلا عن الاتفاق على منهجية عمل تقوم على التنسيق المستمر والمتابعة وتكامل الأدوار بين مختلف المتدخلين. وللتذكير فإنه دورة 58 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز ستلتئم فعاليتها من 19 إلى 22 ديسمبر 2026. المعهد الوطني للتراث ينظم أيام دراسية دولية حول جهة زغوان يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. ينظم المعهد الوطني للتراث ممثلا في مخبر البحث الاقتصاد والمجال والمشاهد التراثية أياما دراسية دولية حول جهة زغوان يومي 24 و25 سبتمبر بمقر المعهد الوطني للتراث بتونس. وتنعقد هذه الأيام الدراسية تحت عنوان السكان والماء والمجال والمدن بجهة زغوان خلال الفترات القديمة والحديثة. وتهدف هذه اللقاءات العلمية إلى تسليط الضوء على تاريخ جهة زغوان وتراثها ودراسة تطور العلاقة بين السكان والماء والمجال والمدن عبر مختلف الفترات التاريخية، مع التركيز على المشاهد التراثية وما تختزنه الجهة من موارد ومكونات ذات قيمة تاريخية وإثرية ومعمارية. كما تمثل هذه التظاهرة مناسبة لتعزيز البحث العلمي حول جهة زغوان وتثمين نتائج البحوث والدراسات المنجزة بشأنها ودعم التعاون بين المعهد الوطني للتراث والجامعة التونسية ومؤسسات البحث العلمي، إلى جانب تطوير آفاق التعاون العلمي الدولي في مجال دراسة التراث وحمايته وتثمينه. نغم آخر في هذا الموعد من الصالون الثقافي، ثم يكون موعدنا مع ضيفنا ضمن فقرة أسرار الكون السيد عبد الحفيظ التيهي، نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
6: أهلا وسهلا مجددا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، الستة غدرجين على موجاتنا. لقاءنا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء، فقرة أسرار الكون ككل أسبوع مع السيد عبد الحفيظ التيهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. أهلا وسهلا، مرحبا بك سي عبد الحفيظ.
7: أهلا وسهلا، تحية لك ولكل المستمعين واللي عاملين معك.
6: مرحبا بك. شنو عنا اليوم جديد في أسرار الكون؟ مجموعة من الأحداث الفلكية اللي نعيشوها هذه الفترة سي عبد الحفيظ.
7: نعم، كل يوم فما جديد في علوم الفلك، وكل مرة يفاجئنا ركن من الأركان الموجودة في السماء. مثلا يكتشف اللي في القطب الجنوبي لكوكب زحل عن طريق تلسكوب أبل بنية جوية ضخمة عشرة أضلاع موجودة في القطب الجنوبي. نهيك وأنه الأسبوع الفارط واللي قبله يكتشف اللي فما بنية جوية ذات ستة أضلاع في القطب الآخر. احنا تو شفنا القطب الجنوبي والقطب الشمالي زاد فيها
6: ستة أضلاع. نعم،
7: فلهنا باش نحاولوا
6: نفسروا ونفهموا
7: نفسروا
6: هذه الوضعيه. نعم،
7: شنو الوضعيه؟ هذه حاجه جديده على مستوى كوكب زحل. الاكتشاف الثاني اللي هو باستعمال تلسكوب ابل وجيمس ويب، نعرفوا التلسكوب ابل تحط في المدار نتاعو، هو التلسكوب خارج الفضاء عام 1995.
6: نعم،
7: وجيمس ويب يعني تحط في الفضاء نتاعو في المدار نتاعو 2021، ترسوا مع بعضهم أجسام بعيدة وراء نبتون، واكتشفوا اللي فما أجسام جديدة أخرى في الحزام الكويتير. حزام الكويتير غاية، احنا كي نخرجوا من نسك وحنا اللي هي المجموعة الشمسية، مش في بين اللي الحدود متاعنا توفى في حزام من الأحجار الطائرة والمذنبات واحدة كويتير. في الحزام غاية يكتشفوا اللي فما أجسام جديدة أخرى، يعني احنا مش في بين اللي الفهرس ولا المكونات بتاع المجموعة الشمسية هي نجم وكواكب وأقمار وتوابع
6: ونيازك
7: مش يتزادوا 14 جسم غريب في الفهرس بتاعنا، ومش يقع دراستهم
6: وزلنا نعرفوهم شنو طبيعتهم.
7: نعم، هذا جديد. الاكتشاف الآخر الجديد اللي هو في النجوم النابضة، وإحنا نعرفوا اللي النجم النابض هو بعد انتهاء النجم ويولي مستعر أعظم اللي هو سوبرنوفا الفرنسية. بعد النجمة ذاية القلب نتاعو يتلم على بعضه، يولي يبعث في نبضات، هذاك على اسمه نجم نبض، يا أخي النجم النابض هذايا عنده المرافق نتاعو نجم آخر، الرياح نتاعو سرعتها 540 ألف كيلومتر في الساعة. وهذايا باش يخلينا باش نعاودوا ندرسوا النجوم النابضة والنترونية في القريب العاجل، بما أنه هذا خبر جديد. الخبر الآخر يهم المريخ والعودة إلى المريخ. الوكالة الفضائية الصينية تعتزم الإعادة روبو إلى المريخ في 2028، ينطلق يهبط على سطح المريخ وهو في شكل مخبر لابوراتوار، و 2031 يرجع ويعطينا جديد على سطح المريخ، الجيولوجيا بتاعه خاصة.
6: هذا مشروع صيني،
7: هذا مشروع صيني.
6: نعم.
7: المشروع اللي في أوروبا قبل ما نحكي على أوروبا، سمحني، الليلة اللي هي 19 سبتمبر
6: رصد القمر،
7: لرصد القمر.
6: نعم.
7: هذا المناسبة دي مناسبة عالمية، دعوة للناس كل لرصد القمر بالهاتف نتاعه وبالتلسكوب نتاعه
6: شنو باش يصير الليلة كي نرصدوا القمر؟ شنو الحاجة الجديدة اللي باش نشوفوها اليوم ونكتشفوها في القمر؟
7: هو الاكتشاف بعد ما يعملوا يعني يشدوا الثورة دي ويحللوها. هم دعوة للناس كل باش تصور القمر، وهي يعني احتفال بالقمر بل ما نرجعوا له في الرحلة القادمة نتاع أرتميس. أرتميس الوالي احنا نستنيه فيها. أرتميس آو دو كانت بآلات عملوا دورة على القمر، هبطوا على القمر، والأرتميس الوالي باش تكون أهل بالسكان بالإنسان. قبل ما نمشي للقمر يا أخي، اليوم هذا اليوم العالمي لرصد القمر هو 19 سبتمبر
6: كل سنة. نعم.
7: الدعوة للناس كل باش يصوروا القمر ويبعثوا التصور نتاعهم،
6: يبارتاجيو التصاور،
7: اي،
6: ويشاركوها بينات بعض
7: الناس. اي، موقع الناس اللي يحب يبعث باش يشارك تصويرته. فما خطر شكون من تونس اللي يصوروا، فما برشا تصور من مصورين تونس اخذتهم النازا كاحسن صوره فك في ذلك الاسبوع.
6: نعم.
7: الخبر الآخر اللي هو في الوكالة الفضائية الأوروبية،
6: نعم،
7: بعثت زوز أقمار، والأقمار هذه باش تعمل لنا، خاصة أطلقت هذايا بواسطة صاروخ فيجاسي من قاعدة فرنسية، وهي باش تراقب الأرض وتشوف البيئة نتاعها، تعاود تراقب الأرض ونشوف البيئة اللي تحيط بالأرض نتاعنا شنية جديد اللي فيها.
6: نعم.
7: الرحلة ذي انطلقت يوم 15 سبتمبر.
6: نعم، يوم الثلاثاء.
7: يوم الثلاثاء.
6: نعم.
7: هذا شنو أخبار سريعة وجديدة في مختلف علوم الفضاء والفلك لهذا الأسبوع.
6: نعم، شكرا لك سيد عبد الحفيظ التياهي نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك. شكرا لك، أمسية سعيدة.
7: بارك الله فيك.
6: إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء.

يلا سيدي مع بعضنا يلا. ريتك في لافايا تترجح بالخانات، تترجح بالخانات، آه يا ريتني ما شفتك، ناري شعلت وقوى محلاك في الصبح.

0: شكرا.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
2: أجمل تحية تصلكم من أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية، وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 ودرجين على موجاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا المواد من الصالون الثقافي. سعداء في هذا الصالون الثقافي وفي هذه الأمسية باستضافة الدكتور شكري الدربالي لتقديم كتابه الذي يحمل عنوان أحكام ميراث الحمل بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، دراسة مقارنة. ألو، أهلا وسهلا بك دكتور.
3: أهلا بك أخت شيراز، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعيك الأفاضل.
2: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية مرة أخرى. اليوم باش نحكيو على أحكام ميراث الحمل بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي. هذا الكتاب اللي جاي في 3 فصول، نتعرفوا معك ونقدموا هذا الكتاب ونحدوا المفاهيم، وخاصة وأنك خصصت سي شكري الفصل التمهيدي يعني للتحديد المصطلحات والمفاهيم.
3: نعم، شكرا أخت شيراز. بداية قبل أن نعرف المفاهيم، وأنا نقف عندها كثيرا في الحقيقة فهي ليست مقصودة بذاتها في الكتاب، لابد أن نحدد بداية أهمية البحث في أحكام، أين تتجلى أهمية البحث في أحكام ميراث الحمل. هذه الأهمية تبرز في كونه مسألة يتناول مسألة دقيقة في الحقيقة ومحورية تجمع بين علم المواريث الأصيل وأيضا فقه النوازل المعاصرة، باعتبار أن أحكام الحمل لن تتوقف عند الحمل الطبيعي وإنما تطال الحمل إذن بالإخصاب إذن الصناعي.
2: نعم.
3: هنا فعلم المواريث هو يعتبر من أعظم العلوم الشرعية، والتي تكفل الله سبحانه وتعالى في الحقيقة بتقدير أحكامه وتفصيلها. وميراث الحمل هذا يعد من أبرز ما يعبر في الاصطلاح الميراث بالإرث بالتقدير والاحتياط، التي يلجأ إليها عندما تكون الوضعية النهائية للتركة غير حاسمة وقت وفاة المورث. شخص توفي وترك زوجة حامل، فلا نعرف المآل النهائي للحمل، هل سيولد حي أو ميت إلى غير ذلك.
2: نعم، لهنا رب... سمحني لهنا سي شكري، كي تقول لي الأحكام معناها أحكام ميراث الحمل الطبيعي، ونحكي وهنا تنشوفوا معاك من بعد، فما أحكام الحمل، فما حمل طبيعي شرعي وفما حمل طبيعي غير شرعي.
3: أي نعم. أي نعم.
2: وفما أحكام الميراث، أنت كي تقولي أحكام ميراث الحمل الناتج عن الإخصاب الصناعي، لهنا تنشوفوا نظرة الفقه الإسلامي والقانون التونسي لهذا النوع من الحمل وفي الميراث. وهل أنه لهنا سي شكري، وهل هناك فرق بين أو فما فجوة بين أحكام ميراث الحمل في الفقه الإسلامي والقانون التونسي؟
3: أي نعم، هذا هو تقريبا أنت جبتي زبدة إذن الموضوع. إذن هذه قلنا بأن الموضوع هذا ميراث الحمل يندرج في إطار الإرث بالتقدير والاحتياط، يوجد ذلك عندما تكون الصورة النهائية غير يعني نهائية. وأهمية ميراث الحمل أيضا ميراث تزداد إلحاحا في الوقت الراهن مع التحولات العلمية والطبية، حيث أن الحمل لم يعد مرتبطا كليا بالتوالد الطبيعي سواء كان شرعيا أو غير شرعيا، بل برزت إذن تقنيات الإخصاب الصناعي بمختلف صورها، طفل الأنبوب، الحقن المجهري، الاستنساخ.
2: نعم.
3: وما يرافق ذلك من تلاعب بالأجنة. من هنا المنطلق تبرز الحاجة العلمية والعملية لتأصيل الأحكام الشرعية والقانونية لحقوق الحمل في التركة. وهنا الأهمية تبرز في مدى تفاعل الفقه الإسلامي والتشريع التونسي مع هذه الوسائل الطبية المعاصرة، وضبط الشروط خاصة والمدد بما يضمن صيانة الأنساب وإيصال إذن الحقوق لأصحابها.
2: نعم. الفصل الأول.
3: نعم، فضل.
2: نعم سي شكري، احنا خذينا فكرة معك وبدينا هكا نفهموا معناها أهمية هذا الموضوع اللي تناولته سي شكري، معناها الحمل، وشفنا أنه تنشوفوا معك بعد أنه ربما لهنا نظرة الفقه الإسلامي تختلف بين الحمل الميراث الحمل الطبيعي والحمل عن طريق الإخصاب الصناعي. الفصل الأول كما احنا قلنا أو الفصل التمهيدي في هذا الكتاب خصصته لتحديد بعض المصطلحات والمفاهيم اللي احنا قلنا مش نتوقف عندها كثيرا لأنها معناها ما تعنيناش برشا في هذا الحديثنا اليوم سي شكري.
3: أي نعم
2: نحكيه في الفصل الأول.
3: أي طبعا نحن الفصل الأول تحدث عن أحكام ميراث الحمل الحاصل بطريق الإخصاب الطبيعي.
2: نعم.
3: ولادة الطبيعية.
2: نعم.
3: إخصاب إذا طبيعي.
2: الحمل الطبيعي.
3: الحمل الطبيعي هنا بطبيعة الحال لابد أن بداية لابد أن نحدد الشروط اللي يجب توفرها حتى يرث الحمل في تركة والده أو مورثه.
2: لهنا سمحني يا سي شكري، لهنا ربما المستمعين اللي يسمعوا فينا باش من نتجاوزه من تزوجهم نتجاوزهم مش معناها بالحديث، كي تقول لي معناها شروط الحمل الطبيعي يعني قال له هل أنه تنشوفوا معاك بعدكش الأحكام أحكام الفقه الإسلامي شو يقول بخصوص الإنجاب الصناعي، الحمل عن طريق الإنجاب الإخصاب الصناعي وعن طريق أيضا الحمل الغير شرعي. لهنا تختلف.
3: نعم.
2: أكيد الشروط
3: بطبيعة الحال هناك.
2: نعم.
3: اختلاف كلي بين الحمل إذن بمقتضى الإخصاب الطبيعي والحمل بمقتضى الإخصاب الصناعي.
2: نعم.
3: لكن هنا قبل أن نتحل بد أن نحدد الشروط الواجب توفرها حتى ينال الحمل حقه في تركة مورثه. هنا لابد هناك يتوقف على شرطين. الشرط الأول لابد من تحقق من وجود الحمل في بطن أمه وقت وفاة مورثه. هنا فالإرث هو خلافة في المال، وهذه الخلافة تقتضي وجود الخلف، فإن لم يكن الحمل موجودا وقت الوفاة اعتبر معدوما. بماذا يستدل هنا على وجود الحمل؟ يستدل على وجود الحمل بأن يولد خلال مدة الحمل المعتبرة شرعيا، ما يولدش بعد 5 سنين مثلا.
2: نعم 9 أشهر.
3: تسعة أشهر.
2: نعم.
3: وهنا العلماء اتفقوا حددوا أقل مدة الحمل وأكثرها، فأقل مدة الحمل أقلها 6 أشهر وأكثرها 9 أشهر، والقانون التونسي وصل حتى إلى حدود العام. هذه المدة بطبيعة أخذ بها القانون التونسي 6 أشهر وتحديدا في الفصل إذن 71 مجلة الأحوال الشخصية. الشرط الثاني لابد أن ينفصل الحمل عن أمه حيا بطبيعة الحال، إذا ولد ميتا فلا مجال لأن يرث، وهذا
2: نعم.
3: بطبيعة الحال مسألة بديهية. أشرت أخت شيراز إلى هناك الحمل الطبيعي، هناك فرق بين الحمل الشرعي والحمل غير الشرعي.
2: نعم.
3: والفرق بينهما شاسع في مآل الميراث. إذن فالفرق الجوهري وكبير جدا. فالحمل الناتج عن علاقة زوجية شرعية ويثبت به النسب الأب، وبالتالي ينال ميراث، لأن الميراث يعني الابن ينال ميراثا من والده بمقتضى النسب الشرعي. حتى وإن كانت العلاقة البيولوجية متوفرة، لكن الولادة حصلت خارج إطار الزواج فلا ينال الميراث أبدا، فابن الزنا لا يرث من والده لانقطاع النسب الشرعي، لأن من أسباب الميراث النسب، والنسب المعتبر هنا النسب الشرعي.
2: حتى وإن تم يعني نسبته إلى يعني والده بعد الولادة،
3: بعدين هذه كما يسمى بالاستلحاق، هذه مسألة أخرى.
2: نعم.
3: بطبيعة إذا تم اللحاق يرث.
2: نعم.
3: لكن هناك البعض يقول ما ذنب هذا الطفل الذي ولد، هو ليس له ذنب حتى يحرم من تركة والده الذي أنجبه في يعني خارج طرف الزواج. طبعا هو ليس له أي ذنب، والله تعالى يقول له ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن الميراث هو غاية شرعية، فلابد أن يتوصل بها بمقتضى وسيلة شرعية.
2: نعم.
3: وهي إذن الزواج. بالنسبة للعلاقة يعني إذا كانت العلاقة الحمل نافع علاقة غير شرعية، هنا وأنا أتحدث هنا أن له ليس هناك فرق بين القانون التونسي والفقه الإسلامي في سواء كانت العلاقة شرعية أو غير شرعية.
2: نعم.
3: إذا يعني كان هناك ابن غير شرعي وهو ما يصطلحه في الشرع ابن زنا، وحتى في القانون التونسي القانون.
2: نعم.
3: التونسي وصف هذا في الفصل 152 بابن الزنا. ابن الزنا لا يرث من والده لانقطاع العلاقة النسب العلاقة الشرعية بينه وبين والده النسب الشرعي، وإنما يرث فقط من أمه وقرابتها، فميراثه ثابت من الأم دون الأب، لأن النسب، لأن الإنسان ينسب لوالده وأن هناك انقطاع النسب الشرعي ويرث فقط من أمه، لأن نسب من أمه مسألة واقعية يعني محضة. يعني بمعنى أن ميراث ابن الزنا يكون منحصرا تماما في جهة أمه فقط، بينما يقصى كليا
2: من جهة الأب والدي،
3: من جهة الأب.
2: نعم.
3: وهنا حتى القانون التونسي في ما يتعلق بالابن الطبيعي في القانون الوارد 25 أكتوبر 1998 يعني أسند جملة من الحقوق لإذن أبناء الزنا ولمجهولي النسب، وأعطاهم لقب إلى غير ذلك، إلا باستثناء الحق في الميراث، فلم يمكنهم في حق في الميراث باعتبار أن هذه مسألة محسومة، وابن الزنا إذن لا يرث.
2: محسومة فقهيا،
3: محسوبة فقهيا. نعم. وقانونيا حتى. نعم. أنا تحدثت هنا عن قانون 28 أكتوبر. نعم. 1998،
2: والقانون هنا يمشي في نفس الاتجاه مع الفقه الإسلامي،
3: في نفس الاتجاه.
2: نعم.
3: وليس هناك أي اختلاف بينهم.
2: نعم، لا يتعارض. نعم،
3: لا يتعارض. نعم. إذن هناك أحكام ميراث الحمل الطبيعي تنقسم

0: هنا المعيار هو المعيار الحاسم هنا سواء في الفقه الإسلامي أو القانون التونسي هو قيام رابطة الزواج وقت إجراء عملية التلقيح الصناعي مثل الأنبوب أو الحقن المشفى. بمعنى يعني أنه قد يصعب أو يستحال التوالد بالطريقة الطبيعية فيتم اعتماد التلقيح الصناعي والإخصاب الصناعي كوسيلة علاجية. الحكم على هذه النازلة يعني جائزة أم غير جائزة رهينة بقيام رابطة الزواج. إذا كانت العلاقة بين الزوج والرجل والمرأة هناك علاقة زواج شرعية واستحال أو صعب التوالد بالطريقة الطبيعية يتم الالتجاء إلى
1: الإخصاب الصناعي.
0: الإخصاب الصناعي وبالضرورة هنا الابن يكون ابنا شرعيا لأنه قد ولد بمقتضى الطريقة لوجود عقد زواج. الإسلام والقرآن حدد الأحكام أحكام النسب ولم يحدد طريقة التوالد. هذه مسألة إذن علاجية. هذا في الفقه الإسلامي وكذلك
1: في القانون التونسي.
0: في القانون التونسي لأن القانون التونسي اشترط صراحة في الفصلين 4 و5 من قانون الطب الإنجابي لسنة 2002 قيام علاقة الزواج
1: رابط الزواج
0: ويشترط حضور الزوجين معا شخصيا والموافقة الكتابية لإجراء القيام. لماذا حضور الزوجين وخاصة الزوج؟ لأن بطبيعة الحال قد يكون الزوج متوفى وقد يكون قام بعملية مثلا تجميد الحيوانات المنوية وهذا ما سنراه حتى لا يعني أتجاوز الأمر سنراه في بعض إذن الصور. إذن هناك لابد من شرط الزواج وشرط حضور الزوجين معا والموافقة الكتابية لإجراء عملية التلقيح. بطبيعة الحال من حيث المبدأ هي جائزة لكن هذا المبدأ يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تفكيك إذن الحالات لأن بعض الحالات غير جائزة. إذا كان القانون التونسي والفقه الإسلامي اشترط وجود عقد الزواج فهنا التلقيح الصناعي أو الإخصاب الصناعي بماء الزوج بعد وفاته هنا لا يجوز شرعا عند جمهور الفقهاء. لماذا هنا عدم الجواز؟ لأن العلاقة الزوجية مثل ما تنفصل بالطلاق تنفصل بالوفاة. بالوفاة. فهنا فانقطاع العلاقة الزوجية لا يجوز شرعا فقها وقانونا لأن الفقه الإسلامي والقانون التونسي يشترطان بقاء الزوجية على قيد الحياة في حال حدوث الإخصاب. فلا توارث بين المولود ووالده المتوفى. يعني شخص مثلا قام بتجميد الحيوانات المنوية لاستعمالها وقت الحاجة ثم توفي
1: هنا لا يجوز استعمالها.
0: لا يجوز استعمالها
1: بعد وفاته.
0: بعد وفاته وإن استعملت تعتبر ويأخذ حكم ابن الزنا فلا يرث من والده المتوفى الذي وقع تلقيح أرملته بمائه ويأخذ حكم الزنا لا يرث من أمه. كذلك التلقيح بعد الطلاق إذا طلقت المرأة وكان طلاقها بائنا
1: يعني هناك لا رجعة فيه.
0: لا رجعة فيه. التلقيح هنا محرم ولا يرث المولود من أبيه
1: لغياب رابط الزواج.
0: انعدام يحسن يعطيك صح انعدام رابط الزواج. أما إذا كان الزواج رجعي الطلاق رجعي عفوا ما معنى الطلاق رجعي يعني طلقها
1: ثم أعادها إلى عصمته
0: قبل يعني وفاة قبل فوات العدة. فهنا يرجعها دون حاجة إلى عقد زواج ودون حاجة إلى شرط بمجرد أن يقول عدتك أو هي الروح إلى غير ذلك فارغ. هنا يعني في الطلاق الرجعي ولقحت بماء زوجها فهذا جائز ولا شرع لها يعني لا إشكال فيه.
1: يعني أهم شرط هو وجود رابط الزواج لازم يكون
0: أهم شرط وجود رابط الزواج
1: نعم.
0: وتحقق حياة الزوج
1: يعني وجود الزوج على قيد الحياة
0: لأن التقنيات إذن الآن كثيرة جدا في إذن تجميد إذن الحيوانات المنوية تستعمل لهنا حتى بعد 10 سنين.
1: نعم لهنا سي شكري هل أنه القانون التونسي يتماشى والفقه الإسلامي والتشريع الإسلامي في هذا المجال؟
0: القانون التونسي في هذه النقطة وفي كل النقاط التي ذكرتها
1: هو يتماشى
0: يتوافق تماما مع الفقه الإسلامي بل أن القانون التونسي يفرض شروطا صارمة في هذه المسائل. ولماذا اشترط في الفصل 4 و5 من قول المساعد الإنجابي؟

0: اشترط الحضور الزوجين.
1: نعم.
0: ولم يكتب مجرد الحضور بل اشترط المرافقة الكتابية.
1: نعم، وثيقة.
0: وثيقة
1: ممضاة، نعم، من قبل الزوج. نعم.
0: نعم. إذن هناك بطبيعة الحال بعض الحالات الأخرى المحرمة شرعا، مثلا التلقيح بماء رجل أجنبي.
1: نعم.
0: أو ببويضة امرأة أجنبية دون رغبة الزواج، هذا نعم. محرم شرعا. نعم. ويأخذ حكم الزنا.
1: نعم، يدخل في إطار الزنا. نعم.
0: ويمنعه القانون التونسي صراحة، فلا يثبت الحمل أبدا.
1: نعم.
0: يعني الحمل يعتبر يعني ميراث الحمل غير ثابت، ويرث إلا من ولي. يأخذ حكم ابن الزنا في الإخصاب إذا الطبيعي، وفي إذا الحمل الطبيعي.
1: نعم.
0: هناك أخت شراز مسألة مهمة جدا، مسألة إذا الأم الحاضنة. يعني تم التلقيح، إذا ربما قد تكون امرأة زوجة يعني عندها لديها مرض في أرحامها في رحمها، فيتم إخصاب صناعي بين ماء زوجها وبويضتها، ثم هذه البويضة المخصبة تنقل في امرأة كمستودع.
1: نعم.
0: هنا هذا الإشكال بطبع الحال يعني طرح إشكالات قانونية وفقهية كثيرة جدا. من هي الأم؟ هل هي صاحبة البويضة أم الأم الحاضنة؟ صاحبة الرحم الذي وقع اكتراؤه أو وقع وضعه؟ من هو الأب؟ هل هو يعني إلى غير ذلك من الإشكالات القانونية؟ فدرءا لهذه الإشكالات وسدا للذرائع، إذا القانون رفض إذا يمنع هذه
1: المرأة الحاضنة. نعم.
0: نعم. ماذا بقي لنا حتى يعني لا يستهلكنا الوقت؟ بقي لنا مسألة الاستنساخ البشري. هل يمكن أن يرث الحمل الناتج عن هذه التقنية أم لا؟ الإجابة ببساطة هنا أو شيء، مسألة الاستنساخ البشري أثارت جدلا فقهيا واسعا حتى على مستوى جواز أصل العملية الاستنساخ في حد ذاته. هناك رأي يحرم الاستنساخ البشري تحريما مطلقا.
1: نعم.
0: وهذا الأمر ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره بجدة سنة 1997. لماذا؟ لأن الاستنساخ هو يهدم أسس النسب والقرابة، ويخالف حتى سنة الله تعالى في التناسل القائم على التقاء الذكر والأنثى.
1: نعم.
0: لكن هناك رأي آخر أكثر تساهل، يرى أن الأصل في الاستنساخ الزواج الجواز عفوا مع تقييده بشروط صارمة، وهذه الشروط يتم حصرها في حالة زوجين فقط لعلاج عقم حقيقي.
1: نعم.
0: باستعمال خليط الزوج وبويضة الزوجة حصرا دون تدخل طرف ثالث. هذا فيه جواز، لكن فقهاء العصر اتفقوا على تحريم الصور التي تتم خارج رابطة الزواج أبدا.
1: نعم. أي
0: حين تأخذ الخلية من رجل أو امرأة أجنبين لا تربطهما بصاحب الرحم علاقة زوجية.
1: نعم.
0: هذه الحالة يعتبر الحمل غير شرعي وميراثه غير شرعي. القانون التونسي الآن ما يهمنا هنا، القانون التونسي، القانون التونسي في الحقيقة حسم الأمر المسألة بشكل صريح ونهائي. فالفصل 8 من قانون الطب الإنجابي لسنة 2002 نص على أنه يمنع، بل لا يمنع فقط، يمنع منعا باتا في إطار الطب الإنجابي اللجوء إلى تقنيات الاستنساخ. هذا منع مطلق وليس منع نسبي.
1: نعم.
0: يشمل حتى حالات الاستنساخ بين زوجين لغرض علاج العقم، ويعاقب المخالف بالسجن. أصلا هناك عقوبة.
1: نعم.
0: سجنية يصل مداها إلى 5 سنوات.
1: نعم.
0: وخطية مالية قدرها 10,000 دينار. فالفصل هنا وهو ما نص عليه إذن الفصل 31 من القانون إذن المذكور. فهنا بما أن الاستنساخ البشري ممنوع قانونا بكل صورة في تونس، فإن مسألة ميراث الحمل الناتج عنه تبقى من الناحية العملية مسألة نظرية افتراضية أكثر من واقعية، لأن هناك منع وبالتالي لا يمكن أن يبنى حق مشروع كالميراث على ممارسة يجرمها إذن القانون.
1: نعم.
0: هذا طبعا أخت فراس باختصار شديد، نحن لا ندخل في التفاصيل فيما يتعلق بهيكلة إذن هذا المؤلف الذي يوازن بين الفقه الإسلامي والنوازل الطبية.
1: نعم.
0: وكذلك القانون إذن التونسي.
1: نعم. شكرا لك دكتور شكري الدربالي، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية لتقديم كتابك الذي يحمل عنوان أحكام ميراث الحمل بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، وكان هذا الكتاب دراسة مقارنة. شكرا لك، إن شاء الله ديما موفق.
0: شكرا أخت سراد، وشكرا لك ولمستمعيك الأفاضل. شكرا
1: أمسية سعيدة، إلى اللقاء.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 7 غير درجين. لقاءنا أمسيتنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. وفي ورقاتنا الثقافية تعود تظاهرة طريق مجردة في دورتها الثانية من 2 إلى 4 أكتوبر 2026 لتفتح للزوار نوافذ جديدة على كنوز الشمال الغربي التونسي من خلال برنامج يجمع بين الثقافة والتراث والبيئة والسياحة في دستور وتبرسق وسلوقية. وتقترح التظاهرة مسالك لاكتشاف المدن العتيقة والمواقع الأثرية إلى جانب عروض فنية ومعارض وورشات، فضلا عن التعريف بالمنتجات المحلية والحرف والمهارات التقليدية. وللتذكير فإنه يوم 24 سبتمبر ستنتظم قبل انطلاق الفعاليات لقاء ميداني يجمع الجمعيات والفاعلين الثقافيين والسياحيين بهدف تعزيز التشبيك وتبادل الخبرات ودعم المشاريع المشتركة في المنطقة. جامعة قرطاج تنظم يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 بمدينة العلوم بتونس فعاليات الليلة الأوروبية للباحثين، وتهدف هذه التظاهرة إلى التعريف بالبحث العلمي والابتكار وتعزيز التواصل بين الباحثين والجامعيين والطلبة ومختلف مكونات منظومة البحث والابتكار من خلال برنامج يتضمن فضاءات للعرض والتعريف بالبحوث ولقاءات مباشرة مع الباحثين وأنشطة علمية وموائد مستديرة حول عدد من المواضيع ذات الصلة بالبحث العلمي إلى جانب فقرات تنشيطية. هذا وقد دعت جامعة قرطاج الطلبة والأساتذة والباحثين وأعضاء الإطار الإداري إلى المشاركة في هذه التظاهرة التي تمثل مناسبة للتبادل والتعرف على التجارب والإنجازات العلمية وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع العلمي. كما أفادت الجامعة بأن المشاركة في هذه الفعاليات مجانية، على أن يتم التسجيل مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتظاهرة. نغم آخر جنبي صوت عدنان الشواشي.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: أجمل تحية تصلكم من شيراز شوالي وأنيس الحميدي اللي رافقني في تأمين هذا اللقاء تقنيا 7 درجة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد. سعداء أيضا في هذا اللقاء وسعيدة باستضافة الموسيقي أستاذ الموسيقى حمزة القاتري ميسا البوسيلمي اللي باش تمتعنا بصوتها في هذه الأمسية اليوم السبت على موجات إذاعة تونس الثقافية. وأنس الماكني مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم. حمزة ضيفنا اليوم أستاذ موسيقي، شنو نجمو نعرفو أكثر على حمزة القاتري؟
2: باهي، بسم الله. أول حاجة نشكرك على استضافة هذه.
1: العفو، مرحبا بك. صحة،
2: شكرا. بالنسبة لي أنا أستاذ موسيقى، يعني قائد فرقة ترافياتا، وعنا فرقة يعني مزيانة قاعدين نخدمو فيها، وباحث تدا في الدكتوراه. نحاولوا نعملوا موسيقى مزيانة وموسيقى حلوة برشا، معناتها ناخذوا شوية تونسي شوية شرقي ترابي، يعني حاجة كلاسيك.
1: اختصاص ترابي.
2: ترابي تونسي.
1: نعم.
2: حاجة باهي تسمع.
1: نعم.
2: مش كيما تو في الوقت هذا قاعد تصير برشا موسيقات.
1: نعم.
2: مش باهي، نحاولوا احنا نرتقي ونقولوا احنا
1: بالذوق.
2: بالذوق العام، يعطيك الصحة.
1: نعم. بالضبط. نعم. انس مرحبا بيك، نورنا. مطرب باش نكتشفوك اليوم ونكتشف الصوت متاعك اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. موسيقي أيضا، فنان.
3: لا إله إلا الله رسول الله. أنا عمي ولد خالد، أول عام نقرأ في الكونسرفاتوار تاع سيدي صابر في معهد
2: مركز وطني الموسيقى.
3: مركز وطني الموسيقى بتونس. ودخلت أنا ديجا دخلت سيدي صابر خاطر سمعت بالكلوب اللي حاله سي حمزة الغادي. وشجعتني زيادة ميسا اللي معنا توا باش ندخل معاهم، فهمت؟
1: وكيفاش لقيت الأجواء؟
3: والله حاجة ياسر محلاها.
1: نعم.
3: وجروب ناس كل ما يحبوا بعضهم ويحبوا لبعضهم الخير، وتقولش علينا عائلة واحدة، فهمت؟ مش جوست كلي نمشي ونغني وكهو، كلي بحقه. مثلا سي حمزة تسحقه في أي حاجة تلقاها في أي وقت زيادة، يعطيه الصحة ونوجه له تحية كبيرة.
1: نوجه له تحية، أنتم أسرة مع بعضكم إن شاء الله باش نعملوا جو مع بعضنا. ميسا. ميسا البوسيلمي مرحبا بيك.
4: وبيك
1: عايشة. انت ايضا في نفس النادي؟
4: اي، نقرا في نفس النادي في المعهد في المركز الوطني للموسيقى. وبالنسبه ليا معناها قاعده نقدم كل شيء، وهذا بفضل مسيو حمزه، وكهو هنا قاعدين نحاول كل مره نقدموا عروض وكل شيء، وان شاء الله نلو اعجابكم.
1: نعم. اختصاص انتم فنانين، انتم تغنيوا تعزفوش؟
4: نغني ونعزف ونقرا زاد عنده
1: آلة عزف.
4: اي عزف
1: عود.
3: وانت
1: العود زادة؟ وعليش اختيار آلة العود؟
2: هو جنرال مول يغني ماذا به بالعود اكومبانيومون احسن إلا باش تتصاحب،
1: يكتشف نفسه اكثر،
2: باش حتى كي يعزف يصلح له صوته. ما نجمش واحد يعمل مثلا كيما نقولوا كمانجا ويغني. دونك بالعود اسهل وخير.
1: نعم.
2: سوتو اللي يتوجه ترابي وتونسي وكل.
1: نعم. العود شنو اخترتوا باش تسمعونا اليوم؟
2: عندنا برشا اقتراحات، يعني يمكن نبدا.
1: احنا قلنا ترابي.
2: ترابي
1: انتم باش تمتعونا بالترابي. وانيس فرحان باش يسمع الترابي.
2: نعملوا حياتي قلبي معاكم كلثوم. باهي.

0: يعطيك الصحة، برافو، يعطيك الصحة، يعطيك الصحة.
1: الصحة
0: أنس ما شاء الله.
2: عايشك ياك، ديجا حتى النيفو نتاعو يعني تحسن برشا، و ولا يعني حتى ريت الحفاظة مهمة برشا بالنسبة للموسيقى، لو يحفظ برشا أدوار أم كلثوم والأغنيات هذوكم حتى يحسن برشا النيفو نتاعو الموسيقى
0: في الأداء زادا ما شاء الله. معناها لهنا بربي سؤال، يعني تنشوف ما شاء الله، معناها ميسا معناها شابة، أنس أنت زادا، أيضا حمزة، معناها علاش اختيار معناها الأغنية الترابية؟ ونشوفوا اللي احنا اليوم ما نحسوا احنا بيدنا في صراع، معناها كونفلي بين الجيل احنا اللي تربينا على الأصوات الترابية وبين الجيل توا، معناها يحبوا الأغنية الشبابية، الأغنية الخفيفة.
2: بالضبط هذا هو علاش احنا نحبوا، قلت لك بكري جملة، قلت لك نحبوا نرتقيوا بالذوق العام، خاطر مالوريزمون الذوق العام توا ولا الحقيقة حاجة معناتها فما
0: انت لهنا حمزة اللي جيك للنادي
2: ايه.
0: يعني انت تفرض انه هو يغني تربي وتغرمه بالتربي، وإلا ينجم يجيك شاب مثلا يحب يغني أغاني شبابية،
2: شبابية فما شبابية يتسمعوا، فما شبابية لا، فما شبابية من شبابية،
3: اي صعيب معانا في الحاجة هذه ديما
2: اي، خاطر مش أي غناء نجم يتغنى، مش أي غناء معناتها نسميه غناء بالنسبة لي.
0: وانا نحييك على هذايا،
2: عايش
0: معناها حمزة،
2: عايش بارك الله فيك،
0: خاطر شباب لهناك نشوفوا هكا يغني، راهو تعرف اللي احنا راهو فما برشا شباب اليوم كي تسألوا على أم كلثوم ولا عبد الحليم راهو ما يعرفوهمش، راهو
2: صحيح صحيح.
0: معناها الأغاني والفترة هذيك مطربي ومطربات الزمن الجميل، يعني الفترة هذيك الأوج الأغنية الطربية وحتى التوانسة روا برشا ما يعرفوش الأغاني،
2: برشا صحيح، برشا ما يعرفوش حتى الفنانين هذوما أم كلثوم عبد الوهاب، ما يسمعوا بهم سمعان
0: حتى التوانسة روا ما يعرفوهمش،
2: صحيح.
0: حتى المطربين التوانسة عندنا قامات زادة احنا موسيقية تونسية راهو برشا ما يعرفوهمش،
2: ما يعرفوهمش،
0: ما يعرفوش حتى الأغاني.
2: هاني قلت لك خاطر الذوق العام مالوريزمون ولا هو اللي طاغي تو في الوقت الحالي، هو اللي دومين معناتها المجال الفني تو، الأكثرية الراب والواحد هو اللي قاعد تو أكثر الناس تسمع.
0: أنت لهنا ترى حمزة احنا دورنا احنا مثلا كاعلاميين نلبيو مختلف الاذواق، والا انا مطالبه باش نرتقي بالذوق العام ونرتقي بالاذن، معناها ونغرمك الشاب هذاك في الاغاني الترابيه، وبطبيعه راهو احنا راهو نجم معناها هذا لا ينفي هذا، معناها راهو نجم نسمع اغاني شبابيه وهذا ما ينفيش هذا، معناها كنا رانا نسمع أغاني شبابية معناها
2: شوف أغاني شبابية بالنسبة لي أنا راهي تختلف، فما أغاني شبابية تتسمع وفما أغاني شبابية
0: معك
2: داكوردو، خاصة الراب اللي توا هو طاغي، نقول واحد 80% من الراب يعني وجه في رسالة معناتها مش باهية للصغار،
0: نعم.
2: يعني يشجع على العنف، يشجع على المخدرات،
0: مهمش الكل هنا باش احنا ما نعموش
2: أكثر، أنا نقول
0: نعم.
2: أكثر
0: ما نعموش
2: أكثر
0: فما فما فما
2: أغاني أكثرية الفئة،
0: نعم
2: الفئة يعني الكبيرة هي يعني ماشية في الثنية. احنا شنو دورنا كأنا كموسيقي ولا انت كأعلامية، احنا دورنا باش النجم أموها على الأقل على قد ما يكون الذوق مش باهي احنا نحاولوا باش نرتقيوا به للماكسيموم،
0: نعم.
2: هذاك هو دورنا احنا باش نجمو نساهموا باش نرتقيوا بالذوق العام في الموسيقى،
0: نعم. واللي يجيوك الكل معناها فما اقبال على النادي على الأغاني الترابية
2: بالطبيعة بيحبوا برشا، فما مازالوا فما ناس مغرومة،
0: مازال
2: الحمد لله، وإحنا دورنا باش نشجعوهم باش نأطروهم باش نخليوهم يعني نزيدوا نشجعوهم باش يكملوا باش يغنيوا وكيك، فهمت؟
0: نعم،
2: خاطر ديما الحاجة الباهية اللي تقعد، تو هاك شفت انت برشا فنانين تو في الجيل الجديد يتعداو وبعد يموتوا ما عادش تسمع بهم،
0: فما اغاني ما زالت خالدة وخلدت اسماء
2: بتبيع.
0: يعني اصحابها
2: بالطبيعة
0: سواء كانوا ملحنين شعراء والا مطربين ومطربات،
2: اكيد
0: سمعنا انس استمتعنا بصوته ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم. ميسا
3: نغني أنا توب عن حبك،
2: أنا توب عن حبك شيخ إمام.

0: شاء الله
1: يعيشك.
0: يعطيكم الصحة ما شاء الله، صوت جميل جدا.
1: يعطيك
0: الصحة، يعني طبقة معناها متوازنة ماشية مع قد قد. وانت أستاذ موسيقى
2: ديما نخدمها لهم، ديما حكيت الطبقة والواحد ديما نخدموها مع بعضنا قبل ما نعملوا اي عرض ولا حاجه، ديما نخدموا الحكايات هذوما مليح.
0: يعني وتغني مرتاحه
2: تدريب. اي مو بال
0: ممكن نقولوا راه مش اي حد
2: بيان سور، مش اي حد سورتو الاغنيه هذوما صعب برشا كيما يطوب عن حبك. من اصعب ما غنى
0: غنى. نعم يعني مش بالسهل. يعطيك الصحه،
1: ربي يفضلك. عايشك.
0: شنو باش تسمعنا اخر توا؟ ما زلنا
2: حاجه في التونسي مثلا.
0: تحب تونسي انيس؟
3: بديت جنبي ابويا تاع الحليم.
0: اي
2: باه.

0: برافو، يعطيك الصحه.
1: أظن الغنية الخالدة يعني الميموتوش،
0: ومن أصعب الطبقات لهنا عبد الحليم في الغنية هذه، وحتى أم كلثوم قبيلة معناها، وهو معناها تبع الطبقة، عرف وقتش يطلع في الطبقة وقتش يهبط
1: بالخدمة. بالخدمة صدقني مش بالسهل.
0: صعيبة معكم حمزة
2: والله شو
0: ظهر فيك، بس عليكم برشا في الليلة اللي انتم هاكم.
3: هو راهو فما هكا مراوحة من بين هكا شوية كبس شوية العكس، هكا معناها علاقة من بيناتنا محليها، وكل كأصحاب كأستاذ كل شيء معناها الحقيقة.
2: هو زيد لازم راهو واحد
3: على مصلحتنا وقت الجد
0: لهنا الاختيار متاع الأغاني في البروفات، انت تختار وإلا هم
1: يعطوني اقتراحات وأنا نشوف إذا كان مشيت الغنية مع الصوت نعديها، إذا كان لا نقولهم الأول لا ولي أنا نبدل نشوف لهم أنا شوى، أما ملول خليهم لهم هم شوى، لكن بعد إذا كان مشيتش الغنية نقولهم لا سيبون هذه مشيتش مع صوتك. دونك
0: شكون أكثر المطربين اللي تحبهم يطلبوا يعني تحسهم يطلبوهم هم بدهم يطلبوهم باش يحبوا يغنيوا لهم الأغاني متاعهم؟
1: الأكثرية نصور فيروز. فيروز برشا. فيروز شكون آخر؟
0: أو اختيار وردة. شيخ إمام.
1: إيه شيخ إمام، وهي جات كلمتني عليها وقتها قلت لها راهي صعيبة، قالت لي اسمعني، كي سمعتها
0: ما شاء الله
1: لقيتها غنتها سافا، جوست شوية حاجات صغار صلحتهم لها، مي سافا هي غنتها
0: ما شاء الله معناها بالحق.
1: إيه مش سهل الأغنية هذيك
0: سيرتو شيخ إمام أصلا مش سهل يعني، مش أي حد ينجم يعديه معناها
1: من أصعب ما فما.
0: وردة.
1: وردة زادة يختاروا برشا، يحبوا برشا وردة.
0: نسمو حاجة الوردة؟
1: مالي. هاتي بتحلو؟
3: لا مالي مالي.
1: تحب مالي؟
0: مالي. شفت قداش ديمقراطي؟ قتلوا أو قلا أو هاتي بتحلو؟ قتلوا مالي.
1: خاطر غنتها قبل.
0: ماشي نستمتعوا.

0: بربو، يعطيك الصحة.
1: عايشك. هذو ما الأغاني يعني كما قلت لك أنا اللي يقعدوا ديما ما تنساوش بالضبط.
0: خالدين يعني.
1: علاش قلت لك ديما راهو الشوا راهو الذوق، فما أغنيات مهما باش تقعد بالمرور السنين ما تتنساش.
0: لازمنا احنا زاد نحافظوا على هذا الموروث.
1: هذاك دورنا كما قلت لك احنا.
0: الجيل نتاع جيل الاغنيه الشبابيه، جيل الاغنيه الخفيفه، الموسيقى الخفيفه، ما عادش عنده تحس معنا احنا نقولوا البال، وسع البال باش يسمع اغنيه الكوكب الشرق ام كلثوم. فما اغاني تفوت الساعه.
1: بيان سور.
0: ورده 58 56 دقيقه، عبد الحليم.
1: صحيح.
0: معناه هما توا تحب تحسهم مزروبين، معناه ما نجمش الأغاني هذوما متاع كيف متاع إنسان يسمع ويستمتع بالكلمة والصوت والموسيقى.
1: أكيد مش أي واحد يكون يتذوق الفن.
0: نعم.
1: فما ناس ذواقة تعرف شنو تسمع، وفما ناس تسمع أي حاجة معناها ما يقلقهم. سيرتو كما قلت أنت يبدأ يقلق يسمع أغنية ساعة كاملة، يحبك الحكاية 4 مينوت 3 مينوت ماكسيموم، اللي هما تو اللي قاعدين الأغنية اللي قاعدين
0: في كل شيء معناها.
1: ولينا كل شيء نحبوا نستهلكوه في ساعة في كل شيء
0: للأسف معناها هذا اللي تو. وما تنساش دراو احنا وربما حتى هما معناها ميسا ولا أنس راه وحتى أنت حمزة راكم تربيتوا في أجواء يعني في داركم تسمعوا الأغاني الترابية، فما يعني راهو الصغير كي يتربى الوذن نتاعو تستانس بك الأغنية هذيك، حتى كان يعني يبدل شوية ومحقه باش يعني يسمع كل الأغاني كل الأنماط الموسيقية، لكن ديما تلقى كل أذن نتاعو تستمتع
1: بكل
0: الأغنية هذيك وبكل المطرب والصوت هذاك.
1: هو وكيفاش تتربى كيفاش وذنه تربيت وهو صغير شنية وذنه مش قادة باش استانس. صحيح.
0: تعود.
1: مش كيما واحد كيما قلت انت استانس من كلثوم عبد الوهاب، كيما واحد استانس بالجو جديد هذا يمتعل دونك ما ينجمش بعد باش يبدل ولا كذا.
0: نعم.
1: وهذا فما حاجة باهية زاد انه فما برشا اقبال كبير على المعاهد
0: الموسيقية
1: كسوا الخاصة ولا يعني الاتاتيك الكل، معناتها خاطر فما ناس مازالت مغرومة وفما ناس مازالت تو تحب تغني الفن هذا. وفما ابسط حاجة معناتها كنعملوا عروض في رمضان ولا في الصيف ولا كذا، يجيو برشا عباد معناتها يحبوا يسمعوا ويغنيوا معانا ويعملوا جو على الاخر.
0: وشفناها حتى توا في السنوات الاخيره حتى في مهرجان قرطاج من انجح العروض هي اللي تعملت اللي هي بتاع الكاروكي.
1: الكاروكي توا
0: معناها نجحت بالكده خاطر الناس ما تعطش للاغاني الطربيه. يعني انت كي تبدا تردد في اغاني كوكب الشرق عبد الحليم ورده معناها والاقبال يكون الاقبال الجماهيري كبير برشا.
1: صحيح. تو كيما ماي فاروق مثلا، ماي فاروق ما عندهاش انتاجات خاصه معناتها تغني جات تغني كان ام كلثوم هوني كان
0: تشوف
1: الحفله نتاعها معناتها كومبلي معناها
0: حتى عمناو اللي عملت في خمسينيات كوكب الشرق ام كلثوم كانت كومبلي.
1: كيف كيف خاطر باش تفهم لي الناس اللي ما زالت تحب تسمع
0: مازالت عندنا الاذن الموسيقيه بالضبط. والحمد لله.
1: ولو اني انا سامحني كونتر انه نجيب واحده من برا باش تغني، خاطر احنا عندنا هوني اصوات تونسيه
0: عندنا اصوات
1: تنجم تغني خير حتى منها هي. راهو انا هذا رايي معناتها صحيح. انا كونتر باش نجيبوا واحد احنا من برا باش عندنا فنانين نجموا يغنيوا
0: عندنا اصوات قادره
1: كيما مثلا اكزامبل محرزيه طويل مثلا انا بالنسبه لي تغني خير برشا من مي فاروق.
0: محرزيه طويل لا جداله فيها.
1: يعطيك الصحه. يعني سمعت انها تغني ام كلثوم
0: معناها في صوتها ما فماش حتى اثنين يختلفوا في قيمتها الفنيه.
1: يعطيك الصحه. يعني تغني ام كلثوم
0: مطربه معناها تغني
1: عنا برشا في توانسة مغنيين ما شاء الله يغنيوا كلثوم مليح، لكن الحاجة الباهية أنك ترى إقبال كبير على مازال فما يعني شكون يحب يسمع الفن هذا.
0: مازال فما مازال فما ذاك علاش قلت لك احنا زاد دورنا كأولياء يعني كما نهتموا بالأشكال الأخرى الفنية خاصة الرياضة اليوم هي اللي تو مسيطرة ما فيها باس، حتى النوادي الموسيقية عندها دور يعزف يغني
1: بالضبط.
0: كل حاجة معناها تنمي فيه الذوق، وراو الموسيقى والأغاني الترابية راو تنمي لنا الذوق نتاعنا.
1: أكيد
2: هو الحق يقرني نسمع أنا راني مش كان
0: طالب. لا لا كلنا نسمع كل الأنماط الموسيقية الكل راهو معناها فهمت. أما راني قلتها مثلا أنت
2: أما قدام مسيو نسمعوا كان الطرب مش عارف ديما قلتي كما قلت أنت
0: أنا وأنت قبيلة كنت تشكر فيه قلت لي ماني مخلينا على راحتنا ماني ماهوش متعسف مش
2: لا
0: لا شوف راهو كلنا نسمع الأذن راهي تنجم تسمع المختلف الأنماط الموسيقية راهو هذا لا يمنع هذا، لكن راهو الأغنية الطربية راهو الإنسان كي يسمعها يعمل كيف ترجعك الفترة زمنية يعني باهية برشا فما نوستالجي
3: عندها فما أي
0: حتى الكلمة في حد ذاتها عندها معنى
1: أكيد.
0: مش أي حد كتبها معنى الكلمة بركة كي تسمعها تسرح مع الموسيقى
1: صحيح.
0: تسرح مع اللحن ومع روعة الكلمات اللي تكون
2: هذيك اللي خليهم ما يموتوش
0: هذيك اللي خليوها

0: خالدة وتعبر على كل مكان وزمان. خالدة لليوم خاطرها مازالت لليوم تعبر علينا.
1: صحيح.
0: تعبر على ما بداخلنا.
1: هو لو حتى في جديد فما حاجات تتسمع.
0: فما
1: حاجات رو. من حاجات. فما أنا ساعات كنا حتى مش نسوق في الكهرباء ولا كذا تجي غنية إذا كان أنا عجبتني راني نخليها، إذا كان من الأول راني حسيتها سافابا من أول لحظة.
0: جاء الموسيقي.
1: نسكر طول.
0: بالطبيعة يلزمك تعمل.
1: معناتها فما غنية جديدة تسمع وفما غنية زي ما عندوش ما تلقاش لا لحن باهي لا كلمات باهين، دونك ما نضيعش وقتي باش نقعد نسمع حاجة ما عندها ما تزيدني أنا.
0: نعم. سمعنا شرقي؟ نسمعوا تونسي؟
1: نسمعوا تونسي، ما عملنا برشا حاجات تونسية. شنو مثلا؟
0: أنيس يأكد على التونسي.
1: يحب التونسي.
0: يحب التونسي.
1: تحب تغني ريحة البلاد؟
2: مش عارفه.
0: شنو مثلا؟
3: نسمع البلاد نتاعنا شرق، عارف ديما مخنا مبرمج مع شرق.
1: تحب تغني في الغربة؟
0: في الغربة.
3: نحب نغني في الغربة.
1: باه.
3: نغني مع بعض.

0: يعطيكم الصحة. أغنية رائعة للمطربة صالح، هذه أغنية تراثية
1: تراثية من أغاني صالح الخالدة، ما تنساوش
0: أي من أغاني صالحة.
1: أوي
0: وأغنية معبرة
1: أكيد،
0: كلها حكم
1: وفيها برشا إحساس وحكم. صحيح
0: صح، كلها حكم معناها
1: بالضبط، خاطر قبل كانت الكلمات واللحن مع بعضهم يكون فما حاجة باهية، توا
0: يتمشاو مع بعضهم.
1: يعطيك الصحة بالضبط بالضبط.
0: منورين على موجات إذاعة تونس الثقافية. فما نغم آخر تحبوا نختموا به أمسيتنا اليوم؟
1: حاجة مع بعضكم، وردي جميل مثلا خدموها سيكا، نعملوا حاجة أم كلثوم زادها.
0: أم كلثوم.

0: برافو، يعطيكم الصحة. برافو. سمعنا أم كلثوم، سمعنا العندليب الأسمر، سمعنا وردة
1: صالحة،
0: سمعنا صالحة في التونسي. أنت قبيلة حمزة قلت أنهم هما من أكثر الأصوات اللي يطلبوها فيروز.
1: فيروز زاده،
0: شنو نجمو نسمعوا الفيروز ونختموا بفيروز؟
1: تحب سألوني الناس ما عملناها؟
2: سألوني الناس به ولا بكتب اسمك يا حبيبي شنو تحب تسمع؟
0: اسمع مزوز ميسالش.

0: عايشك.
1: يعطيكم الصحة.
2: عايشكم
1: منورينا، نورتونا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا الموعد من السالون الثقافي. شكرا لك استاذ الموسيقى.
0: شكرا لك انت على الاستضافه مره اخرى.
1: مرحبا بكم حمزه في كل
0: كانت
1: وقت.
0: كانت حسنه ممتازه جدا وحلوه معك ما شاء الله.
1: يعيشك. شكرا لك حمزه القاتري استاذ الموسيقى. شكرا لك. ان شاء الله تكون لنا مواعيد قادمه.
0: كان جرون بليزير ان شاء الله.
1: انس ان شاء الله ربي يوفقك. صوت ما شاء الله.
3: يعطيك الصحه. يعيشك. شكرا لك انت على الاستضافه.
1: العفو. والفاموز
2: ميرسي بوكو. يعيشك.
1: ميسا ما شاء الله.
2: ربي يخليك.
1: من أصعب الاختيارات كانت شيخ إمام وبصراحة أديتها.
2: ميرسي بوكو. يعيشك.
1: روعة.
2: إذا من ذوقك الراقي.
1: العفو. مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. إن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار الجيدة. شكرا لكم.
0: كل شكرا لك أنت زادة. عايشك.
2: العفو. العفو. على الاستضافة.
0: بارك الله فيك. يعيشك. ميرسي.
1: يعيشك. خليكم مع صوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ زي الهواء مع نغم المساء.

الاول، لا من الاول صعب.

you

0: رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد
1: على صوت العندليب الأسمر. مستمعينا الكرام نصل لنهاية هذه الأمسية الثقافية المباشرة الصالون الثقافي لهذا اليوم السبت 19 سبتمبر 2026. ختاما لكم أجمل تحيات أنيس الحميدي من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شويلي كانت معكم من أمام ميكروفون استوديو 6. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.
0: والغنوة الحلوة

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: قابلني وفاتني لوحدي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فاتني ليه ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. النجم ده حكايه بقى. محدش ما اختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايرة الإعجاب بذاتي ودي مسألة خطيرة جدا. يعني أقعد أتأمل في لحن وأقعد أقول يا سلام والله وبتاع. يعني بقى بحاول أبعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر، وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض، تتنفس وتحب، تفرح وتحزن، تذهب بعيداً في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما بقي.

0: في مره بقول للسيده ام كلثوم الله يرحمها، كنت في الف ليله وليله، في غنيه الف ليله، بقول لها يعني المزيكا الاوفرتير الافتتاحيه الاولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف ايه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده وتفتح الستاره تخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحه المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا اعيش فيا يعني. كان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت لي انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فهفوت اخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما اروحش حفله، خاف. عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو ولا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففاتت خدتني يعني، رحت صممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصلت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك، استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه فيها. سلطنوني عبدو، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا وناديتني قالت لي امسك كده، لقيت دي زي التل. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي، فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويلت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كارثه، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط ويقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً في سن 10.

0: في سن 12 حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا، المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاجبه صوتي ليه يعني، فسجلت بعض التسجيلات. إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر. إنما في الأول كان يعني كان حابب ان انا اغني والحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني انا مؤمن بانها مساله تخصص يعني، وان المغني ممكن يعيش نفسه بسرعه في الجو اللي لازم يكون فيه، وانا يمكن ما اعرفش اعمل الحكايه دي. فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبه لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما اعرفش اغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لأ، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حقق نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس ونجدت صالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك ونجدت عاسبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحناً لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

0: كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال شركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيهاً زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك، مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها، ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنيات بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواكي واللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعملية تفاهم بين الكلمة بين الشعر أيا كان الشاعر وأيا كان المغني، إنما أخطر ما فيها إنها عملية متكاملة مع يعني أما بيبقى كده في قلب بعض وبيشتغل بكل فكر، فبتبقى عملية سبحانه الفن لحظة صدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظة الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، إذا كانت موجودة ساعتها وهو بيغني أول مرة لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل أعماله يلاحظ قوة ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيدياً في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمد الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللي قال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي، وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

0: بيبي.
1: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
2: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
3: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
2: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول.

0: بإيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
1: حقيقي أمنية في داخلي إنها لحن لأم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيها في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة إنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة زي ما حبت اللحن ببساطة زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية اللي هتقوله، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا لما مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان اشتغل معها، وعازف أكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل إيه.
0: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعاً جديدة. فمثلاً في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعاً مغربياً لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعاضة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
2: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
0: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاماً بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها مات ملك الموسيقى، ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركاً خلفه إرثاً موسيقياً لا يمحوه الزمن، فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن بل كان حالة فنية متفردة صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
3: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

جرحك قال جرحك الصبر كان تاع الحب كان كتبتها وانا قلتها كانت عشان كل غنى قال فرحك قال جرحك الصبر كان الحب كان Thank you.

لفرحك ولجرحك الصبرك انت لحبك انا كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنى لفرحك ولجرحك الصبرك انت لحبك انا كتبتها. Thank you.

0: تونس الثقافية.
1: نبض الصيف الثقافي.
2: دمتم مستمعين.

احلف لك مهما يقولوا راح احبك عمري طوله، واحلف لك مهما يقولوا راح احبك عمري طوله.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: نجوم وأقمار،
6: نجوم وأقمار.

0: حمار نجوم وأقمار
1: نجوم وأقمار
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل أوفيائنا في هذا الموعد المباشر من نجوم وأقمار. تحية لكم جميعا أيضا أينما تستمعون إلينا، سواء كان في تونس أو خارج تونس. يأمن لكم هذا اللقاء تقنيا طبعا إلى حدود الساعة منتصف الليل. الزميل أنيس الحميدي ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قزالة، كما تعودتوا في هذا الموعد، موعد فني طربي طبعا، فيه أيضا بعض الأخبار الأدبية والشعرية وإلى آخره، وكذلك نقدم فيها التجارب ونجومنا في عالم الفن سواء كان في تونس أو في الوطن العربي، ولما لا أيضا ننفتح على العالم، لأنه أكيد أنه هناك الكثير من كبار الأغنية العالمية اللي قدموا الكثير للموسيقى في العالم. مرحبا إذن بكم على موجة الأف أم 91.96.1 التردد الأفقي على نايل سات 11900، الموقع الإلكتروني www.radioportugal.tn، كذلك على شبكات التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك. مرحبا على رقم الهاتف أيضا 71-844-600، بما أنه في هذا الموعد نفتح المجال للمستمع للتواصل والتفاعل معنا. نبدأ هذا اللقاء بصوت وردة الجزائرية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجة إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد، وبعد هذا النغم اللي اخترناه لكم في بداية هذا اللقاء بصوت وردة الجزائرية. وحشتوني وحشتونا الكل طبعا، مرحبا بكل المستمعين أينما كانوا. هذا الموعد اللي يمتد على ساعتين، ساعتين من الموسيقى، من الطرب، من الحديث عن مسيرات وعن رحلة لنجوم ولأقمار أيضا ساهموا بشكل كبير في المشهد الفني، وكذلك طبعا بعض المواعيد والأخبار الأدبية وغيرها. مرحبا إذا على كل الروابط، وتحديدا على الرقم الهاتف 71 844 600. كذلك تحية لكل يتابعوا فينا على الفيسبوك، أهلا وسهلا بالجميع. باش نواصلوا معكم هذا اللقاء في بدايته، طبعا كنا في الاستماع إلى هذا الصوت العربي، الصوت الجزائري أولا وعربي ثانيا، صوت الفنانة وردة الجزائرية. هذه الفنانة اللي قدمت الكثير للغناء، وهي صاحبة حنجرة يعني من أروع ما يكون، صوت جميل جدا، من أبرز الأصوات الطربية في العالم العربي. استطاعت إنه يعني تأخذ مكانة مهمة في الساحة الفنية في ذلك الوقت، لأنه ما كانش سهل أنه يكون فنان من بلد آخر أنه يكتسح هذه الساحة ويقدم أغاني، ويقدموا له أغاني شعراء وفنانين من مصر، وتشارك كذلك في أفلام، وتكون لها يعني حضور قوي جدا. إذن وردة محمد فتوكي هذا اسمها الحقيقي، ولدت في باريس لأب جزائري وأم لبنانية. وردة من مواليد 22 جويلية 1939، وطبعا يعني هذه الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، اللي هي من الفنانين اللي فنانات اللي خاصة اللي قدموا برشا وكان لهم حضور كبير جدا، وكما قلت اللي هي معناتها من الفنانات اللي أثروا الساحة الفنية. هي حاصلة بطبيعة بعد حصلت على الجائزة المصرية بما أنها أقامت هناك، وكان لها يعني حضور كبير جدا. هي من أبرز المطربات في جيلها، توفيت يوم 17 ماي 2012، تعاملت مع كبار الملحنين. شوف الدنيا قديش تجري، يعني حس كانوا هنا يعني التاريخ الوفاة، حتى أني استغربت من التاريخ، يعني 17 ماي 2012، يعني عندها 14 سنة يعني متوفية. والفنان الحقيقي ما يموتش، هذاك علاش استغربت أنه هذا التاريخ، لأنه تحس أن وردة الجزائرية موجودة بأغانيها، بحضورها، بحواراتها الموجودة اللي أجراتهم في التلفزيونات العربية. كما قلت تعاملت مع كبار الملحنين، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، رياض صنباتي، عمار الشريعي، محمد القصبجي، محمد الموجي، سيد مكاوي، بليغ حمدي، خاصة بليغ حمدي هذا الثنائي اللي قدمنا أروع الأنغام، كمال الطويل، صلاح الشرنوبي، حلمي بكر، ذوما جاءوا في مرحلة يعني ثانية. وهذا المزيج بين أب جزائري وأم لبنانية، كذلك مارست وتعلمت الغناء في فرنسا، كانت تقدم الأغاني الفنانين المعروفين في ذلك الوقت، أم كلثوم واسمهان وعبد الحليم وغيره. ثم عادت مع والدتها إلى لبنان وقدمت مجموعة من الأغاني الخاصة بها. كان يشرف على تعليمها المغني التونسي الراحل الصادق ثريا، يعني وما أدرك. في فرنسا، كان يكون فيها يعني يعلم فيها في أصول الغناء في فرنسا. بعد فترة يعني كانت تتأدي كما قلنا أغاني أم كلثوم وحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، وقدمت زاد أغاني خاصة بها من ألحان الصادق ثريا، وغنيت يعني كذلك يعني كان زاد من الناس اللي ساندوها خالتها اللي هي فنانة إنجي شرف. ثم ذهبت إلى مصر سنة 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة، اللي قدم لها أولى البطولات السينمائية ألمز وعبد الحامولي. هذه نجم نقوله هي الانطلاقة، لأنه أول حاجة يعني هذه القصة وهذه المسيرة لعبد الحامولي ومع في علاقته مع ألمز، وكانت هي تقوم بدور ألمز يعني وردة الجزائرية، وكان هذه يعني الخطوة أو خلينا نقول هي بداية استقرار وردة في القاهرة. ووقتها كانت فما أوبيريت كبيرة اسمها الوطن الأكبر، في البداية ما كانتش فيها وردة الجزائرية، لكن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر طلب أنه يزيدوا مقطع لوردة الجزائرية في هذه الأوبيريت. ما زلنا نتحدث عليها طبعا، مش نسمعوا أكثر من نغم لوردة خلال هذا اللقاء، نحتفي طبعا بوردة الجزائرية من خلال بعض الأغاني، لكن خلينا نغيروا الإيقاع قليلا ونرجعوا لتونس ونسمعوا هذا النغم.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: نجوم وأقمار،
6: نجوم وأقمار.

0: أشواق
1: نجوم وأقمار
0: الجبال والجنوم
2: نجوم وأقمار
3: نجوم وأقمار
4: مع سماح قصد الله.
5: يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. استمعنا إلى الفنان التونسي والعربي صابر الرباعي في نغمين، والحقيقة في تحديدا عز الحبايب، يعني ربما في رصيده طبعا عنده الكثير من الأغاني الجميلة، لكن من وجهة نظري أغنية صابر الرباعي عز الحبايب وأغنية صرخة هما من أهم الأغاني ومن أشهرها ومن الأغاني اللي بقاوك موجودين يعني وحاضرين بقوة. به نمشي وعلى هامش مش نتحدث الآن على شاعر مصري عربي متميز، شاعر يحتفى به هذا الأحد يعني يوم غد 20 سبتمبر، في لقاء ينظمه بيت الشعر العربي بالقاهرة، وتحديدا صالون أحمد عبد المعطي حجازي، وهذا اللقاء تحت عنوان صالون أحمد عبد المعطي حجازي يستعيد سيد حجاب صوت العامية الفصيح، لقاء خاص بالشاعر سيد حجاب، وشيشاركوا فيه مجموعة من النقاد والشعراء، الناقد والأكاديمي سيد ضيف الله، الشاعر والناقد السعيد المصري، الفنانة مرفت الجسري، ويقرأ قصائد سيد حجاب مجموعة من الشعراء اللي طبعا اختار بيت الشعر وهذا الصالون أنهم يكونوا حاضرين في هذا اللقاء الخاص بسيد حجاب، اللي هما نور الدين جمال، محمد البيتار، ويغني أشعاره الفنان ياسر مغربي. إذن مش يكون هذا اللقاء في حدود الساعة 8 مساء، ويدير هذا الصالون الشاعر محمد خالد الشرقاوي، وطبعا بيت الشعر العربي بإدارة الشاعر سامح محجوب. بيت الشعر العربي بالقاهرة يحتفي إذن يوم 20 سبتمبر على الساعة 8 مساء بالشاعر المصري سيد حجاب. إذن الشاعر سيد حجاب هو من كبار الشعراء، شاعر عامية يعني باللهجة المصرية الدارجة، ولد يوم 23 سبتمبر 1940، توفي يوم 25 جانفي 2017، عرف بكتابة أشعاره يعني باللهجة العامية المصرية، كتب الحقيقة تو نستعرضوا مع بعضنا الأعمال باش تذكروا خاصة جيل معين، باش يتذكر برشا أعمال اتشهرت بأغنية المسلسل هذا، أعمال درامية طبعا وتلفزيونية، مسلسلات مشهورة جدا تعرفت بالأغاني متاحة، إلى جانب طبعا المسلسل كان مهم، لكن الأغنية كانت ساهمت جدا في شهرة هذه المسلسلات. والكثير من الأعمال كتب سيد حجاب يعني لهذه الأعمال. هو من مواليد مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بمصر، التحق يعني هو دارس هندسة في جامعة الإسكندرية، ثم انتقل إلى جامعة القاهرة ودرس هندسة التعدين، يعني بعيد تماما على الجانب يعني ربما الأدبي وغيره. اللي أثر في سيد حجاب هو والده، كان والده مغرب بالشعر، كان دائما يحضر يعني جلسات شعرية، كان يعني في ما بين يعني جلسات كحميمية بين أصدقاء، كان يلقي الشعر للصيادين، كان لأنه كان صياد، كان يدون زيادة كل ما يقوله الصيادون، ويكتب كل ما يشاهده ويسمعه، يعني حتى إنه كتب عدد من القصائد، وطبعا خلاه يعني هذا كان يعني بمثابة الوالد، كان داعم جدا في الشعر، يعني لأنه لما شاهده هو ما بين الصيادين وما بين ويلقي الشعر ويكتب ومغروم يعني بهذا، كان يشجعه جدا وشجعه أنه يواصل ويدخل المدرسة، وطبعا يتعلم ويكون عنده يعني معرفة بطبيعة الحال. والمعلم الثاني ليه بعد والده هو الرسام سليم نصر، مدرس الرسم والمشرف على النشاط الرياضي، اللي علمه كيفاش يكتب يعني القصيدة. يعني نجم نقوله هو المعلم الثاني ليه. إذن هالنشأة هذه في مدينة صيادين على يعني بكل ما فيها، وفي الأجواء هذه ومعها التشجيع من والده لأيضا معلمه أو مدرسه، كان يعني هذا الكل كان متأثر به سيد حجاب، وكان موجود في أول ديوان ليه اللي هو صياد وجنيه، وكان محاط أيضا بأصدقاء يعني فنانين في الفن التشكيلي، كان متأثر زيادة بهذا ويحب هذا، وكان يعني يشاهد يعني أعمال فنية واشترك بأعمال فنية أيضا، وكان كذلك كتب بعد ابن بحر اللي هي يعني انطلاقا من معها يعني في نفس الوقت، تأثرا أيضا برسومات عبد المنعم صحراوي اللي هو كان واحد من أصدقائه. كان أيضا يسافر لفرنسا ويلتقي بصديقه هذا الرسام اللي كان يقيم ما بين فرنسا والجزائر. والنجم قولوا اللقاء اللي أثر في هذه المسيرة واللي كان انطلاقة بالنسبة لي هو لقاء سيد حجاب بالشاعر عبد الرحمن الأبنودي، اللي نشأت ما بيناتهم صداقة قوية، و هذه الصداقة خليته يتعرف أيضا على الشاعر صلاح جاهين، واللي أعجب بقصايده وتنبأ له أنه بش يكون صوت مهم في الساحة الشعرية المصرية. باش نسمعوا أول يعني عمل درامي، مش أول عمل هو كتب له، لكن احنا في الحصة هذه أول اختيار لينا، مسلسل قصدة كبير جدا في تونس، شكون بتفرش عليه سواء كان في وقته أو في الإعادة بأجزائه الستة. يعني مسلسل رافق حياتنا، يعني تصوروا ستة مواسم، أجيال يعني مرت بهذا المسلسل، حتى رافقنا الممثلين اللي بدأوا صغار وكبروا، رافقنا الممثلين اللي دخلوا وبعد خرجوا من المسلسل، عشنا الأحداث وعشنا الأجواء، وحتى اللي ما شاهدوش في وقته شاهدوا بعد، لكن ما كانش بعيد على تونس. يعني هو يعني تعرض في مصر وبعد فترة قصيرة تعرض في تونس، وكان يعني مسلسل قاصد كبير في الوطن العربي الكل، وهو بطبيعة ليالي الحلمية. نسمع إذن حسن فؤاد.

0: نجوم وأقمار،
1: نجوم وأقمار،
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: إذا استمعنا إلى أغنية مسلسل ليالي الحلمية بصوت الفنان الرقيق المصري محمد الحلو، استمعنا الاثنين يعني أغنية البداية وأغنية النهاية لهذا المسلسل، كيف ما قلت من كلمات سيد حجاب الشاعر الذي نحتفي به، الشاعر اللي قدم الكثير من القصائد المغنيات خاصة للأعمال الدرامية. ما زلنا نكتشفوا أعمال الأخرين، مش تكتشفوا هالشاعر هذا قديش يعني طريقته في الكتابة يعني مؤثرة جدا. شكون ما يتذكرش الأغنية هذه اللي ليالي الحلمية. نمشي ونأخذ أولى المكالمات الهاتفية. معنا عواطف، صديقتنا عواطف من بني خلاد. مساء الخير عواطف.
5: مساء النور يا سموح.
4: أهلا وسهلا، مرحبا يا عواطف.
5: يعيش كل اللي ترك لو فيك، تحياتي ليك ولإذاعتكم الثقافية، إذاعة المبدعين المثقفين.
4: الله يخليك، شكرا عواطف، تحية ليك طبعا ولكل اللي يسمعوا فينا زادة في بني خلاد الكل. جيت باش نقول في ليالي الحلمية.
5: ذكرت ما انت رجعت للسبعينات يا برلي.
4: لا عاد واش لهالدرجة. هو تقدم الجزء الاول نتاعو 1987.
5: خاطر انا نثبت عليا زي انا صغيره.
4: لا اي صغيره، انت مازلت صغيره عواطف.
5: وليت القبض على فاطمه وبرشا.
4: اما ليه هو اول جزء لي يعني اول جزء لي سنه 1987، يعني توا هو عنده 39 سنه.
5: ما شاء الله،
4: من اللي تعدى يعني.
5: محلها السهرية كي تعدى مثلا موح.
4: يعيشك. ليالي الحلمية كان كنا يعني جيل كامل وأجيال يعني. معناتها لأنه ستة أجزاء يعني المسلسل، ستة أجزاء
5: ناس الكل طبعا،
4: وحتى اللي ما شاهدوش في اللون شاهدوا بعد.
5: إي فما فما الإعادة. فما الإعادة كيما برشا مسلسلات. أي مسلسل فيه الإعادة يعني، حتى اللي ما شاهدش في المسلسل الأولي شاهد نفس المثال.
4: شنو رأيك في الكلمات الرائعة لسيد حجاب؟
5: أنت يعطيك الصحة يا سموحة. مثلا أنا واحدة من الناس ما كنتش نعرف قد مركزة معاك في الكلمات وفي الشعر. أنت يعطيك الصحة، أنت اللي تعطينا في المعلومات اللي أنا كنت ما نعرفش تحكيها.
4: يعيسك يخليك.
5: أنت يعطيك الصحة وربي يبارك لك.
4: يعيش.
5: المعلومات
4: طبعا محمد الحلو صوته جميل برشا، والملحن ميشيل المصري، والشاعر هو سيد حجاب كما حكينا منذ قليل، ومن كبار شعراء العامية في مصر. نعم تفضل عواطف، إذن اقتراحاتك ولا إذا كان عندك إضافة ربما على وردة ولا
5: أغنية وردة. أهلا بأهل الحبايب وصابر.
4: أي طبعا
5: يعني صراحة في كل سهرية الحقيقة تتحفنا بأغاني حلوة برشا.
4: نعيشك شكرا يا عواطف.
5: وإن شاء الله يا ربي يخليك وربي يفضلك يا سموحة. وأنا نقدم تحياتي لكل أصدقائنا وكل حبايبنا وكل أصدقائنا.
4: وشنو تقترح؟
5: نقترح أنا أم كلثوم، أغنية الأطلال.
4: أم كلثوم، ما نجموش نقولوا عواطف من غير أم كلثوم. الأطلال.
5: أي إبراهيم ناجي.
4: أي إبراهيم ناجي طبعا.
5: وكل لك يعطيك الصحة وربي
4: يعيشك يا عواطف، تحياتي ليك للوالدة أيضا.
5: يعيشك ربي يخليك وربي يفضلك.
4: يخليك شكرا يا عواطف، شكرا من بني خلد من هذه المدينة الجميلة بالوطن القبلي. نذهب إلى إصفاقس طبعا عاصمة الجنوب إصفاقس. أهلا وسهلا ومعنا يمينة. أهلا وسهلا بيك يا مينا.
6: إيش نحويلك؟
4: شني أحويلك أنت؟
6: والله رجعت من ليالي الحلمية يا سموحة.
4: أي
6: لسنين الطويلة.
4: شنو ذكرياتك مع المسلسل؟ المسلسل لك شنو تتذكر كي توا جيت الأغنية؟
6: والله ذكريك الفخراني، يحيى الفخراني.
4: أي سليم باشا.
6: شو اسمه كسليح المتوفي الله يرحمه.
4: أي اللي مثل علي البدري طبعا. أي نسيت انا بطبيعتي. اللي هو طبعا من الفنانين، خلينا نعطيه واحنا فكره عليهم بالمناسبه، اللي هما فنانين كبار عطاو سواء كان يحيى الفخراني كيف ما قلت، صفيه العمري، فردوس عبد الحميد، صلاح السعدني. اللي مثل سليمان غانم. اي سليمان غانم. سهير المرشدي في دور سماسم، حسن يوسف في دور توفيق البدري، هدى سلطان في سهانم، احمد مظهر فذيه في الجزء الاول، احمد حسنين باشا، دلال عبد العزيز، نجاة عبد الفتاح، وكذلك عبد العزيز مخيون. هي كان دلال عبد العزيز زوجة وقتها طه السماحي اللي هو عبد العزيز مخيون، الفرقنا السنة الفارطة، سيد عبد الكريم زينهم السماحي، يسري مصطفى، عاصم السلحدار. عنا كذلك بعد جيت أجزاء أخرى اللي فيها اللي كانوا صغار يعني وكبروا واللي هما واصلوا المسيرة بطبيعة الحال، مجموعة كبيرة الحقيقة هو فيه من الفنانين الكبار، محمود عبد العليم اللي مثل علي البدري، كذلك هشام سليم اللي مثل عادل البدري، كذلك إلهام شاهين، أثار الحكيم، فما برشا ممثلين يعني شاركوا فيه على امتداد 6 أجزاء. نعم
6: اللي توفي والله يرحمهم واللي حيين الله يرزقهم
4: هيك ها
6: والله
4: نعم
6: برشا في المسيرة توفي وبرشا هيكم الكبار الكل الله يرحمهم
4: الله يرحمهم يا رب.
6: أما والله يخليه السفنير يا سمح
4: ماله بتبيعة
6: يخليه ولا ذكريات بتاعهم والله ما يتنسيه
4: ما يتنسيه. وشو هالأعمال هذه تبقى خالدة يعني
6: تبقى خالدة صحي
4: ايه. به شنو تقترح آخر وعندكش هكا ربما إضافة بخصوص وردة؟
6: تحفونا وردة نحبها نعشقها محليها فمتي ياسر نحبها ما أغني الكل معناها يعجبوني معناها أغنية مفصلة هكا.
4: به يا مينا شنو تقترح به يا مينا؟
6: أنا والله نقترح الليلة نقترح سي أحمد حمزة الله يرحمه ويرحمه.
4: أحمد حمزة علاش ضحكت؟
6: علاش خاطر تذكرت جوهيرتي نحبك جارية حمودة
4: وأنا
6: يا سموحة أنت عبارة على بنتي نحكي لك حاجة ما نطولش. أنا سكنت في 3 ديار. الدار الأولى صغيرة بعتيلي نافع لي يا ربي، بعد سكنت فيها لي أكل علي بعتيلي الكيبل قال لي طبيبة هبط لوطة، بعد شريت لوطة، معناها جويراتي يومنا هذا في 3 معناها بلايص، تو كيف الأخوة احنا وياهم.
4: جميل.
6: كان في عريس نمشي وكان في حاجة نمشي وما يجي ما غير.
4: ما أحلاها الجيرة الباهية، الجيرة الباهية طبعا.
6: والله يا سموحة. هيك علاش راني فين نسمع أحمد حمزة بالعمل لحم الشوي.
4: صح عليكم راهو أنكم زلتم محافظين على الجيرة هذه خاطر توا يمينا سكان العمارات كما نقولوا كل واحد يعني نتسمى حاجة كبيرة كي يقولوا لبعضهم صباح الخير.
6: اي انا عندي بنت خويا يسكن في عمارة قال لها يا سميح شنو اسمها سميح زيدة قال لها شكون جيرينك قال لي يا عميمة والله قال لي يا عميمة كي ولد خويا والله لين عرفهم لا اساميهم ولا شي يعملوا يهبطوا ويسكروا الباب يطلعوا
4: يلحقوا صحيح صحيح للاسف يعني
6: والله
4: للاسف
6: يؤسف يا سميح
4: والله والله صحيح
6: لا الواحد على السلامه انت في هو لا محاله يا جاري انت في دارك انا في داري اما الانسان اسمعني يجيوك الفاميليا وخياتك دار بوك دار حموك يمشيو ما يسد عليك كان الجار اللي خدامك
4: ايوه جار الساس ماله
6: حاجه اول ما تمشي للجار اللي خدامك
4: بالضبط بالضبط نعم شكرا ليك يا مينا ان شاء الله يا رب يفضلهم لك نعم قاعده تنزل على التليفون يا يمينا اي بيه قل لي امينه تفضل احمد حمزه وشكون اخر
6: احمد حمزه
4: احمد حمزه باه جاريه حموده
6: جاريه حموده
4: تحيه للجيرين الباهين الكل
6: عايشك
4: نعم عايشك يا مينا نورتنا ومرحبا بيك ومحلاها لهجتك يا مينا الله يخليك شكرا لك يا امينه وليدك ازين شكرا جزيلا باش نوصلوا احنا مع سيد حجاب نذكروا انه طبعا الاشعار اللي موجوده سواء كان يعني الاغاني اللي في ليالي الحلميه كما قلنا سيد حجاب والمسلسل هذا من تاليف اسامه انور عكاشه واخراج اسماعيل عبد الحافظ طبعا كنا كنقولوا الزوز هذوما ثنائي هذا نقولوا اعمال ولا اروع كان ثنائي من ذهب الصراحه اذا نرجعوا لي سيد حجاب اللي كما قلنا يعني في مسيرته عديد الأعمال وسيد حجاب نجم نقوله دخل مجال الأغنية يعني غنى وكتب غنى له يعني الكثير من الفنانين وكتب أغاني مجموعة يعني من الفنانين اللي هم أصدقاء أيضا بالنسبة لي. كذلك عنده كتب لي قصائد للأطفال أطفال وسوسة. كذلك لحلوا بليغ حمدي أغنيات لعلي الحجار، سميرة بن سعيد، عفاف رابي وغيرهم. كذلك علي الحجار بطبيعة قدم له أغاني مهمة ومشهورة زيادة مثل تيجيش نعيش، يعني أكيد كتسمعوا تيجيش نعيش تتذكروا برنامج معين كان في الإذاعة الوطنية فيها تيجيش نعيش. كذلك كتب محمد منير في بداياته، أيضا كتب بالفوازير، اكتب فوازير لشيريهان. شوفوا معناتها الفترة الذهبية ذيك اللي كانت فيها الأعمال وفيها الفوازير وغيره، يعني كان هو أساس فيها، يعني اسم من الأسماء الفاعلة جدا واللي قدم فيها كما قلنا أعمال درامية مهمة منها المسلسلات ومنها الفوازير أيضا لشيريهان. مش نسمعوا الآن أغنية لمسلسل من كلمات وأيضا غناها حسن فؤاد، والأغنية هذه لمسلسل حقيقة أنا نعتبره من أروع زادة ما تقدم، لأنه مسلسل فيه عدة قراءات يمكن أنك تقرأها القراءة العادية للقصة، يعني قراءة عادية لكن عنده قراءات أخرى، عنده أبعاد أخرى، عنده رمزية، يتحدث على الهوية، يتحدث على الصراع ما بين شمال جنوب، يتحدث على الإنسان، على الوجود، على يعني مسلسل من أروع مكتوب يعني بدقة وبجمال كبير برشا، مسلسل أرابيسك طبعا هو بطول صلاح السعدني. نسمعه.
7: أنا اخترت بمزاجي واخترت اللي بحب، سامة ومية وشراع مفروض.
8: الرغبة في اقتحام المجهول والدهشة خلاص انتهت. أنا مستعد أفديك بروحي أنا، لكن مش بروح العدالة اللي أنا أمين عليها من ساعة ما بقيت قاضي.
9: عدي ايدي مد ايدك جرح جرحك عيد عيدك، ادي ايدي مد ايدك جرح جرحك عيد عيدك، ودي دافي

0: الله الله، هذا تتر البداية لمسلسل أرابيسكوين فلت من بين إيدينا الزمان، كأنه صحبة قوس في أوتار كمان، وتنفطر الأيام عقود كهرمان، يتفرفط النور والحنان والأمان، وينفلت من بين إيدينا الزمان. الشر شرق وغرب داخل لحشنا، حوش ولريح شردة تأشقش عشوشنا، حوش وشرارة طيش تشقق عرشنا، وتغشنا المرايات تشوش وشوشنا، وتهيل تراب على الهالة والهيلمان، وينفلت من بين ايدينا الزمان. الغش طرطش رش على الوش بويا، مدرتش مين بليتشو او مين رزين، شاب الزمان وشقيقي مش شكل ابويا، شاهد وشوشنا تهنا بينا شين وزين، ولسه ياما وياما حنشوف كمان، وينفلت من بين ايدينا الزمان. طبعا هذا التتر البدايه، لكن فما في النهايه عملوا اغنيه اخرى هذا المسلسل الرائع اللي هو من اخراج جمال عبد الحميد، قصه وسيناريو اسامه انور عكاشه، الموسيقى التصويريه والحان هذه الاغاني ايضا عمار الشريعي الكبير. عمار الشريعي شفتوا وقت يقول سحبه قوس كيفاش الكمنجه يعني تتسحب كانها يصور لنا يعني الكلمات، كلمات طبعا سيد حجاب وغناء حسن فؤاد، مسلسل من أروع ما قدمت الدراما المصرية. نمشيوا لأصدقائنا المستمعين، إذن نمشيوا السيدة نجيت من توزر، أهلا وسهلا مرحبا.
1: أهلا بيك أنت سميح، مساء الورد وصلوا ياسمين، تحية ليك بنتي وكل عاملين في الإذاعة وسيد المخرج، ويعطيك الصحة يا سميح وكل مستمعين سمعات. بالحق رجعتنا للزمن المحلية كنت علمنا أكلم تاع الحب أكلم تاع الصدق، والله يعطيك الصحة. رائعة والحق روعة روعة، كلمات ولحن وأغاني محلية ومعنيتها روعة على الأخر، معناها
0: طبعته عاد أنت نتصور تبعت
1: بيعه فكرت يا سبيح بكري والله، حتى من جيراننا يجيوا هكا ونبدا نقشوا في القلوب ونتلموا محلين
0: وقت خاطر مازالك بديت التلفز بالالوان
1: صحيح الوقت هذا كان نتفكر هاي وحتى لتو يعاودوا فيه ونحن، لكن ديما نتفكر نتفكر محليها بالحق والله. وعندك فاش تتفرج معناها القدير الله يرحمه صالح السعد يهودي سلطان الله يرحمه هيلا صدقي زيد هشام سليم روعه، وتحسوا مسلسل هذا محليها القصه محليها اللي يلقاو بعضهم هكا يتلموا اي حاجه يتلموا عليها يعاونوا بعضهم فهمتني كل الجدع انا
0: نعم صحيح صحيح
1: محليه والله
0: وبرشا هما مسلسلات الحقيقه
1: معناتها وليلى حلميه زاد روعه صحه بالحق سميح. انا حبيت نسمعها وسمعتها اليوم بالحق
0: هذه بمناسبه طبعا احتفاء بيت الشعر العربي بالقاهره بالشعر طبعا سيد حجاب الشاعر الكبير سيد حجاب. نعم
1: كبير بالحق في صحه والله
0: نعم
1: بالحق معناتها ظما عظماء معناتها بالحق الفن نتاعو ما يموتش، انا حتى لهذه ساعه نسمعوا فيهم معناتها نتفرج وعندك ما تتفرج معناها
0: نعم
1: وهاو قداش سنوات مرت عليهم معناتها وبخصوص
0: تفضل
1: الفنانه القديره زيد ورده الله يرحمها فنانه زيد من اجمل الاصوات العربيه واحنا معناتها بصحيح بالحق بنت سماح وعندها اغنيه هيك للسيده صليحه فنانتنا القديره الله يرحمها
0: اي فريق غزالي
1: فريق غزالي روعه السيده صليحه روعه حتى السيده ورده الله يرحمها غنيتها
0: وغنيت للسيده قثريه زيده هي من الحان السيده قثريه
1: الله يرحمها بالحق والله ما يموتش الفن هذا
0: جميل طبعا يعني هذوما الفنانين اكيد انه يبقوا دائما موجودين باعمالهم واصواتهم وغيره واكيد انه مهما نحاولوا بطبيعه الحال لانه عندهم يعني مش فقط الاغاني اللي قاعده تتعدى واللي هي معروفه فما برشا اغاني مش معروفه راهو باصواتهم للاسف احنا ماناش نقدموا فيهم ديما نقدموا الاغاني المشهوره وحتى المستمع يقترح الاغاني المشهوره وغيره لكن عندهم برشا اغاني جميله لكن ماهيش متداوله يعني مش اي ما تعداش ديما نعم
1: بدينا نسمعوهم احنا بالحق حتى كيما قلت فما اغاني اخرى مش ما نعرفوهمش احنا معناتها
0: صحيح
1: اصوات جميله
0: نعم شنو الاقتراحات
1: أي والله نقترح أغنية فوق الشجرة للسيدة صليحة الله يرحمها،
0: فوق الشجرة
1: غنيت غنينا تونسية الحلوة اللي ما تموتش هذه، وفنانتنا القديرة زيد ذكرى الله يرحمها إلى حضني أمي هي تعيش، واسمها هان
0: اسمها هان
1: ليلي في فيينا دي تقول أنس في فيينا
0: ليلي الأنس
1: وسيدة فايزة أحمد الله يرحمها زيد زمان غريب يا زمان
0: غريب يا زمان
1: وسيدة وردة زيدا كل ما عندها أغنية ليالينا نحبها برشا كمثلتها في فيلم
0: ليالينا ليالينا
1: ليالينا وأختها في باريس
0: نعم
1: عايش
0: انت يعيشك شكرا ليك ومرحبا بك ولا فرحنا باتصالك لانه عندك غيبه كي شويه ان شاء الله لاباس السي طارق نعم عايشك يخليك عايش شكرا ليك مرحبا بيك مرحبا نورتنا وتحياتنا لكل العائله الله يخليك
1: تحيه ليك ولكل عائلتك حتى
0: شكرا شكرا تحياتنا لكل يسمعوا فينا في توزر الجميله ايضا من توزر نرجعوا للمنستير مدينه اخرى جميله ايضا مدنا الكل جميلة وكانت نجم تكون أجمل لو احنا نهتموا بها أكثر بطبيعة الحال. المنستير هدى من المنستير مرحبا هدى
2: تحياتي شحوالك يا سماح ونشكر هذه نجات محلاها
0: أي سيدة نجات من المستمعات الوافيات طبعا
2: أي والله نشكرها ومثالش كان تعطيها النمرو خلنا نتواصل مع بعضنا والله نحب نتواصل معها ونحكي معها ونشوفها والله انت ليلى رجعتني الهند والدكتور نعمان
0: وقصة
2: الغوايش امي الحبيبه نحب نسمع امي الحبيبه بصوت
0: محمد منير طبعا امي الحبيبه
2: بالحق معناتها كالمسلسل هذاك مازلت نتذكر هند والدكتور نعمان والله لليوم نتفرج عليه وصدقني
0: هند والدكتور نعمان كمال الشناوي و...
2: اكل مره جابوها في التلفزه كبرت هي وجابوا لها معناتها اكل معناتها كل الفنانين اللي مثلوا معها والله معناتها بكي ثاني تعرف محلاهم كل ايامين والله محلاهم والليالي الحلميه يحيى الفخراني من اعد الممثلين نحبه برشا يحيى الفخراني في افلامه وفي مسلسلاته محمد عبد العزيز صلاح السعدني نور الشريف عنده لن البس جلباب ابي ذكر كي تعود مره
0: لن اعيش في جلباب ابي
2: ايه وعنده زادة شو اسمه هذيك حق متولي وعنده قد ما تفرج عليه ما تفدش منه يعني ثم برشا مسلسلات مزيانين كي تتفرج عليهم وترجع للذكريات نتاع قبل محلاهم تبدا تقول محلاهم اكل ما تحسين فهمي زادة كان مبدع مثل هو مربت امين حتى في افلامه وفي مسلسلاته معناتها ياتر
0: كان فما تنوع فما عمق في المسلسلات توا المسلسلات كلها تشبه بعضها
2: اي محمود ياسين كانوا يتنافسوا عرفتك المنافسك الجميله محلاها ترى محمود ياسين يتنافس هو وفاتن حمامه يتنافس هو وحسين فهمي فهمت كيفاش وتلقاه مثلا حسين فهمي مثلا هو نور الشريف محمد عبد العزيز قام ثلاثه ممثلين عمالقه يمثلوا مع بعضهم صحيح. فيلم
0: صحيح.
2: يعملوا لك معناتها فيلم روعه مثلا كما فريد الأطرش شفناها في هذيك علشان ماليش غيرك الفيلم كلماته هذيك زاد اني نحب نسمعها ليلى
0: علشان ماليش غيرك
2: ما تبي تسمعها لي ومعناها ولا ست الحبايب الا تحب انت
0: يعني امي الحبيبه والا علشان ماليش خيرك
2: اي علاش خاطر الفيلم هذاك راهي مربت امين بكاتب الحق على خاطر ذكرت فريد كيفاش عمل معاها اكل فيلم وتوفى معناها مسكين ما حضرش على الفيلم نتاعه اي ومعناتها بالحق ابدع فريد في كل فيلم هذاك
0: اخر فيلم هو لي هنا
2: حتى عبد الحليم زاد اي دمع حزني لا في فيلم ذاك في يوم في شهر في سنه زاد يقولوا زاد ما حضرش على فيلم وذاك زاد ما حضرش عليه يقولوا معناتها بالحق هذوما الناس فنانين كبار نحبوهم وليلى انت ابدعتي معناتها حقيقه ليلى انت كنتي عبقريه وابدعتي وجميله ومحلاك
0: يعيشك يا هدى شكرا شكرا يا هدى
2: والله صدقني قد ما مانيش نشكر فيك
0: يعيشك يا هدى يعيشك شكرا
2: كي تبدا تعطي في مسيره الفنانين انا المره اللي فاتت نسمع فيك في كل فنان محمد جموسي والله عملت لي برشا اضافه معناتها
0: يعيشك شكرا نحاولوا قدر الامكان لانهم يستحقوا بطبيعه الحال اي
2: بالحق تبارك الله عليك والله يعيشك معناتها ثم برشا ناس ما نعرفهمش وانت تعرفنا بهم ومعناتها نحبوك تقعد هكاكا.
0: يعيشك يا هدى، شكرا.
2: وربي يفضل لك عائلتك.
0: شكرا هدى،
2: كل ما تتمنى.
0: شكرا. وانت ايضا
2: الحب والنجاح.
0: الله يخليك.
2: ومسير ان شاء الله، ان شاء الله ديما يعني في معناها ديما ناجحه.
0: شكرا. شكرا هدى،
2: نتمنى والله نتمنى لك الخير الكل.
0: الله يخليك. وانا زيد نتمنى لك الخير وكل اللي يسمعوا فينا. شكرا لك هدى، وتحيه لك ولعائلتك وكل مستمعينا في المنستير. باش نوصلوا مع سيد حجاب شاعر العامية المصرية، اللي هو من أبرز شعراء العامية المصرية، واللي قدم قصائد تغنيت في الكثير من المسلسلات. ذكرنا احنا مثلا مسلسل أرابيسك، مسلسل ليالي الحلمية، فما مسلسل العائلة، مسلسل المرسى والبحار، مسلسل الأيام، عصفور النار. يعني المسلسل هذا زاد لقى شهرة كبيرة في وقته، وحتى في تونس لقى وقتها يعني شهرة، وكان في شهر رمضان كان يتعدى، والأغنية لقت وقتها صدى. وقال البحر أيضا، وما أدرك من هذا المسلسل اللي هو بطولة فردوس عبد الحميد، ومعها يعني أسماء كذلك كبيرة، أمينة رزق وغيرها من الأسماء، الوصية، أميرة في عبدين، بوابة الحلواني اللي بناه بصر كان في الأصل حلواني، وذي بقاتك مثل اللازمة كما يقولوا، المال والبنون أيضا من أروع المسلسلات، وعبد الله غيث يعني الممثل الكبير واللي أدى الأغنية هذه، علي الحجار وحنان ماضي، ومن الذي لا يحب فاطمة، هذا مسلسل أيضا، كناريا وشركاء، غنى الأغنية متاعه علي الحجار أيضا، شرف فتح الباب اللي غنى مدحت صالح، الحقيقة والسراب، قاسم أمين، مسلسل قاسم أمين بطبيعة الحال اللي تقدم، واللي هو يعني أحد مؤسسي الحركة الوطنية المصرية وجامعة القاهرة، وقدموا مسلسل يعني تاريخي عليه، فكان الأغنية أغنية المسلسل كانت من كلمات سيد حجاب. مش نسمع الآن مسلسل الأصدقاء اللي هو من بطولة صلاح السعدني ومحمد وفيق وفاروق الفيشاوي، ثلاثة أصدقاء الدنيا تأخذهم وجيبهم كما نقولوا، الصديقة تعرف فترات قوة وفترات ضعف، ويتحدث على هذه القيمة اللي هي يعني من أهم، يعني لما تجد صديق وفي وصديق مخلص وصديق محب تعتبر كأنك وجدت كنز يعني حقيقة. فإن شاء الله تكونوا محاطين بأصدقاء حقيقيين، وإن شاء الله تحافظوا عليهم ويحافظوا عليكم أيضا. المسلسل هذا اللي هو كما قلت من بطولة ثلاثة ذوما يعني من الكبار، الإخراج إسماعيل عبد الحافظ، والألحان يعني ألحان المقدمة والنهاية ياسر عبد الرحمن، وغناء محمد قنديل هو اللي غنى أغنية الأصدقاء، والكلمات لسيد حجاب. إذن نسمعوا الأصدقاء.
3: أنا اخترت بمزاجي، اخترت اللي بحبه، سما ومية وشراع مفروض.
4: الرغبة في اقتحام المجهول والدهشة خلاص انتهت. أنا مستعد أفديك بروحي أنا، لكن مش بروح العدالة اللي أنا أمين عليها من ساعة ما بقيت قاضي.
5: أدي إيدي مد إيدك، جرح جرحك

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله. أدي إيدي مد إيدك، جرحي جرحك، عيدي عيدك، ود دافي، نبع صافي، شيء كأنه نيل موافي، من وريدي ومن وريدك يا صديقي مد إيدك، يا صديق عمري يا صاحب ذكرياتي، أنت كنز أيامي تحويشة حياتي، ومراياتي اللي بشوف جواها ذاتي، وتواجهني بعيبي تكشف سيئاتي، تأسب حنان واستزيدك يا صديقي مد إيدك، أصدقاء والود موصول فوق زمننا، به أمنا وله أمنا وفيه أمنا، به على الدنيا وعلى الدهر استعنا، وإن زمننا خنا وفي لحظة عنا تستعدني واستعيدك يا صديقي مد إيدك، أدي يدي مد إيدك، أدي ودك قلبي ودك، ده أنت بعد أهلي بعد الأهلي أهلي، وإذا يوم قلبك ندهلي حتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مد يدك، يا صديق عمري وأحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي، وعمري باب قلبي ما صدك يا صديقي مد يدك، أصدقاء والود موصول فوق ظرفنا، مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا، في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا، تستعدني واستردك يا صديقي مد يدك. طبعا هذه كلمات سيد حجاب، هذا النغم لمسلسل الأصدقاء، الحان ياسر عبد الرحمن وغناء محمد قنديل، يعني روعة صراحة. باش نواصلوا معكم، حبيت فقط تحية لسيرابح من قربة اللي يقترح احنا غم انا والعذاب وهواك، تحيه ليك سي رابح وكل يسمعوا فينا في قربة. كذلك صديقتنا فايزة العجرودي من تطاوين، فايزة تقترح تقول الأغاني هذا والمسلسلات والأجواء هذه تذكرها باللمة والسهرية وبالأجواء العائلية اللي كانت موجودة وبالنساء الكبار، الجدات الأمهات، الأجواء العائلية واللمة اللي يتلموا فيها الناس الكل، والضحكة والفرحة، حتى على التفاصيل حتى في الأثاث، قد كانت الزرابي تكون مفروشة من غير فتاة، من غير كراسي، من غير تواول، كانت الناس تتلم وكا، وأجواء أخرى، يعني ذكريات طفولة وشباب وذكريات لمات وذكريات أسماء.

يا حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمرك، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة ما تعود للقصور.

0: نجوم وأقمار
1: نجوم وأقمار
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: إذن نجوم وأقمار متواصل معكم لحدود الساعة منتصف الليل. كنا في الاستماع لهذا النغم من أروع ما غنى محمد منير أم الحبيبة. تحية لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا أينما كانوا. محلها جملة كي قال دنا برضو ابنك مهما كانوا يكون، يعني مهما ينجم ربما يخطأ أو غيره، لكن في النهاية يبقى ابنها وتبقى أمه، والعلاقة ما بيناتهم أسمى ما يكون. هذا المسلسل اللي هو من إخراج فايق إسماعيل وتأليف هاني الحلواني في القصة والسيناريو والحوار، وكلمات الأغنية هي سمير الطائر وغناء لمحمد منير، أمينة رزق، سعيد عبد الغني، ليلى حمادة، سلوى محمود، سامح الصريتي، صلاح نظمي وغيرها من الأسماء في هذا المسلسل. ليلى حمادة كانت وقتها نجمة، يعني لأنها زادت في الشباب.

بوقتها ويعني وحضور مهم جدا في الدراما، قدمت أكثر من عمل. عفيف رشيد، عبير عيسى أيضا مثلت معاه الممثلة الأردنية في هذا العمل. يعني مسلسل جميل جدا ونغم ولا أجمل. بما أنه احنا في الأجواء هذه كنا احتفينا بسيد حجاب في فقرة قصيرة، باش نبقى مع الأعمال اللي أثرت واللي لما تكون اختيار الكلمات بدقة والألحان الصوت والمسلسل زادة تكون قصته جيدة يطلع كل شيء جميل. عنا مسلسل تونسي، بما أنه ما نحكيوش كان على أعمال المصرية، يعني مسلسل تونسي أغنيته قعدت زادة من أهم أغاني المسلسلات. ومسلسل ولا يمكن ننساه اللي هو مسلسل غادة، هذا المسلسل اللي بقى منحوت في ذاكرتنا، اللي هو بطولة الراحل فتحي الهداوي مع كوكبة من الممثلين، وغنى يعني أغنية المسلسل فنان لطفي بوشناق.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: نجوم وأقمار،
6: نجوم وأقمار.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: إذا نواصل معكم، كنا في الاستماع الفنان لطفي بوشناق، كلمات الشاعر الكبير آدم فتحي، وألحان الملحن زيدا الكبير عبد الحكيم بلقي. تحية اليوم الاثنين لحقيقة على هذه الأغنية الجميلة، ثلاثة طبعا، صاحب الكلمات وصاحب الألحان والفنان لطفي بوشناق. لما يلتقيوا ثلاثة أكيد باش تكون أغنية هكا جميلة. يا ليام كفاية تعبنا من الآهات، عشنا ألف حكاية وآخر الحكايات مثل خطوط النملة فوق خدود الرملة، يمر عليها الموج تصبح ذكريات. يا ليام كفاية كفاية يا ليام، صبرك ليل وطويل، جرينا وراء أحلام عدد نجوم الليل. حلوة ومرة انت نعيشك مهما كنت، يكفي نعلي بروح تشهد علي فات. يا ليام كفاية، نغم جميل برشا للثلاثي آدم فتحي عبد الحكيم بلقيد ولطفي بوشناق في مسلسل غادة، هذا المسلسل التونسي اللي طبعا من أهم المسلسلات التونسية، مسلسل من إخراج محمد الحاج سليمان القدير. محمد الحاج سليمان قدم الكثير للدراما التونسية بطبيعة الحال، يعني برشا أعمال قدمهم الحاج سليمان، محمد الحاج سليمان، كذلك تأليف عبد الحكيم العليمي في القصة والسيناريو والحوار، وصاغ معه كذلك السيناريو والحوار محمد الحاج سليمان، فتح الهداوي ومنصف لازع الله يرحمهم، درصاف مملوك، هادي زغلامي أيضا الله يرحمه، نور الدين بن عيد الله يرحمه، محمد السياري كذلك، فما برشا كوكبة كبيرة، حطاب الضيب، شادلي زعرة، عبد الحميد قيس، رشيد قارة، جميل الجودي، فتحي مسلماني، منان الردين، صلاح مصدق، أمير صفطة، سلمى الحفصي، فوزي كشرود، منيرة بن عارفة، ألفة الترودي، مليكة الهاشمي، عبد اللطيف خير الدين، إيلين كتزاراس، كامل بن سلامة، محمد علي بالحارث، عبد اللطيف الغربي، بشير البجاوي، بالقاسم ثابت، الطاهر المليجي، فيهم اللي فارقونا الله يرحمهم، فيهم اللي مازالوا موجودين إن شاء الله ربي يطول في عمرهم. الحقيقة مسلسل رائع، وشكون ما يذكرش غادة. إذا باش نسمعوا الآن العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ في هذا النغم.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: نجوم وأقمار.
1: نجوم وأقمار.
2: نجوم وأقمار
3: مع سماح قصد الله.
4: نواصل معكم مستمعينا هذا اللقاء في نهايته، وحبيت نعتذر لزينب من منزل تميم. إن شاء الله الموعد القادم زينب تكون حاضرة معنا، للأسف لأنه الوقت يداهمنا. شكرا لك زينب على كلماتك، وإن شاء الله في الموعد القادم تكون أنت أول ضيفة إن شاء الله معنا. إذن كنا استمعنا إلى عبد الحليم حافظ في هذا النغم اللي هو من ألحان بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، و أول مرة يعني قدم هذا النغم سنة 1974. مش نختمه بمقطع من الأطلال إبراهيم ناجي ورياض الصنباطي، وطبعا أم كلثوم، هذا النغم اللي تقدم لأول مرة سنة 1966 في حفلة قصر النيل، وتقدم وقتها ثلاثة حفلات: يوم 7 أفريل 66، 5 ماي 66، و2 جوان 66. وثم سافرت أم كلثوم إلى لبنان عام 66 أيضا، قدمت يوم 17 جويليا بمسرح بعلبك بلبنان، ثم عادت إلى مصر في نفس السنة يوم 23 جويليا 66 في نادي الضباط بالزمالك، ثم قدمت في قصر النيل في 1 ديسمبر 66. يعني أول سنة هي سنة 66 قدمت فيها يعني 6 حفلات غنيت فيها الأطلال. نسمعوا هذا النغم، نذكر أنه غنيت هذا في تونس في قصر المنزه سنة 1968 تحديدا يوم 31 ماي. شكرا لكم على المتابعة، شكرا أنيس الحميدي، نلتقي غدا في حدود الساعة 5 مساء في برنامج فسيفساء الأحد. خليكم معنا دائما، مع تحياتي سماح قصد الله، إلى اللقاء.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. يصنف النقاد روبر شومان واحدا من أكبر الموسيقيين في تاريخ ألمانيا الحافل بالعبقريات، وكانت موسيقاه ذات نغمة شاعرية رومانسية تشهد على رياح الحرية التي هبت على أوروبا آنذاك بعد الثورة الفرنسية. فالغرب كان في بداية القرن 19 في طوره لأن يشهد أكبر طفرة نوعية في حياته، وكانت طفرة فكرية وسياسية في آن معا. وينبغي العلم بأن الموجة الرومانسية كانت قد اكتسحت آنذاك ليس فقط الشعر والنثر والرواية والأداب عموما، وإنما أيضا فن الرسم والموسيقى. يكفي أن نذكر هذه الأسماء مثل جوت والشلير وفيكتور هوغو. ومنذ البداية أظهر شومان الاهتمام بالموسيقى والأدب في آن معا. نستمع لأنترميزو لإيرت البيانو المؤلف الموسيقي الألماني شومان كالعادة في برنامج لغة العالم على موجة إذاعة تونس الثقافية.

أرسلته أمه وهو في 18 إلى جامعة لايبزيغ لدراسة الحقوق والتخرج كمحامي أو كموظف في الدولة براتب ثابت. وفي تلك المدينة الكبيرة شعر شومان بأنه وحيد ضائع، ولم يكن يحب إطلاقا مادة القانون الجافة التي لا طعم لها ولا رائحة، ولذلك فإنه راح يهمل دراستها ويتردد على البيئات الموسيقية في مدينة لايبزيغ. عندئذ كتب إلى والدته رسالة يقول فيها: لقد أوقفت دراسة الحقوق وانخرطت في دراسة الموسيقى. نستمع إلى الحركة الثالثة من الثلاثي رقم واحد لشومان للكمانجا والفيولونسيل والبيانو، أداء تريو واندردر، دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم.

عاد شومان إلى لايبزيغ لدراسة البيانو والتعمق في الموسيقى تحت إشراف أستاذه المذكور آنفا، ولكن علامات المرض النفسي ابتدأت تظهر عليه عام 1833، أي وهو في 23 من عمره. وفي إحدى اللحظات شعر وكأنه على وشك أن يفقد عقله، فقرر الانتحار عن طريق رمي نفسه من النافذة. ولكن لحسن حظه فإن مرمى السقوط لم يكن عاليا، فلم يصب بأذى يذكر. ثم استطاع التغلب على أزمته النفسية بقدرة قادر، وراح يكتب المقطوعات الإبداعية بكثرة عجيبة، بل ويؤسس مجلة موسيقية جديدة. ودعا عندئذ إلى إحداث القطيعة مع الموسيقى الكلاسيكية السابقة وتدشين عهد الموسيقى الجديدة التي تعبر عن العواطف المشبوبة بشكل أفضل.

كنا في الاستماع إلى كرنفال من فيينا لروبير شومان على موجة إذاعة تونس الثقافية في برنامج لغة العالم. كان حبه لكلارا حبا رومانسيا جارفا مشتعلا، وقد ألهمته بعضا من أجمل مقطوعاته الموسيقية. ولكن لا يوجد حب كبير بدون عراقيل تقف في وجهه، وقد جاءت العراقيل من جهة والدها الذي لم يرغب في هذا الزواج، ربما لأنه لا يثق بالإمكانيات العقلية لتلميذه الذي يعرفه جيدا ويعرف نقاط ضعفه. وانفتحت عندئذ حقبة جديدة في حياة روبير شومان، فسعادته اكتملت بالزواج من الحبيبة الغائبة أو الممنوعة عليه طيلة سنوات، وراح ينخرط في حركة إبداعية جديدة تجمع بين الشعر والموسيقى، لأنه كان من أكبر محبي الشعر. عندما ازداد ضغط المرض عليه لم يعد يستطيع قيادة الأوركسترا، فابتعد عن الجمهور لفترة من الزمن، ولكن يبدو أن الحياة لا ترحم، فما تعطيه بيد خذه باليد الأخرى. وهكذا لم يترك له القدر فرصة الاستمتاع بمجده وعبقريته التي ملأت كل ألمانيا، واضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب هذا المرض الخطير الذي لا يتركه يرتاح لحظة واحدة.

نأتي لنهاية حصة اليوم من برنامج لغة العالم، أجمل الأوقات ومتعها على موجات إذاعة تونس الثقافية أين يعلو صوت الموسيقى دائماً.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي القرفي.
1: أحباء الحكمة في أسئلة الوجود والإنسان. أحباء الحكمة مع الدكتور حمادي بن جبلة وسفيان العرفاوي.
2: ومضت الحصة.
3: إذاعة